أكل فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
5: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم من أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحة وجوعة، والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
4: مضطرين، يعني
5: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
4: فشيخنا جائزة بإذن الله.
5: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
6: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
7: أخنا السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
8: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة الإمام الاثنى عشرية، عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم التفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية، قال يعني يشوفوا أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
10: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر، وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها، لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل إن فنحن ننصحه ونتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا، فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
9: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
8: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لا ني والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقول ان الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفات عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به. أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ذرتيه في الأول والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.
13: أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدى.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون والمتابعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله، وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 091-034-99-91 و 092-812-34-85. يمكنكم المشاركة عبر الفايبر أيضا على الرقمين 02-218-94-466-56-80 و 02-218-94-466-56-81. يأتيكم هذا البرنامج على قناتي تناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على القمر نايسات. كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، كذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فعلى الله توكلنا وبه نستعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نبتدي بما ورد من الأسئلة. سؤال يقول فيه، تقول فيه صاحبته بعد السلام عليكم، ما الحكم في خروج المرأة وهي في العدة إلى بيت ابنها لقضاء يوم العيد مع العلم أنها سترجع إلى بيتها قبل المغرب؟ قولوا بالله تعالى التوفيق في مثل هذه هذا الأمر. خروج المرأة المعتدة لحاجتها جائز، وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء المعتدات أن تخرج إلى صديقاتها فتتحدث معها، غير أنها ترجع في بيتها، ترجع إلى بيتها لتبيت فيه. فمنه أخذ علماؤنا الجواز في الخروج نهارا، سواء كانت يعني لمشغلة ولحاجة أو لنحو ما ذكر من مسألة يعني قضاء بعض الوقت، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ولا إشكال إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وهذا الأمر طبعا هي السائلة سألت عن قضاء يوم العيد ومثله في يعني في غير هذا المناسبة، فيجوز لها الخروج والله أعلم. استقبل أول اتصالات معنا عبد الله من العربان، مرحبا بك.
15: السلام عليكم ورحمة الله.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: الله
14: مرحبا بك عبد الله، تفضل.
15: مش ما يبدأ يصلح المرأة، يصلح المرأة ويصلح المرأة ويصلح المرأة ويصلح الأسرة
14: علي صوتك. أيوة علي صوتك، خلينا نسمع كويس.
15: والله موضوع طيب، احنا نتكلم على صلاح المجتمع. إن إذا صلحت المرأة صلحت الأسرة والمجتمع، أسباب صلاح المرأة أو المجتمع ونصر العلم، القول اللين والرفق والتيسير والحاجة من الأسرة.
14: لو تعلي صوتك. قطع الاتصال مع لو تستمر معنا أخي عبد الله، كان الاتصال قطع الاتصال. إذن نرجع إلى الأسئلة. سؤال يقول فيه صاحبه أو صاحبته: ما حكم استخدام الصور التعبيرية الملصقات في مواقع التواصل؟ أحيانا تكون صور مرسومة من ذوات الأرواح، وكذلك صور تعبر عن فرح وحزن، أو صور في يعني صور بنات بدون حجاب، أو صور بنات متحجبات. الظاهر من هذا يعني الجواز بالأخص في يعني الصور المرسومة، هذه جائزة لا حرج فيها. أظن الدائرة مثلا يعني المعروفة هذه، فهذه لا بأس بها إذا كانت تدل على وجه أو كصورة هي كآية الوجه ضاحك أو حزين وكذا، فهذه لا بأس به. وغيرها من الصور، إن كانت صور بنات مثلا وكذا غير متحجبات، فهذه غير جائزة لا يجوز استعمالها، وإن كنا متحجبات وكذا فهي الأولى يعني من غير حاجة في مثل هذا، ولا يعتبر في مثل هذا حاجة، فلا ينبغي استعمالها، والله أعلم. صور لصور النساء، نعم صورة الدائرة المرسومة أو كذا، فهذه هي كهيئة الوجه، هذه لا بأس بها والله أعلم. معنا اتصال صالح، الأخ صالح من سرمال، مرحبا بك.
16: مرحبا يا شيخ، ميزان حسناتك،
14: بارك الله فيك، تفضل.
16: لا عندنا سؤال يا شيخ لرئيس الحكومة والمفتي على زيارة المتقاعدين. يا شيخ أنا صاحب 8 صغار وقدمت في الدولة وكل شيء، هكا زايد التعمية، لا شو رأيك في الموضوع هذا؟ ناس تاخذ 16,000 و4,000 و7,000 وحنية 900، أنا صاحب 8 صغار. شردك يا شيخ، شردك.
14: هو الرد من الحكومة يكون، مش ما ينفعش رديني.
16: إيه هذا لكن هذا الله فيه، في ناس تاخذ 16,000 و7,000 و8,000 وأنا قدمت في الدولة قريب 34 سنة زايت وصاحب 8 صغار، أنا فهمت ناخذ 900. بالله شين يكفوا يا شيخ؟ أنت حتوصل لنا رسالة للشيخ المفتي العلامة الصادق الغرياني ورئيس الحكومة.
14: وصلت رسالتك أخي صالح، وأظن هذه مناشدة متكررة لمسألة زيادة المتقاعدين، وأظن كان عندهم وقفة احتجاجية فيما سبق، فالله أعلم بالحال. ينبغي نعم هؤلاء هم أهل الحاجة، ينبغي النظر فيهم، مع النظر يعني في جميع قطاعات المرتبات، لا تكون زيادة عشوائية، لأنها للأسف زيادة بعض القطاعات دون بعض المؤسسات دون بعض، فأربكت يعني المسألة الاقتصادية والمرتبات، ولم تكن يعني عادلة، وكل مرة يحتاج البعض فهذا يزاد وهذا لا يزاد، ثم يحتاج الثاني ثم يحتاج الثالث، وهكذا من لم يطالب يعني لم يصل لحقه، والله المستعان. ينبغي في النظر في يعني من الجهة المختصة وزارة المالية، وإلا مش عارف يعني في مثل هذا في توحيد المرتبات وتوزيعها يعني توزيع صحيح عادل يعني يكفل للجميع حقوقهم أيضا بتكون بنسب متقاربة بحيث يعني لا يترتب عليه إضرار بجهة دون جهة والله أعلم. نرجع إذن إلى الأسئلة التي ولدت أو معنا متصل قبل ذلك معنا متصل محمد من طرابلس. مرحبا بك.
17: السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
17: جزاك الله خير برنامج على برنامج الشيخ نكي.
14: بارك الله فيك. تفضل أخي محمد. تفضل
17: سؤال. عندنا سؤال ما حكم يعني 2000 دولار اللي يعطيهم مثل الدولة عن طريق مصارف الحالي؟
14: استخراج الدولار الآن عن طريق البطاقة. عندك سؤال ثاني؟
17: عندنا سؤال ثاني.
14: أيوة.
17: علماً أنهم قالوا يستلموا منك مبلغ وبعدين يعطوك دولار يعني هل تحققك تقبض أو لا؟
14: يعني نفس سؤالك الأول يعني هل تحقق التقابض في العملية ولا لا؟
17: نعم
14: هذا سؤالك إن شاء الله. هنا السؤال أجيب عن سؤالك محمد ما سألت ال 2000 دولار هي دار أظن أجابت فيها فيما فات بأن هي ابتداء كان العقد لم يتضح وأيضا بعد مراسلة المصرف أخيرا يعني ظهر فيه إشكاليات وأيضا في بعض يعني الأمور الغامضة التي تحتاج إلى إيضاح وبالتالي يبقى الأمر على ما هو عليه من توقف الفتوى فيه يعني بالمنع وبالجواز وكأن الأقرب إلى المنع باعتبار حصول بعض الإشكاليات فيه بالتالي هي لا يجوز الإقدام على هذا العمل والله أعلم. مسألة تحقق التقابض في هذه العملية بالأخص الآن يقول لك يعني يخلص وإلا يأخذ الدولار كاش هو الإشكال يعني من أو من ضمن الإشكاليات مسألة يعني دخول شركات صرافة يعني وسيطة بين المصرف والزبون هذه الشركات الصرافة لم يتضح عملها ولا آلية يعني قبضها وإقباضها للدولار هل قبضت أو لم تقبض هل يعني هل هي دور البائع هل هي تشغل دور البائع أو دور الوسيط بين المصرف والزبون أو غير ذلك فهنا لم يتضح عملها والله أعلم. فبالتالي هي مسألة التقابض كأنها هذا ما يظهر يعني ظاهر صوري وشكلي لكن في الحقيقة هناك أمور أخرى قد يعني تبطل هذا التقابض لأن وجود الشركة أنت من اللي باع لك الدولار هل الشركة وإلا المصرف فلو سألناك هذا السؤال يعني لم يتبين لك جواب والله أعلم. معنا إدريس من مصراتة مرحبا بك.
18: السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: الله ينورك وبارك فيك يا شيخ علي وبارك في إذاعتنا الموقرة إن شاء الله وشيوخنا وعلمانا واللهم انصر دينك يا ربي.
14: اللهم يبارك الله فيك يا إدريس.
18: اللهم انصرنا على الكفر والمشركين وأهلك الكفر والمشركين وانصروا خيلنا في غزة وفي سوريا وفي السودان يا رب العالمين يا رحم الراحمين.
14: اللهم
18: يا شيخ علي والله بنسألك ثلاث أسئلة.
14: أيوه.
18: السؤال الأول ما معنى القومية العربية؟ هل هي ضد الإسلام أو مع الإسلام القومية العربية؟ هل هي تجتمع مع المسلمين وإجراءاتها مع المسلمين أم هي
14: الموافقة للشريعة ولا لا؟
18: أيوه هذا سؤال. السؤال الثاني انبثق الإسلام هل انبثق الإسلام من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ نقولوا انبثق الإسلام الرسالة السماوية الرسالة الإسلام انبثقت من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث
14: كان السؤال عليه هو السؤال الثاني تعليق عليه يعني هي مكة هي في الجزيرة
18: هل هو يقول انبثق من الجزيرة العربية أو انبثق الإسلام من مكة المكرمة؟ فهمت سؤاله؟
14: ظاهر اللفظ عموما خصوص لا إشكال فيه مش عارف
18: أي معناه
14: على كل نعم.
18: أيوة الصحيح هو انبثق من مكة المكرمة أو مكة
14: أو من الجزيرة أو من الجزيرة
18: العربية نعم. أيوة والسؤال الثالث الجامع المؤتمر الإسلامي والجامع العربية الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، هل هم اتجاه واحد ومع الإسلام أو ضد الإسلام وسبب تشقق المسلمين؟
14: والمؤتمر الإسلامي؟
18: أيوة، المؤتمر الإسلامي والجامعة الإسلامية.
14: الجامعة العربية معروفة، المؤتمر الإسلامي
18: العربية والجامعة العربية، هل هم هذين في اتجاه واحد ومع المسلمين ومتمسكين بالشريعة أم هم ضد بعضهم أو هي سبب انشقاق الإسلام؟ مبارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ علي.
14: مبارك إن شاء الله. إذن نرجع إلى العالم، نجيب عن سؤال أخ دريس الأول، ما معنى القومية العربية؟ هل هي موافقة للشريعة أو غير موافقة؟ هل هي موافقة يعني لأحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بها؟ هل توافق يعني إسلامنا وديننا الحنيف أو لا تخالفه؟ إن كانت هي يعني موافقة للإسلام فنقبلها، وإن كانت مخالفة للإسلام فلا نقبلها ونردها. نعم، هي القومية العربية، الإسلام جاء يعني لربط المسلمين ببعض، وأن العلاقة بينهم هي يعني علاقة تآلف وأخوة بين المسلمين سواء كان عربا أو غير عرب. إن جعلناكم قبول شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي هنا مسألة القومية العربية كأنها لم يعتبر الإسلام هذا، وجاءت يعني من قبل الدين وأسلم فهو يعني له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن نكص عنه ولم يقبله فهو من قوم آخرين. فبالتالي الرابط الديني هو الأعمق والأوثق وهو الأصح التمسك به دون يعني القوميات، وإلا الرجوع إلى القبائل والأنساب، وإلا فالقومية العربية أيضا مشتملة على قبائل، والقبائل مشتملة على يعني تفريعات. فلو تمسكنا بالأنساب وتمسكنا بهذه القبائل يعني لتفرق الناس وتشرذموا، وكان كل يعني يسعى لمصلحته الخاصة به. فالحقيقة يعني أقيمت هذه القومية، أو حسب ما أرى أن هي أقيمت لنزع التمسك بالإسلام والوحدة الإسلامية، وأقيم مقامها الوحدة العربية التي تجمع العرب باسم القومية. فإذا دخلوا في باسم القومية انهزموا وتأخروا، وللأسف هذا ما حصل للمسلمين لما تمسكوا بهذه القومية، تأخروا وتفرقوا وتجردموا وجعلوا يعني دول قزمية صغيرة، وأيضا داخل الدول كل من مدينة يعني حتى هي يعني تعتد ب يعني بقوميتها والانتماء لجهتها وموطنها. فأدى الأمر إلى تشتت المسلمين، والله المستعان والله أعلم. معنا المتصل أبو بكر، أبو يوسف، عفوا أبو يوسف من كيكلة، مرحبا بك.
19: السلام عليك يا شيخ علي.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
19: حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك، وكل عام وانت بخير.
14: كل عام وانت بخير وبارك الله فيك أخي أبو يوسف.
19: الله يفتح عليك. سؤالي شخصاني تخاصماني بشكل أو آخر، وأقسم أحدهما بالله وهو يعتقد أنه على حق أو أن الواقع صحيحة، ثم بعد ذلك تبين أن حلفه في غير محله، هل عليه التوبة فقط أم لابد من الكفارة إطعام وعشرة مسكين؟
14: حلف بالله
19: أن الأمر كذا،
14: يعني على ما كان الأمر قد كان كذا وكذا، ثم تبين له أيوة. أنه لم يكن كذلك.
19: أيوة، هو كان يعتقد يعني جازما يعتقد بظن أن هو الموضوع كذا كذا، ثم بعد ذلك لما جاء شاهد فتبين أنه على غير ذلك.
14: نعم، هذا لا كفارة عليه إن شاء الله. أجيبك عن سؤالك.
19: نعم،
14: هذا لا معلش كفارة هذا.
19: الله يبارك فيك واسمح لي هذه الفرصة نغتنمها لنحيي سماحة المفتي في هذه المناسبة، وكل عام وهو بخير إن شاء الله.
14: بارك الله فيك أخي أبو يوسف. إذن دعنا نرجع إلى سؤال أخ دريس الثاني، انبثق الإسلام، هل الصحيح أن نقول انبثق من مكة أو من الجزيرة العربية؟ ومكة في الجزيرة العربية، فعموم خصوص لو خصصت وبينت أنه امتدأ في مكة لكان هو الأقرب وعلى وجه الحقيقة. ثم لو قلنا هو من الجزيرة العربية باعتبار الجزيرة العربية من ضمنها، من ضمنها مكة، فالأمر أظن قريب، إذا لم يقصد شيء آخر فالله أعلم به. مسألة الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي لعل هذا أمر سياسي، لا أظن الجامعة العربية تسعى في بالأخص فيما أعلم في بخصوص الجامعة العربية، بغض النظر المسلم المؤتمر الإسلامي ما عرفتهاش حقيقة، لكن الجامعة العربية يعني لا أظنها تسعى لنظر في مصالح الإسلام أو المسلمين أو مقاصد الإسلام وتحقيقها، بل هي تحركها للأسف أدوات الغربية كما تحرك سائر يعني الدول والحكام في بلاد المسلمين. وللأسف أخ أبو يوسف قال حلف أحد الشخصين متخاصمين حلف أن الأمر كذا ثم تبين له خلاف ذلك، فهل عليه من كفارة؟ أنا لا، ليس عليه كفارة، وهذا يسميها يمين اللغو في إذا تعلق بالماضي فلا شيء عليه، لا شيء عليه إذا كان يعتقد حين الحلف جازم ومتيقن أن الأمر على ما حلف عليه، فهذا لا شيء عليه. أما إن كان هو كاذب يعلم أن الأمر لم يكن كذلك وحلف، فهذا أيضا لا كفارة عليه، وهذا يعني هي يمين الغموس التي لا كفارة فيها، وإنما جزاؤه غمس في جهنم والعياذ بالله. فبالتالي على كلا الحالين لا كفارة عليه، وأحدهما يعني حرام عليه وآثم وهو من حلف كاذبا وتعمد الكذب، والآخر تعمد أو كان يظن الصدق وكان يظن الصواب فحلف، فهذا لا شيء عليه وهو غير آثم فيما يظهر، لأن حلف على حسب يقينه ثم تبين له خطأ يعني ما رآه وما حلف عليه، فهنا لا شيء عليه ولا لا كفارة ولا إثم عليه إن شاء الله، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت أو نستقبل هذا الاتصال أولا ثم نرجع. محمد من زليتن، مرحبا بك
20: شيخ.
14: أهلا وسهلا أخ محمد،
20: عندي سؤال شيخ.
14: أيوة تفضل.
20: هل يجوز مخالطة اللي ما يصليش؟ يعني
14: مخالطة من اللي ما يصليش،
20: من لا يصلي والسلام عليه والحياة حياة السلام يعني.
14: نعم عندك سؤال آخر؟ إيه نعم واضح سؤالك إن شاء الله،
20: بارك الله فيكم.
14: هنا ترك الصلاة لا شك أنه كبيرة وأمر شديد وأمر خطير، وعلى صاحبه في خطر عظيم، عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فقبل أن تخالطه وتنصحه وتبين له خطورة ما يفعل وأن هذا الأمر يعني ترتب عليه عند بعض العلماء كفر والردة، فهذا لا يجوز له الإقدام عليه، يجب البعد عنه ورجوعه ومراجعة أمر ربه يعني بإقامة الصلاة. ثم إن لم ينتهي ولم يرعب عن ذلك فنعم يترك ولا يخالط، لا خير في مخالطة مثل هذا والله أعلم. عندنا من المسائل الآن فيما واقع حسب ما سمعنا وأعلن عنه الإعلان عن حفلة بيضاء نسائية أو مختلطة مع التصوير، بحسب يعني ما تناقلته وسائل التواصل بعض يعني المصائف في بلادنا أعلنت عن حفلة بيضاء نسائية تجتمع فيها النساء والظاهر معهم رجال، وربما يكون فيه اختلاط أو لا ما تضحتش الفكرة، لكن مع تصوير رجال ونساء والرجال أو النساء فقط، وظهرية تصوير الرجال مع النساء أيضا هذا فيها يعني مما يترتب عليه اختلاط، فلا شك هذا من المنكرات ومن العظائم ومن الموبقات، ودخول في مثل هذا والإعلان عنه في بلادنا للأسف هو نذير شؤم ونذير خطير على الجهات المسؤولة وعلى الناس، يعني إنكار هذا المنكر علنا بكل كل بما يملك كل بما يستطيع، الخطباء والأئمة والوعاظ في جهة، وأيضا الناس ممن يعني يتعلق بهم هذا الأمر عليهم تحذير يعني الذهاب والدخول في مثل هذه الحفلات، الحفلات الماجنة للأسف والمختلطة والتي هي يعني تدعو إلى الرذيلة، تدعو إلى الفاحشة، وتدعو إلى يعني دعوة تحرر، دعوة يعني اختلاط مع الرجال والنساء وما يترتب على ذلك من فساد عظيم وشر مستطير، هذا يجب التنبيه عليه ويجب التحذير منه كل بما يستطيع. أيضا على الجهات المسؤولة منع مثل وقوع مثل هذه الأشياء ويعني الضرب على الأيدي الداعين له ومن أشاعوه وكذا، فهذا ينبغي يعني التحذير منه والله أعلم. وهو وإن قيل يعني قال إن هي إشاعة وقال هي كذا، هو كأن حتى مع كونها إشاعة أو حتى وإن قيل إن هي إشاعة يعني كأن هي مقياس يعني للناس، هل يقبلونه أو لا يقبلونه، أما ردت فعل الناس فهنا لابد أن تكون ردتهم غير عدم قبول هذا الأمر. لا نرضى لبناتنا ولا نسائنا ولا أخواتنا أن يكون في مثل هذه الحفلات الماجنة، ويعني شعبنا مسلم ولله الحمد وبلادنا بلاد إسلام، فلا تقبل بمثل هذا بأي شكل من الأشكال بأي وجه من الأوجه، وكل من يدعو لمثل هذا عليه يعني أن يتبرأ منه وأن يخرج علانية، حتى من نسب إليه هذا الأمر عليه أن يتبرأ منه ويخرج ويتكلم ويبين للناس أن هذا يعني لا مجال أو لا صحة له، مثلا إذا كان هو خطأ وإذا كان يعني افتري عليه يبين يعني أن هي فرية وأن هذا مثل هذا الأمر هو لا يقبله في منتجعاته، لا يقبله في مقراته، لا يقبله في أي موضع والله أعلم. أيضا عندنا من الأمور التي يعني ورد السؤال عنها، سؤال يقول في صاحبه ما حكم هو وإن كان يعني متأخر ولكن قد يكون ذو وجه آخر، حكم ربط أرجل الأضحية عند الذبح كما في مذهب المالكية، هل هو جائز ولا لا؟ إن سواء الأضحية ولا غيرها ظهر جواز والله أعلم، يجوز هذا عند الذبح، ربط أرجل الشاة عند ذبحها هو من الجائز، بحيث يعني لا بحيث يسهل عليه عملية الذبح، لأن يشرع للذابح أن يعني أن يتمكن من ذبيحته وأن يعني أن يتقوى عليها بحيث تسهل عملية الذبح ويحسن عملية الذبح كما ورد الأمر عنه الأمر به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإحسان الذبحة إنما يكون إذا تمكن الذابح من شاته أو ذبيحته، تمكن منها بإمساكها إمساكا يعني يسهل عليه ذبحها، فهذا كله مشروع، فما اتخذ من وسائل لذلك يعد مشروعا، لأن إذا تركت لعلها نفرت ولعلها يعني قاومت، فبالتالي يترتب عليه الخطأ في الذبح وكذا، وهذا ضرر بالشاة وضرر وقد يكون يترتب عليه تلافها والله أعلم. عفوا، عندنا أيضا من الأسئلة من يحق من أو من الأحق بخدمة الوالد بعد وفاة زوجته؟ بعد وفاة زوجته، للعلم أن الوالد بصحة جيدة، أرجو الرد وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. كأن هنا الوالد بعد وفاة زوجته من الأحق بخدمته؟ أولاده في خدمته، بنين وبنات، كل بقدر ما يستطيع وكل بقدر قدرته واستطاعته ويعني تفرغ لهذا العمل، وعليه أن يعني أن يفرغ نفسه إذا كان يعني كل مشغول، فعليهم أن يتناوبوا عليه وأن يعني أن يقوموا في بخدمته بتجهيز يعني ما يحتاجه بعد وفاة زوجه، لا أن يترك ولا يعني دون خدمة، لا أن يترك مثلا في بيته منفردا، لا بد إذن من مراعاتي ويعني تلبية متطلباتي وحاجاته كل بقدر ما يستطيع والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة كيف تتصرف البنت مع أم نرجسية تغار منها وتقارن نفسها بها؟ هو سؤال طويل، لعل هذا الملخص يعني حصول الصراع بين البنت والأم ونزاع بين البنت وأمها، هنا ننصح البنت ونأمرها أولا بتقوى الله وببرها بوالدتها، وهذا هو الواجب شرعا عليها، أن يعني أن تقوم بواجب البر وطاعة لأمها، ثم يعني لا تغيظها، لا تحرك فيها غضبها غضبا، تتجنب إذا غضبت الأم ثم تتجنب إساءتها أو كلامها أو ما يصدر عنها، فهي يعني تتجنب هذا ما استطاعت، لأنه لا مجال لها إلا أن تبرر بأمها، لا يسقط عنها البر بالأم، حتى لو يعني حصل منها كما ذكرت السائلة هنا مثلا، قالت غيرة وكذا وتتصرف بنرجسية وكذا، فهذه أو تقارن نفسها بها وتبتزها، هذه عليك أن يعني أن هي عليها أن تتقي الله وأن تعلم أن هذا الأمر امتحان لها، هل هي تصبر وتؤدي الواجب عليها من برها بأمها أو تنكس وتفشل في هذا الامتحان والاختبار وترد على أمها وتجابه الكلمة بالكلمة وترد الإساءة بإساءة بمثلها، فهذا لا يجوز لها والله أعلم. عندنا متصلة لأخت فاطمة، مرحبا بك.
1: السلام عليكم شيخ.
14: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤال. أم الزوج لأن مثلا الكلمة قائمة بواجبها، ويعني في حاجات يعني إن هي مرات إن هي بتقصر فيها حسابا، يعني الأولوية تكون بصغارها، يعني عادي مثلا كيف هو يعني في حاجات تكون الصغار
14: أولى
1: من أم الزوج، صح يا شيخ ولا لا؟
14: أولى من أم الزوج، هي الأم عليها مراعاة يعني أولادها، نعم. يعني أيوة. شو سؤالك؟
1: يعني بتكون هي يعني الأم بتكون إن هي الولد يعني إن هي في حاجات متلومش عليه لأنه هو عنده صغار، يعني في حاجات إن هو بيكون بيتنازل عليها لأن الأحقية لصغاره.
14: لا.
1: يعني أنا هي زوجي في الحاجة هذه، يعني لما نقول لصغاري ولا هيك يعني يقول لي أنت أمي أول شيء، عرفت يعني أنا أمه على عيني وعلى راسي، لكن أنا نبي نفهم إن أنا مرات إن أنا غالطة، عرفت يعني أنا نبهب بشيء بالدين إن أنا مرات أنا غالطة إن أنا ما تنفضل في صغاري على أمه.
14: أنت تقدمي في صغارك على أمه؟
1: ايه يعني الحقيقة لصغاري، يعني مرات نحرم
14: فيش بقى.
1: في اي شيء يعني مثلا نحرم في روحي على خاطر صغاري، مثلا في الملبس في المشرب يعني اي شيء، عرفت؟ لكن هو يعطي الحقية لامه في كل شيء، يعني
14: ما هو نعم ما هو يعني مثلا يعني في نفقة في الانفاق في الخدمة في مسألة مثلا فيش يعني في المعاملة الحسنة، ما اظنش لو عملتي أولادك بالحسنة
1: لا مثلا المعاملة ولا هيك
14: فيش ما.
1: لا
14: في الخدمة يعني في النفقة في أي شيء،
1: لا في الخدمة يعني في أي شيء، يعني الأم لها الحقية على الولد، عرفت؟ لكن هي إن هي لما يكون الولد إن هو عنده مثلا دخل محدود، لكن الحقية إن هي الحاجة هي ما تنجابش لصغارها، عرفت؟ لكن إن هو يقدم في أمه على صغار، لكن أنا لما توصل مثلا الحاجة اللي عندي نقول مثلا أنا هذه لصغاري، يقول لي لا انت في الحاجه هذه ما تنفعيش، مثلا انك انت تقدمي صغارك على امي، انا امي
14: خير يعني ان شاء الله اجيبك حسب ما فهمت يعني من سؤالك ان شاء الله.
1: يعني انا في لما نقدم في صغاري يعني انا غلطه، يعني اقدم في صغاري على امي ولا على اي حد ثاني، عرفت؟
14: نعم. نعم. إذن لعل سؤالك أخت فاطمة يعني بالنسبة للابن لا شك أنه هو بيقدم أمه على أولاده، مثلا في بعض الأمور لا شك أنه يقدم الأم على أولاده، مثلا في الإنفاق عليهم، في مع أن الإنفاق على أولاده واجب عليه هو، ربما يكون هذا في كماليات تحصل، هذا في كماليات في أمور يعني زايدة أو كذا، فهذا ربما، لكن في أصل الإنفاق على أولاده واجب عليه، الإنفاق على الأم واجب، إذا كان محتاجة الأم محتاجة يجب عليه الإنفاق عليها، وإلا لا يلزمه الإنفاق عليها. إذا كانت الأم بحاجة وتحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى كذا فهذه لابد منها أيضا وتقدم فيها الأم. قد لا يتعارض يعني الحقان فيما أراه الله أعلم، لا يتعارض حقوق الوالدين مع حقوق الأولاد، ما فيش تعارض، ليش احنا نجعله يعني تعارض بينهما؟ كيف نتصور التعارض بينهما؟ يا هذا أو ذاك، يا إما نخدم هذا أو هذا، نعطيها لهذا أو ذاك. هذا من جهة الابن. من جهة الزوجة حسب ربما هي تستشكل، إذا كان هي أعطيت شيء فهو بيقولها لا قدمي أمي على الأولاد، ربما مراعاة مشاعر الكبير وكذا، يكون هذا قبيح حتى في التعامل مع الناس. يعني هو لا يلزمك، لكن إذا رأت الأم الشيء وإلا كذا فربما، لكن غير ذلك فأنت حرة سواء أعطيته للأولاد أو يعني لأمه وربما لأولادك أقرب إليك والله أعلم. معنا المتصل محمد من مصر، مرحبا بك.
0: مرحبتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
0: سيد الشيخ بدي نسألك سؤال معليش لو سمحت. ما حكم منع الأب من زيارة أبنائه؟ هل الماء يمنع الأب من زيارة أبنائه لما يشوفهم حين أن أمهم متوفية؟ هل يرتكبوا في منع زيارة الأب من زيارة يعني هم في ذلك الوقت يرتكبوا إثم بحق الأبناء في حق الأب؟
14: ما فهمش، منع الأب من زيارة أبنائه؟
0: نعم.
14: لا، من يمنع الأب؟ من اللي يزور الثاني؟
0: أهل الزوجة.
14: نعم. يعني لهم الحضانة.
0: نعم.
14: فيمنعون الزوج من زيارة الأبناء.
0: نعم.
14: والأم مطلقة ولا ميتة هي؟
0: الله يرحمها توفت، نسأل الله أن يسكنها جنة الفردوس، الله أعلم.
14: فلما توفيت إذن أمهم فكانت الحضانة للجدة أم.
0: نعم.
14: الأم.
0: نعم.
14: وبالتالي هنا منع أهلها وأهل أو الأم هي الجدة، منعوا الأب من زيارتهم.
0: نعم.
14: هو هذا سؤالك يعني؟
0: نعم.
14: واضح سؤالك إن شاء الله. هو هذا لا يجوز لهم منعه، هو للأب تظل هي النص والعلماء على أن الحضانة بعد الأم تنتقل لأم الأم وأم الأم أولى حتى من الأب، فتنتقل إليها الحضانة. فإذا انتقلت إليها الحضانة وأخذت بحقها في الحضانة لا يجوز لها منع الأب من يعني من مواصلتهم والنظر في شؤونهم، لأن من الواجب على الأب متابعة أبنائه وتربيتهم ومثلا النظر في أمورهم وشؤونهم، في نفقتهم يجب عليه الإنفاق عليهم وأن يتابعهم لأنهم أولاده وينسبون إليه، بل حتى نص على مثلا أمور الدراسة مثلا ولا في إلحاقه بالمدرسة والمكتب لتحفيظ القرآن مثلا وإلا كذا، فهذه الواجب على الأب متابعتها ومن حقه أن يتابع ويكون كلامه هو النافذ إذا اختار مدرسة وإذا رأى يعني هذا فيه المصلحة دراستهم في هذا المحل أو في هذه المدرسة أو في كذا، فيكون هو قوله هو المقدم. فإذا هنا حق الحضانة لا يعارض حق الأب ولا يمنع حق الأب ولا يسقط حق الأب يعني في النظر إلى أولاده، بل واجب عليه متابعتهم وله الحق في هذا وله الحق يعني يكون هو له الأولوية والحقية في أمور أخرى كما ذكرت في الدراسة والنظر في أخلاقهم وتربيتهم ونحو ذلك. ما زالت الزيارة من حقي أن ينظر إليه، من حقي أن يراهم يعني، بل أن يزوروه في الأسبوع ولو مرة، أن ينتقلوا إلى بيته على استقرار وانفراد وكذا، هذه زيارة تقريبا أسبوعية حددها الفقهاء. أما متابعته هو فهذا يعني بدون تحديد، يعني حتى في خلال الأسبوع نقول لما يشوفهم مش لا هو يشوفهم من حقه يشوفهم، وربما هو دخوله عليهم في البيت وكذا ربما يعني في ضرر عليهم، لكن عليه أن يكون على اطلاع وعلى علم يعني بما يحصل لهم بخروجهم بتربيتهم ومتابعتهم، لأن الحق عليه أو له كما نص عليه العلماء والله أعلم. فإذا منعوا من زيارته ومنعوا الأب وحرموه من أبنائه فهذه قطيعة للأسف، فيكون صاحبها يعني ظالم ويتسبب في يعني قطيعة رحم، بل قطيعة بين الأب وأبنائه، وهذا لا يجوز لهم منعهم منه والله أعلم.
2: معنا مراد من زوارة، مرحبا بك.
21: السلام عليكم يا شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
21: كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، تفضل.
21: يا شيخ بدي أسألك سؤال.
2: أيوة.
21: يقول لك أن مين اللي يصلي بالجماعة ما لازم يكون يعني داير لحية ولا مش لازم؟
2: شرط يدير لحية.
21: يعني أن يكون الإمام داير لحية ولا؟
2: أيوة. عندك سؤال آخر؟
21: السؤال الثاني بنقول لك ان الطفل عمره 12 سنة، هل يجوز انه يكون هو الامام؟
2: كم؟ طفل؟
21: ايه 12 سنة يعني.
2: ان يكون امام في الفريضة؟
21: يعني يكون في امام، متى بيصلي باهله في الحوش ولا المرة؟
2: هو بلغ او لم يبلغ؟
21: لا لم يبلغ، مازال
2: لم يبلغ.
21: لكن من داركين دارك يعني يعرف.
2: نعم مدرك لكنه لم يبلغ.
21: مدرك لكن لم يبلغ بعد.
2: نعم انت هذا قصدك انه هو طفل مش ملتحي؟
21: لا مش ملتحي.
2: كونه طفل يعني مش كونه ملتحي اللحيه في ذاتها.
21: لا.
2: نعم موضوع سؤالك ان شاء الله.
21: شكرا بارك الله فيك.
2: بارك. يعني هنا امامه الطفل انا ابن 12 سنه هذه لا تصح امامته اذا كان غير بالغ، لا تصح امامته في الفرائض. ولا يصح أن يتقدم لا الرجال ولا النساء لا في البيت ولا خارج البيت، وإذا كان في يعني في المساجد فهذا أشد، وينبغي يعني أن نغير ويؤتى بمن هو بمن تصح الإمامة خلفه باتفاق العلماء، كان فيه خلاف هو الله أعلم، لكن هذا منكر يجب تغييره، ما على الناس أن يسكتوا له، أن يقدم عليهم طفل يعني 12 سنة في مسجد من المساجد فيؤم المصلين، فلا تصح لهم لا تصح بذلك صلاتهم في الفرائض. أما في النوافل في النافلة قالوا الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة، فهو على كل حال يعني لا ينبغي تقديمه والله أعلم. نعم لو قدم في صلاة النوافل في التراويح بعض العلماء يعني يغتفره، وعلى كل هي الصلاة صحيحة لا يترتب عليه البطلان، ولكن عند إمامنا والله أعلم الأولى غيره إن وجد الحافظ لكتاب الله والله أعلم. معنا متصل محمد من جنزور، مرحبا بك.
22: كيف حالك يا حضرتك؟
2: مرحبا بك أخ محمد، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل.
22: قول المسيح حضرتك هل هم كفار ولا مسلمين؟
2: من المسيح؟ مسيحيين يعني النصارى.
22: الذبيحة نتحهم
2: النصارى قصدك؟
22: النصارى.
2: عفوا. أيوة. أنت سؤالك عن
22: ذبيحة.
2: يعني أنت سؤالك عن ذبيحتهم ولا عن دينهم؟
22: أنا قلت لك
2: هم
22: يعتبروا كفار ولا مسيح؟
2: نعم.
22: ولا كفار ولا مسلمين؟
2: كفار ولا لا؟
22: إيه.
2: نعم أظن هذا من الأمر واضح أنهم كفار لا مسلمين، النصارى من الكفار. على كل نجيبك عليه إن شاء الله. إذن هنا الطفل الذي لم يبلغ أنا لا تصح إمامته في الفرائض، وإنما في النوافل يعني صلاته صحيحة، ولكن على كراهة عند إمامنا فالأولى أن ولا غيره والله أعلم. مسألة الملتحي هو ذكر قبل ذلك، هل من شرطه أن يكون ملتحيا لهم؟ ليس من شرطا، ليس شرطا فيه أن يكون ملتحيا، لكن شرطه أن يكون بالغا، يعني أن يكون بلغ سن المعتبرة في الشرع وهي التي جعل لها الشارع يعني علامات التكليف التي يكلف بها الإنسان إذا بلغها ويخاطب بالواجبات والمحرمات ويعني يتحمل جريرة ما يفعل، فهنا إذا بلغ هذه السن فيعد مكلفا تصح الصلاة خلفه ويؤتمن على ذلك عند ذلك على الصلاة إذا ضبط أمر الصلاة وكان متقنا لها وأيضا حافظا أو قارئا لكتاب الله، يمكن أن يقرأ لا يخطئ في الفاتحة لا يلحن فيها، قد يكون هو أفضل قراءة في بعض الأحوال، لكن هذا مجرد القراءة فقط يعني لا تؤهله إذا كان هو غير بالغ والله أعلم. سؤال أخ محمد من جنزور، النصارى أو المسيحيين هل هم كفار؟ لا شك في كفرهم، يعني هم غير المسلمين وليسوا منا ولا نحن منهم، والعداء النصراني يعني

0: بالمسيح ويعني هم على النصرانية، فهنا هم تعقل ذبائحهم. لكن ربما من ينسب للنصارى الآن هم يعني ملحدين، كثير من النصارى والمسيح والأوروبيين بالأخص، كثير منهم على الإلحاد، يعني ينكرون وجود الإله أصلا ولا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بوجود إله أصلا. النصارى يؤمنون بوجود الله ويقولون فيه إن الله تعالى ثلاثة، وهذا هو كفرهم. فهم هم لا شك في كفرهم، لكن يشاركون في الإيمان بالله عز وجل. وبالتالي هنا نقول أو أباح لنا المولى عز وجل أن نأكل ذبائحهم إن كانوا على ذلك، والله أعلم. معنا المتصل أو عثمان. عثمان من سبها، مرحبا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حسنا يا شيخ.
0: مرحبا بك أخي عثمان.
1: نسأل بالله، في مرأة في العدة وعندها شقيقة توفي، عرفت، بعيد عن مدينة سبها بقريب 140 كيلو، تمشي تعزي أمها وأهلها ولا ممنوعة مثلا؟
0: توفي أخوها؟
1: هي قاعدة في عدة، جوزها متوفي من شهرين.
0: نعم.
1: توفي أخوها في حادث سير، وابن أخوها عيلة تامة يعني، مش تمشي تعزي أهلها أمها وأخوتها ولا حتى بالهاتف، ولا ممنوعة طبعا.
0: نعم، هي خروج المعتدة يدل، هذا كان أول الأسئلة عندنا. الظهر لا بأس به إذا رجعت إلى بيتها، ترجع إذا ذهبت نهارا، ترجع ليلا عند مغيب الشمس وعند الغروب، ترجع إلى بيت الزوجية وتستقر في مكانها في عدتها، فهذا ما يلزمها والله أعلم. لكن لو خرجت في نهارا لا بأس بذلك، بل هي تصل أمها وتصل أهلها وتصل أرحامها بذلك، وهذا يعني جائز لها، بل قد يكون مشروعا في حقها والله أعلم، لأنها يعني الأولى بها الاتصال بأرحامها وبرها بأمها أن تصلها والله أعلم. عندنا من الأسئلة أو مما حدث عنه كلام في هذه الأيام، مسألة ما يشرع عند الزلازل وحصولها، وقد حصل لدينا زلزال في مصراتة هنا منذ في اليومين الماضيين، فهنا لا تشرع صلاة بذاتها، لا تشرع. الأصل عند العلماء أن هذا الزلازل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هي من يعني من آية من آيات الله التي تجعلنا نفزع إلى ذكر الله عز وجل والتوبة إليه والرجوع إلى الله عز وجل وترك المنكرات والموبقات وإنكارها. لا يشرع عندها يعني الصلاة ونحوها، لا تشرع بذلك، وإنما شرعت الصلاة في عند علماء في صلاة الكسوف. بعض العلماء رأى أنها تشرع الصلاة لتذكير للرجوع لله عز وجل، ولأنها الصلاة هو ما يفزع إليه المرء عند يعني عند حدوث المصائب لتصبره، ونوع من يعني الصبر والسلوان عن المصيبة التي حدثت وهي في هذه الآونة مسألة الزلزال. فهنا يعني على كل هو إذا لم تشرع الصلاة لا شك أن هذا نذير وهذا إنذار من المولى عز وجل للناس، وأن يعني أنهم في تحت قدرة الله، وأن الله محيط بهم، وأن هو يعني على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء في كل وقت وفي كل حين. فليحذروا الظلم، وليحذروا الموبقات، وليحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنها يعني يخشى الإنسان أن يموت عليها ويموت على حالة سوء، فيبعث عليها وتكون نذير شؤم، وتكون له يعني سوء خاتمة والعياذ بالله. فإذا هي لا يشرع فيها مثلا الصلاة وإلا كذا، ولكن هي نذير لأن نتذكر قوة الله عز وجل، ولأن نرجع إليه ونتوب إليه، ونترك يعني وننهى ونتناهى عن المنكر. وعدم التناهي عنه قد يكون هو سبب من الأسباب التي تعم الناس بالعذاب والعقوبة، كما أخبر المولى عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، حتى لو فعله بعض الناس لكن الآخرين لم ينكروا عليهم، فيكون هذا من أسباب يعني العقوبة العامة والمصائب العامة التي تعم الناس. فليحذر الناس من مثل هذه الأشياء، عليهم أن ينكروا المنكر وعلى من جاهر بالمنكر أن

0: ينكروا عليه ويشد نكيرهم عليه، وأن يأمروا بالمعروف، ما كل يعني من كل بحسب يعني بحسب قدرته، وأقله باللسان، أقله يعني باللسان، ومن استطاع باليد فهو الأفضل والأولى، والله أعلم. معنا متصل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صالح، أخ صالح من سرمان، مرحبا بك.
1: سرمان نهاركم طيب، وإن شاء الله ربي يهنينا ويعطينا يا ربي، يعطينا الصحة، يعطينا الهنا يا شيخ يا شيخ يا شيخ.
0: الله يبارك. نعم تفضل
1: يا شيخ. الله يرحم والديك أنت والمستمعين المسلمين وكل من يسمع فيك وسمعت وعلى راس من العلامة الشيخ المصطينا الصادق الغرياني وكل من يسمع فينا.
0: نعم.
1: يا ليبيين يا مسلمين، ربنا أعطانا درس زي الزلزال في وسط البحر المتوسط يا شيخ.
0: أيوة
1: قلت لك الزلزال ينبه فينا يا شيخ، غاصين حشاكل نص الليبيين غاصين في الحرام يا شيخ، في الحرام.
0: نعم.
1: ما فيش مساعدة يا شيخ، ما فيش رحمة، كيف تقوم كيف يا شيخ؟ نبه إجابة الله يرحم والديك.
0: نعم هو هذا كنا نتكلم عليه. إذن مسألة إنكار المنكر، وذكر منها الأخ صالح ألا قال واكلين الزقوم وإلا أكل الربا، وللأسف هذا موجود ومنتشر في بلادنا سواء في المصارف أو في يعني في في يعني في عند تجار العملة وتجار الدولار وتغيير العملة بحسب ما تكلمنا عليه في حلقات سابقة، تغيير الدينار الليبي بأقل منه، الشيك بالنقدي والنقدي بالتحويل وكذا، فكل هذا الدينار بالدينار لا يباع إلا مثلا بمثل ويدا بيد، والدولار لا يباع إلا يدا بيد، وغير ذلك من الأحكام التي تكلمنا عليها فيما سبق. هذا يجب على كل من أقدم على عمل، يجب عليه أن يعلم حكم الله فيه قبل أن يقدم عليه، لا بال اتخذه يعني وسيلة لرزقه وكسبه و وطعامه ونفقته ونفقة عياله، فهذا الواجب عليه أن يسأل عليه ويعني ويتتبع مسائله ويعرف فيه الحرام والحلال، وإلا أكل الربا وأكل الحرام، قالوا كما قال العلماء شاء أم أبا، والله المستعان والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نورا.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
3: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة. هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلم منه، على الأقل نتذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل. لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم ذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وورطة بتاع ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك على يعني المبرد ورمت تحط فلوس واسع يا شيخ. تحط فلوس واسع،
2: نعم
3: أكيد متسلف ممكن والله كذا. لا لا، ما ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا، يعني إن شاء الله تعالى.
4: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
5: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عند فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
4: تقريبا تبع بوسليم.
5: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن انا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للراتب، اعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
6: حتى أجنبية، يعني
5: حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
6: تسمع بي يا شيخ؟
5: نسمع فيك.
6: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن يعني. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
5: باهي بإذن الله تعالى.
6: ترحمه
5: بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشه كذا، درجة 10 معاشه كذا، درجة 9 معاشه كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
4: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
5: أمين يا رب.
0: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
7: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
8: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم. أما الأركان الأخرى لابد من الاتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
9: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عند طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
10: هذا من الجائز، ما في شيء بأس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بأس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد لباهي، والأمر في دي البائع هني
9: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
10: إيه نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر جاء الأجل وعند الفلوس جاب هلا هذا طيب، ما جاب هلا شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس. نعم
9: شيخ بارك الله فيك.
2: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
3: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعني يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
2: نعم،
3: لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
0: ما حكم لبس الاكسسوارات المرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب، هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا، تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
8: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي وضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك، الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش، كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة لين تقضي فيه المحكمة، اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص، المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
11: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
12: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشرى لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
2: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خذي منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
1: صحيح
2: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود
1: فعلا.
2: بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي، خلاص يبدأ الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم، زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون فيه شهر ولا اثنين،
1: من سنوات،
2: هذا سنين.
1: أيوة.
2: سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين نحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة، واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في، للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لمدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
1: تربية بالقدوة يعني.
2: قدوة نعم، هذه بنته وانت تمشي معها شي خاف عليها، هذه أمينة.
1: أيوة.
2: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
1: وهو أبرى دمته أمام الله
2: يعني. هو أبرى دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصح به.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
4: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية، بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
3: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
4: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال.
3: نعم.
4: لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
3: نعم.
4: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
3: نعم.
4: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
1: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
2: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إذا جرة واحدة خفيفة
1: على الشاشة ولا
2: يعني على الشاشة ولا اللصقة مرات كثير حتى نايله. نعم مرات كثير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
1: نعم.
2: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
5: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين رهم، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة، وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتان يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت.

0: تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
1: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي بداية الحلقة دعونا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: إخوتي الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية في سورة الحجر من قصة آدم عليه السلام، وفي هذه الحلقة سنكمل بإذن الله قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. شيخ عبد العزيز، وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية وباقي الآيات المذكورة فيها قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الله تبارك وتعالى في الآية: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ففي هذه الآية لما بعد أن رد إبليس الأمر الإلهي أجابه المولى جل وعلا فقال أخرج منها فإنك رجيم. الله جل وعلا قال أخرج منها فإنك رجيم، ورجيم يعني فإنك مرجوم، يعني مع الطرد والإبعاد الرجم. ومن صور الرجم صور كثيرة، تطارد الشهب كل شيطان يسترق السمع، كما قال الله جل وعلا: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، كما جاء في سورة الصافات: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وكما قال الله جل وعلا في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. كلمة رجيم في القرآن الكريم وردت 6 مرات كلها بحق الشيطان، يعني لم تتكرر الكلمة في سورة إلا في سورة الحجر في الآيات السابقة تكررت يعني مرتين. فرجيم هو من الشيطان، من الذين يعني يرجمون بالشهوة، وهو مطرود من رحمة الله جل وعلا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلعنة الله جل وعلا حلت بإبليس فأقصته عن مضان الرحمة دوما من غير انقطاع إلى يوم الدين، يعني هو مطارد وملاحق باللعنة إلى يوم الدين. فيعني فإذا كان هو ملاحق باللعنة إلى يوم الدين وإلى يوم الحساب، فما شأنه يعني عند يوم الحساب وبعد الحساب؟ فمش المعنى هذا انتهاء اللعنة بيوم الدين، وإنما إذا انتهت هذه اللعنة بدأت لعنة خاصة وأشد وأعنف من اللعنات الأولى، من اللعنات الأولى. فالله تبارك وتعالى قال: فقال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهذا أيضا تكرر في القرآن في عدة آيات أخر. مسألة اللعن قال الله جل وعلا في سورة النساء: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال في سورة الصاد: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فمن هذه الآيات أخذنا عدة أمور، منها يعني مسألة اللعن هذه تكررت في القرآن عدة مرات، وورود أكثر من آيات تؤكد حلول لعنة الله جل وعلا بإبليس، وأضافت بعض الآيات بعض الأوصاف التي ذكرت يعني ضمن سياق الآية، منها أنه متمرد وأنه أخرج يعني من الجنة مرجوما. فهذه هي الآيات التي ذكره الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهذا طلب إبليس بعد أن سمع الحكم عليه من الله جل وعلا بالإخراج والطرد والإبعاد واللعم، فطلب كما بينت الآية، طلب طلبا وهو الإمهال إلى يوم البعث، الإمهال إلى يوم الدين، إلى يوم يبعث الخلائق أجمعين. وهذا المخلوق بالذات هو إبليس، يعني هو زي ما يقال يشتري الوقت ويؤخر عقوبته، لا أن يدفعها بالتوبة، هو المفروض ما يتوب ويندم، لا، هو يشري في الوقت ويأخر في العقوبة. فهو يعني حكم، يعني كأن حكم نفسه بالشقاوة المؤبدة، ولو يعني لو رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى لدفع عن نفسه العقوبة، لكن هو بسبب العناد وركوب مركب العناد والتكبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليكون هذا الصراع يعني بين معسكر الحق بقيادة الأنبياء والمرسلين وهم من ذرية آدم النبي الكريم عليه السلام، وبين المعسكر الآخر معسكر الباطل بقيادة وزعامة هذا المتمرد المخذول المرذول الشيطان الرجيم. فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فيعلم أنه إبليس يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وأنه رب كل شيء، ولكن هو من أضل نفسه على علم فأضله الله، وما استخدمش حتى يعني النداء، يعني طبعا إما للقرب من الله تبارك وتعالى أو يعني في أمور أخرى يذكرها بعض أهل العلم في هذا السياق. فلجأ إبليس إلى أسلوب يعني الهروب من الهروب إلى الأمام. إبليس كما يقال يشري في الوقت ويدفع عذابا الذي تحقق منه بعد الخطيئة التي فعلها، فلو كان عقل هو كان يقدر زي ما قلنا يدفع العذاب عن نفسه يعني بالتوبة. فالنصيحة للناس في هذا الأمر شيخ ماله، العاقل يفر إلى الله تبارك وتعالى بعد خطيئته ويعلن توبته، لكن الشخص الأحمق المغفل هو من يفر من الله إلى عدوه الشيطان، فهذا التعيس وهذا هو الأحمق. فالعناد والتكبر هذا من أسوأ الطباع ومن أرذل الأخلاق، والحسد والحقد والعنصرية والتكبر والعجرفة والغرور، هذه راهي أمراض نفسية وعقد تؤدي بصاحبها وتردي صاحبها، و فالناس بحاجة إلى علاج من هذه الأمراض. فعندما الإنسان يذنب ذنبا ويخطئ وخطأ عليه أن يتوب مباشرة فورا إلى الله تبارك وتعالى، وما يبداش يماطل ويعاند ويدير في يعني بعض الحجج هيك والأشياء اللي هي مش يهرب من الرجوع
0: فيها البنت يلا صح شغ فيها، بدأت في الشباب توا تلقى متجه لي مشوار المخدرات، أبسط شيء زي ما تقول دوباش ما تتسكر عليه الدنيا طول، يلقى روحها ماشي
1: في السير يعني في أمور
0: تجارة
1: محرمة مباشرة. وحتى لو أخطأ مباشرة الإنسان لم ينصحك مباشرة توب وارجع، ما تبدأش تهرب من الأمر هذا وتبدأ تفعل في
0: أمور اللي يتخيل أن ربي مش هيتوب عليه بعد الإدارة.
1: لا الإنسان المفروض يعني يغلب جانب الرحمة، والله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: نعم شيخ.
1: بعد أن فعل يعني بعد هذا الطلب من إبليس، الله جل وعلا أجابه قال فإنك من المنظرين. فهذا جواب الله عز وجل على طلب إبليس، لما قال فأنظرني أجابه الله جل وعلا فإنك من المنظرين، يعني زي ما طلبت يعني، لكن مش هذا الطلب عن كرامة، لا، وإنما عن استدراج، عن استدراج. والآية الأخرى هي التي تبين ذلك إلى يوم الوقت المعلوم، فيبين الله جل وعلا أن الإنذار حاصل، لكن لا إلى يوم القيامة ولكن إلى الوقت المعلوم الذي يحدده الله تبارك وتعالى. متى هذا ولماذا هذا التعديل؟ هذا كل ذلك يعني مرده إلى علم الله جل وعلا. قال فإنك من المنظرين، فزي ما قلنا ليس إجابة الله تبارك وتعالى لطلبه هذا كرامة في حقه، وإنما هذا هو امتحان وابتلاء من الله جل وعلا له ولعباده ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا الله جل وعلا منه غاية التحذير، وشرح لنا الله تبارك وتعالى ما يريده منا. فالآية فيها دروس، نراه الاستجابة ليست دليل كرامة، وهذا في حق إبليس. ربما يكون إبليس يعني قد فرح بإجابته، ولكن هذا الفرح سيعقبه ندم وألم لا ينتهي. وأيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآية أن الاستدراج هذه إحدى يعني واحد من سنن الله جل وعلا في أعدائه.

0: وافق الأقدار ولم يعني التوقيت يا رب الله جل وعلا قال يعني إلى يوم الوقت المعلوم، هذا الوقت يحدده الله تبارك وتعالى، لم يحدد الله يعني ما المقصود من هذا الوقت المعلوم.
1: هناك شيخنا من يظن أنه إلى يوم القيامة هذا المقصود،
0: إحنا نقول الله جل وعلا لم يحدد ذلك، فما دام هناك بشر فالمعركة بين الخير والشر والحق والباطل هذه مستمرة والصراع على شده ومكر إبليس في إضلال الناس هذا مستمر، ويعني وجود يعني أناس بدون فتنة هذا لا يتصور، فليس الوقت المعلوم. يعني طالما هناك بشر فعدو البشر موجود وفتنتهم موجودة، و يعني لعله أراد أن يكون من هؤلاء المقصودين في قول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلى يوم الوقت المعلوم معناه إلى الوقت الذي يعني علمه الله جل وعلا وحدده، لا إلى الوقت الذي أردته أنت، يعني مش الوقت اللي خذيته أنت مش تشري به الوقت وتأخر عن نفسك العذاب إلى أقصى مستطاع، ولكن رأوا هذا العذاب سيدركك على كل حال لا محالة، فإبليس سيذوق الموت حتما، لأن كل المخلوقات ستذوق الموت من قبل أن تقوم القيامة مستاقا لقول الله جل وعلا كل من عليها فان، يعني وهكذا لم يفلت يعني إبليس من الموت. و
1: هناك من يسأل شيخنا كيف كلم الله عز وجل إبليس؟
0: يعني لم يكلمه الله جل وعلا تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب، كما أن للحق جل وعلا ملائكة يعني يمكنهم أن يبلغوا ما شاء لمن يشاء، يمكنهم أن يبلغوا ما شاء لمن يشاء، لكن الله جل وعلا لم يكلمه تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب في ذلك. يعني نقدر نقول في عدة حكم يعني من يعني في إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم، منها أن الله جل وعلا لما جعل إبليس هذا يعني محك يمتحن به عباده ليميز الطيب من الخبيث ويميز الولي من العدو، اقتضت حكمة الله جل وعلا إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه، ولو أماته يعني لفات ذلك الغرض. هذا أحد
1: الأقدار المقدرة،
0: نعم أحد الأقدار المقدرة. وتنحل لا عذب الله أتباع إبليس دون أن يعني ينزلهم إلى دار التكليف بناء على علمه المسبق فيهم لاحتجوا على الله لأنه لم يترك لهم مجالا للاختبار، فهذا هو قد أنزلهم إلى الدنيا وكلفهم بطاعته وكلفهم بمخالفة عدوه على لسان رسله، فهم أخفقوا في الامتحان وتحقق علم الله فيهم فلا عذر لهم بعد ذلك، وكان تعذيبهم بالنار جزاء عادلا منه جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه. ومن هنا يعني كان بعث الرسل من عند الله جل وعلا ليقيم الحجة على عباده وليقطع العذر، يعني لم يكذبوا في الآخرة معاش عندهم عذر، عذرهم مقطوع، وما كان الله جل وعلا ليعذب أحدا من خلقه دون أن يبعث رسولا يعني يدله على طاعة الله جل وعلا ومخالفة عدوه، كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
1: شيخنا اللي قلت على العصاة اللي مكتوبت لهم النار، نعم، ينطبق حتى على المؤمنين.
0: نعم نعم، يعني لو أدخل الله جل وعلا عباده المؤمنين الجنة يعني الذين يسبق صلاحهم في علم الله جل وعلا الأزلي لما حتى هم ما عرفوش حتى قيمة النعيم دون أن يقاسوا يعني ألم الحرمان والصبر على الشدائد والفتن في الدنيا، فلما ينزل إلى دار التكليف في الدنيا ويعمل بطاعة الله جل وعلا ويجاهد في سبيل الله جل وعلا ثم يثيبهم ربهم على هذه على ما فعلوا ويثيبهم الله جل وعلا الجنة، فإنهم عندئذ سيعرفون قيمة النعيم المقيم الذي أعده الله لهم فيشكرونه على ذلك. فالصحة الإنسان ما يعرفهاش إلا ما يعرف قيمتها إلا بالمرض والمعاناة، فكم لله جل وعلا يعني من حكمة بالغة، وهذه الحكمة لا تحيط بها العقول ولا ينكر يعني ما ظهر منها إلى المتكبرين. فهذه بعض العبر لنأخذها من قول الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم، راه الوقت أعظم رأس مال يأخذ الإنسان لمن كان يعني في نهج العبادة مش في نهج الضلال، وشيء الثاني أخطر ترورة ويبدد

0: الإنسان هي الوقت. يعني شوف أنت
1: أغلى شيء.
0: نعم هي أغلى أعظم شيء لما تكون في الطاعة، ولكن وأخطر شيء لما يكون في المعصية، لأن كل مرة العداد يزيد عليك في المعصية. فأخطر ما يعمل الشيطان على هدره من قبل الإنسان هو الوقت. لذلك يلعب عليه مسألة العنوة، يعني ديما يحاول يفوت الإنسان الوقت ما يخليش يستغله في طاعة الله جل وعلا، يلعب عليه هذا العنصر، عنصر أنه يفوت وقت بالوعود والتمنيات وتوبت. ولهذا الإنسان يعني تستغرب شيخ مالك من بعض الناس يقول لك هيا نضيعوا وقت، هيا نضيعوا وقت. هذا هو هذا إبليس، هذا ما يريده منك إبليس. إبليس يعني أفضل حاجة عنده أنك تضيع وقتك هكذا في غير طاعة الله جل وعلا.
1: طيب بالذات شيخنا في العصر الحديث ضياع الوقت بشكل كبير جدا. نعم. بالذات في خوارزميات
0: نعم الأشياء في التواصل الاجتماعي الحق يضيع أوقات بالساعات كل يوم. لو إن شاء الله عمل نفسه عايز نفسه 5-7 ساعات توصل بعضهم 12 ساعة كلها تفوت في وسائل التواصل الاجتماعي بدون فائدة، بل بعض منها في معصية الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس بعد ما اطمأن أنه لن يعاجل بالعقوبة بدأ هنا يكشف عليه، بدأ يكشف في المخبوء الخبيث اللي عنده. هو يعني هو منكشف لله جل وعلا غير مستور عنه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وإبليس يعلم هذا، لكن الله يعلم، لكن حقده يعني هو أبى أن ينكتم وما استطاع أن يحبس العقد هذا، فكشف المخطط مباشرة لنطلع نحن عليه. أما الله جل وعلا المطلع فهو العليم الخبير، لا يحتاج إلى من يطلع عليه سبحانه. فالله جل وعلا قال ربي بما أغويتني، فإبليس يعني
1: ما حاولش يتوب سبحان الله،
0: ما حاولش أبدا
1: طول حتى فراسة أن عدو آدم
0: دخل لي مسة العناد مباشرة. فزي ما يقول بعض أهل العلم قال أصدق كلمة قالها إبليس هذه الكلمة، واضح يعني كلام واضح أنت بأنك يعني يعني تسببت في مسألة الضلال وغيره، يعني سأفعل وسأفعل وسأفعل. ف يعني يقدر بعضها نقول هذه أوقح كلمة يعني قالها إبليس، يعني قال ربي بما أغويتني، فهذه هي كلمة فها سوء أدب مع الله جل وعلا. وزي ما قلنا بعضها قال هذه أوقح كلمة قالها إبليس، اللي هي مسألة ربي بما أغويتني، كمان اللي هي أصدق كلمة اللي قال اللي هي لأغوينهم أجمعين، هذه يعني الأمر فها واضح. لكن السوء الأدب من مع الله جل وعلا، لأن الغواية يعني أن الله جل وعلا لم يغوي، وإنما هو أغوى نفسه، هو الذي أغوى نفسه، فهو بيقول أن رأوا الغواية من الله مش من عند نفسي. دي كثير من المشركين، وهذا ديدن كثير من الناس، ديدن
1: يعني
0: دائما العذر يحطه في رأس الآخرين، أنا من غلطش وأنت السبب وأنت كذا، حتى يطيح شيء من جنب أنا كنت لطيحتني، أنت اللي درتني، أنت اللي كذا. فهذا ديدن حتى المشركين، وسجله الله جل وعلا في آيات كثيرة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نصيحتي للناس جميعا إن من أراهي من أعذار إبليس هذا كله السبب من فلان، لولا فلان راه ما صار ليش كذا وكذا، وأنت اللي درتني وأنت اللي كذا، هو بيصير الموضوع فلاني لكن فلان هو
1: ما فيش مسؤولية،
0: دائما ما يتحملش المسؤولية. إبليس هو الذي أبى أن يستجيب وأبى أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به، فهو بدير الموضوع طول من الله جل وعلا. قال قال ربي بما أغويتني، يعني نسب الغواية إلى الله جل وعلا وليس لنفسه، وهذا هو ديدن إبليس وديدن أتباع إبليس. والله جل وعلا قال حتى عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، يعني الله جل وعلا أبطل هذه المقولة، قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليل لما يؤمنون. يعني قالوا احنا قلوبنا مغلفة وما نسمعوش، يعني نعم نفس الأمر هذا ونفس الذي ذكر فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فإذا الكلمة هذه يعني تعتبر من إبليس، يعني يحاول أن ينسب هذا الأمر إلى الله جل وعلا، فنقدر نقول هذا الأمر يعني هو ديدن إبليس وديدن أتباع إبليس، أنهم يعني يفعلون الأمور وينسبون دائما فعلها إلى الآخرين، لكن هذا لن ينجيهم أمام الله جل وعلا. وهنا يظهر لنا الفرق شيخ مالك بين إبليس وبين آدم عليه السلام. إبليس مباشرة نسب المعصية إلى الله
1: ولم يحاول حتى الاستغفار،
0: ما حاولش الاستغفار، وهذا من الأسباب اللي رافقت معصية إبليس ودفعتها يعني إلى غضب الله جل وعلا ولعنة الله تبارك وتعالى.
1: في نفس الوقت زادت حقدها على آدم،
0: حقدها على آدم. لكن شوف الفرق بينه وبين آدم، يعني آدم يعني لم ينسب الإغواء يعني لله جل وعلا زي ما إبليس، لا طول نسبا آدم وحواء نسبا الخطأ إلى نفسهما. شن قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: هذا قبل حتى ما ينسبوا الخطأ لإبليس، كانوا هم السبب.
0: لذلك طرد الله جل وعلا إبليس ولعنه واجتبى آدم وتاب عليه. فأيها المسلم أنت عندما تخطئ ينسب الخطأ إلى نفسك وتب إلى الله جل وعلا، ولا تنسب الأخطاء إلى الآخرين، عليك بالتوبة مباشرة، وإياك والحسد وإياك والتكبر وإياك والعناد. هذه هي الآفات، هي آفات الإنسان. يعني لما تجي إذا أردت الطريق الصحيح طريق التوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا مباشرة واعترف بخطائك،
1: هو طريق سيدنا آدم،
0: هذا طريق سيدنا آدم. والطريق الآخر أني ما درتهاش، أني بتعاند بتكبر باللولة فلان هو اللي دارني، هو السبب الفلاني، يعني
1: هو اللي علمني،
0: هو اللي قال لي، هو اللي كذا طول مبت... هذا طريق إبليس، ألوم الآخرين وأجعل الأمر عند الآخرين، فهذا هو طريق إبليس. فاحذر من هذا الطريق، وعليك بطريق آدم وطريق الأنبياء حتى إذا أردت أن يتوب الله جل وعلا عليك. فإبليس طبعا عند عدة طرق للغواية واعترف به بنفسه، قال لا أزينن لهم في الأرض، وهذا أحد الطرق. راه ما يجيش للغلط يقول لك هذا غلط وهذا الباطل يقول لك هذا غلط، هو يزين القبيح، هو يحسن كل قبيح
1: ويقبح الحسن،
0: نعم، ويجمل كل منفر. يعني كل شيء مستقدر مستهجن من الأخلاق ومن الأعمال والعقائد الفاسدة والمذاهب الفاسدة والفلسفات والسلوكيات والخلافات
1: يدور لها مدخل
0: والشرور للعقل. كل يحاول أن يحسنها، هي يزينها بمظهر حتى تبان حسن، لكن هي شر. الطباع السيئة والحروب والأطماع والفواحش، كل أنواع السوء الشيطان يحاول يزينها. لأزينن لهم في الأرض، يعني الدنيا هي دار الغرور، فأني بنزينها لهم في أعينهم. والتزيين في الأرض يعني هذا هو يعني مفاهيم شهوات وأمال طويلة، وحتى أجعلهم يعني ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى، ويغفلون عن الآخرة وما فيها من حساب وجزاء. فالآية هذه بينت إن من أسباب الشيطان والوسائل يزين الباطل لبني آدم في الأرض ويحسن لهم كل قبيح وكل محرم. فإبليس هو اللي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة وحسن لهم الصدود والإعراض عن طاعة الله جل وعلا. وهذا ذكر الله جل في آيات كثيرة، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا أيضا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالقساوة القلوب وما فعلوه كله بسأذى أحد أسبابه هو تزيين الشيطان لهم. فالله جل وعلا يخبرنا عن قوم آخرين زي قوم مثلا يعني طغيان قوم يهود وصالح وتكبرهم عن الاستكبار، كل بسبب تزيين الشيطان لهم، كما قال الله جل وعلا وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وعماله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ونفس الأمر لما تكلم عليه مملكة يعني ملكة سبأ وقومها كيف يعني يعبدون الشمس من دون الله جل وعلا، كان كل الشيطان يعني هذه العبادة والسجود كله بتزيين الشيطان لها ولقومها ذلك الفعل، حتى حسن لهم يعني ببناء قصر عظيم ورفيع البناء ومحكم التشييد وفيه يعني آلاء يعني مئات النوافذ كما يقال وغيره، ووضع البناء يعني عن الشمس تدخل كل يوم من نافذة وتغرب من نافذة المقابلة لها فيسجدون لها يعني صباحا ومساء. وحتى الله جل وعلا لما قال مخبر عن الملكة وقومها في حكاية هدهد سليمان عليه السلام. قال الله جل وعلا إني جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم
1: وأوتيت
0: من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم.
1: حتى الحيوان عند علم
0: بشيء. نعم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهذا رأوا كثير يعني وإذ زين لهم الشيطان وأعمالكم وقال لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم في القصة المعروفة في يعني في عندما زين الشيطان لأبي جهل وغيره
1: في النهاية بينكرهم سبحان الله يوم القيامة.
0: نعم الشيطان يزين للمشركين ما يزين لهم بالوسوسة يزين لهم بالوسوسة ومرات تحت يعني صور أخرى للوسوسة يظهر لهم في صورة إنسان زي قصة صراخ ابن مالك وغيره. فهذه إحدى وسائل الشيطان لإغواء الناس أهل أزينن لهم في الأرض. ثم قال الله جل وعلا وهذا طبعا مسألة تزيين كثيرة يعني ممكن على سبيل الاختصار لكن نذكر بعض الأشياء اللي هي معاصرة حتى يستفيد الناس منها. يعني هو الشيطان راه يتدرج في الإضلال يعني يتدرج يعني
1: كل شخص
0: يبدأ يجيب شوية بشوية ما يجيش مباشرة من طول يقول للمعاصي يعني يتدرج مباشرة فإلى شيء يغيرها. يعني الأشياء المحرمة هي مستقبحة عند الناس ما فيش حد يقبل الربا مباشرة ولا الزنا مباشرة وإلا أشياء مستقبحة الناس يقولوا هذا فلوس حرام فلوس ربيع فلوس كذا لكن هو يغير في الأشياء المسميات. يعني الأشياء المحرمة دي الأسماء محببة بين النفوس مش يضل ويغوي الناس بهذه الوسائل الخبيثة.
1: الربا فائدة
0: الربا بيسمها فوائد
1: والزنا بعلاقة عاطفية
0: ايوه بيبدأ بالعلاقات وغير ذلك والحرية الشخصية والخمر من المشروبات الروحية وتبرج المرأة وسفور المرأة واختلاط هذا الرجال بيسموا هذا حضارة وتقدم ومدنية وحرية شخصية. الربا فوائد الغش والخيانة كله يسموه في ذكاء الإنسان اللي يغش في الناس يقول هذا ذكي
1: مش خبيث
0: ايه ذكي يقول ما شاء الله وكذا كذا هو بينما هو خبث وليس ذكاء فمش ذكاء وفطنة ودبلوماسية. بعض الناس يعني يدفع في الرشاوى وغيره وكذا لا عنده دبلوماسية ويتكلم كويس ويدفع رشاوى للناس حتى يحصل المشاريع وهو يقول ليه لا عنده دبلوماسية في التعامل مع الناس ويدفع رشاوى هذا هو كذا يخصموه بمسمياتها
1: هكذا
0: هذا مرتشي يأكل الحرام ما بداش نقول لا والله عنده ذكاء وعنده فطنة ودبلوماسية
1: تو يقول له في الرأي ويس.
0: نعم
1: الأسلوب هذا في الرأي اسمعني
0: اي نعم يعني المسميات كثيره لكن المعاصي والمنكرات الشيطان يحاول يقنعها باسماء لامعه تروج عند كثير من الناس كثير من عوام الناس وبعض الجهال وغيره فوسوسه الشيطان وإيحائه الى اوليائه من الانس في سبيل اظهار يعني الباطل في صوره الحق. شوفوا احنا كثر انتشار الخمور وتنوع الاشكال كلها بسبب تزيين الشيطان للصانعين والمروجين والمتعاطين كلهم يروج لهم هذا الامر. كذلك نفس الامور المحرمه سواء في العلاقات المحرمه وغيرها ونشر الكتاب ولمعه المجلات والروايات اللي هي بعض الروايات الحديثه اللي تسبب في افساد الناس كل يزين لهم في هذا عسنه هو جزء من الثقافه وجزء من غيره. ومسألة الاستعمال للنساء وهذا كثير جدا جدا عند الناس مش يعني لا حتى داعي ذكره. الله جل وعلا بعد ذلك قال ولأغوينهم أجمعين. فمن الطرق اللي يستعملها الشيطان هو إغواء الإنسان وهذا مسألة التزيين والإغواء كثيرة يعني يشكك الإنسان بوجود الخالق جل وعلا أي طريق من الطرق يحاول الشك في وجود الله جل وعلا ومستمر الشيطان في هذا يعني في حملة التشكيك حتى وانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدع الشيطان ان يعني ياتي احدكم فيقول من خلق السماوات والارض فيقول الله يقول من خلقك فيقول الله باي من خلق الله فاذا حس احدكم بذلك قال فليقل امنت بالله ورسوله. انسان الشيطان يحاول يجي الانسان بعده الطرق ينكر يعني يحاول ينكر في وجود الله جل وعلا يشك في اختصاص الله بالعباده وحمل الانسان لعباده الاصنام زي ما قال يعني زي ما أغوى كثير من الناس قوم نوح مثلا يعني الله جل وعلا يقول يعني وبين وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. طبعا هذا كله بسبب إغواء الشيطان لهم إغواء الشيطان إن هذوما كانوا يعني الآلهة هذه كانت طبعا كانوا قوم صالحين من بني آدم وعندهم أتباع ويقتدون به فلما ماتوا قال أصحابهم اللي يقضوا بهم كانت نارهم صورة ليهم يعني تمثال ولا غيره حتى مش نشوفوهم لما نشوفوهم نعبد الله جل وعلا. فلما دار هذا الشيء لما ماتوا وجاء آخرون جاءهم إبليس وقال لهم هذا ما يعبدونهم وهم يعني المطر يسقون المطر فعبدوهم.
1: مقصود من صنعهم كان مجرد تقرب من الله.
0: مجرد تقرب إلى الله.
1: بعدين غيروا لهم إبليس إنهم نفسهم الإله.
0: إذن هذا النوع من الشرك بسبب وسوسة إبليس وإيحاءاته. نفسهم بعدين حتى بعد يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه طرق تشكيك في العقائد الإيمانية، إنكار الملائكة، الجن، البعث الرسل، اليوم الآخر، طرق التشكيك عند الشيطان كثيرة يحاول يشكك حياة يعني في حياة المسلم بشكل عام. وهذا أسلوب بارز في حرب الشيطان للإنسان، يشك في النية وفي الصلاة وشك في الوضوء وفي الطهارة وشكك يعني حتى في عرض المسلمين ويسوء الظن بالمسلمين ويروج الإشاعات بين المسلمين. هذا كله لابد أن ننتبه لهذا. لما تلقى إشاعة نازلة في حق مسلم في صفحات التواصل الاجتماعي أول لها. حاجة أنكرها مباشرة، لأن الأصل أن الشيطان يحاول نشر هذه الشائعات يعني لتشكيك الناس في أعراض المسلمين وفي بنات المسلمين. فهذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان ليزعزع الثقة بين المسلمين و يروج الكذب ويروج التشكيك ويزين أيضا يعني الهوى والمعاصي. إذا ما قال ربي أفرأيت من اتخذ إله هواه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهذه بعض وسائل الشيطان التي الوسائل التي يتبعها الشيطان. الله جل وعلا استثنى أمر واحد فقط، استثنى من قول إبليس السابق، استثنى الله جل وعلا في هذه الآية استثنى العباد المخلصين لله جل وعلا، إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه جد بالمخلصين وجد المخلصين، فالمخلصين بكسر اللام هم من أخلصوا أنفسهم لله جل وعلا، والمخلصين هم الذين عباد المخلصين أي الذين أخلصوا لله جل وعلا التوحيد واختارهم الله جل وعلا، اختارهم الله تبارك وتعالى. فالإخلاص هذا شرط قبول الأعمال لكل اجتهاد، وجميع الأعمال يعني راه تكون عرضة للضياع وذهاب الأجر إذا لم يكن فيها إخلاص، بل يكون فيها يعني ارتكاب للوزر إذا لم تكن محصنة بأمر مهم وهو الإخلاص لله جل وعلا. لابد أن تكون نقية من كل غرض أو خاطر دنيوي. فنصيحتي للناس في هذا الأمر هو الإخلاص لله جل وعلا، فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فكل الآيات هذه تبين لنا أهمية الإخلاص، وراه لنجينا من كثير من المعاصي والآثام هو الإخلاص لله جل وعلا. الله قال عن يوسف ربك لذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فينبغي علينا أن نخلص في أعمالنا إلى الله جل وعلا، لأن الإخلاص يعني النجاة، الإخلاص هو النجاة للمسلم من كل وساوس الشيطان.
1: نعم شيخنا، الإخلاص مربوط بالنية أو بماذا مربوط؟ يعني يجيك حد يسألك يقول لك كيف الإخلاص، هل هو مجرد كلمة نقول أنا أخلصت وإخلاص، أو مربوط بالروح داخل النية؟
0: لا، الإخلاص مربوط بنية الإنسان نفسه في العمل، يعني هل فعل هذا الأمر لله تبارك وتعالى من أول الأمر قبل العبادة؟ يعني الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من شروط قبول الأعمال أن أول إخلاص لله جل وعلا، يعني قبل ما تبدأ في العمل، العمل هذا أنت ليش درته؟ لله تبارك وتعالى، أم درته مش يقولوا فعل هذا الأمر والله لغير الله جل وعلا؟ إذا كان عملك خالصا لله فينبغي أن تكون نيتك قبل العمل فعلت هذا الأمر لنيل رضا الله جل وعلا، وليس للحصول على مطامع دنيوية ولا مش شكروك ولا رياء ولا غير ذلك من النيات.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الكريم، هذا حديث عظيم ومعان كثيرة كانت تحملها هذه الآيات المباركة، لكن قبل أن نواصل رحلتنا مع قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر، نخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنكمل هذا المجلس الإيماني المبارك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، وما زلنا معكم في برنامج وتلك الأيام برفقة شيخنا الفاضل الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، تحدثتم عن الإخلاص والمخلصين لمن استثناهم الله عز وجل من الإغواء، ووصلنا في قول الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآيات الكريمة.
1: الله جل وعلا أوضح في هذه الآيات أن صراطه المستقيم هو الذي يقود العباد إلى الطاعة، فليس في الأمر يعني تفضل من إبليس الذي سبق له أن حدد المواقع والاتجاهات الذي يعني سيأتي منها لغواية البشر، يعني قال هو: ثم لا يأتي أنهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال هذا في سورة الأعراف. فحدد إبليس جهات الغواية، أن يعني من فوق ومن الفوق ومن تحت. ذلك نقول أن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل الشيطان له أبدا. فالرب قال هذا صراط علي مستقيم، صراط الله جل وعلا واضح والطريق واضح، الطريق إلى الله تبارك وتعالى واحد، هو الصراط المستقيم، وراه سبل الغواية التي تمزق الناس وتفرقهم وتجعلهم يعني تبع للأهواء، هي طرق كثيرة معوجة منعرجة متعددة مهلكة، العذاب الأليم في آخرها بانتظار السالكين. والشيطان يعني على رأس كل طريق، وفي بداية كل طريق يزين هذه الطرق المعوجة، يزينها للسالكين ويحسنها للمارين والعابرين من الغاوين. فالله جل وعلا قال هذا صراط علي مستقيم، والله جل وعلا ذكر تصريح ألزم الله به نفسه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالله جل وعلا في الآية قال هذا صراط علي مستقيم، وهذا الذي أوجبه الله على نفسه وألزم به ذاته، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هذا الأمر واضح، يعني ما يحتاجش إلى بحث. عباد الله جل وعلا ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ما عنداش لا عليهم لا قوة، ولا يقدر يأثر على عباد الله جل وعلا، ولا عند عليهم نفوذ، ولا عند عليهم هيمنة، إلا اللي هو من اتبعك من الغاوي. فستنا الله جل وعلا من هؤلاء من اتبع إبليس من الغاويين من الضالين. فحتى لو نلاحظ: فبما أغويتني ولأغوينهم، والله جل وعلا من الغاوي. فالقرآن أحيانا يعني يكرر بعض الألفاظ ليرسخها في أذهان الناس ويقررها حتى في الوجدان وفي الوعي. فالله جل وعلا قال يعني إلا من اتبعك من الغاوين، وهي طبعا في الاستثناء، يعني في خلاف عند المفسرين، يعني هل هو يعني استثناء متصل ولا منقطع، فهذا حسب يعني حسب التفسير لكلمة عبادي. فكان يقول أن عبادي هنا بمعنى يعني من اختار منهج العبودية لله وانضبط به والتزمه، فالاستثناء هذا منقطع، وهذا يكون أرجح، يعني إلا من اتبعك من الغاوين، بمعنى لكن، ولكن من اتبعك من الغاوين، لأن عباد الله جل وعلا يعني ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ليس للشيطان عليهم سبيل. فالعبودية هنا بمعناها العام، كل ما في الكون يعني هم عباد لله جل وعلا، وهم يعني عبيد لله تبارك وتعالى. لكن كان نقصد يعني بالآية معنى آخر، لأن العبودية بمعناها العام مش بمعناها الخاص، أنا يعني يكون الاستثناء متصل، وهذا يعني قول ليس براجح هنا، وبين أن الاستثناء هنا الاستثناء منقطع. فبهذا يتبين يعني أن الله جل وعلا لم يجعل الشيطان سلطانا على بني آدم، يعني مش لتكون إرادة الناس يعني حرة في اختيارها طريق الخير ولا طريق الشر، ف ليس له سلطان على الإنس في عقائدهم وتوجيه إرادتهم للأعمال السيئة، فذلك مما لا سبيل إليه. فالشيطان أعلن أن يعني لا سلطان له في إجبار الناس على المعاصي، ولا حجة له عليهم فيما يدعوهم إليه، وإنما يتحدد السلطان في دعوته من الباطل وتزيينه للباطل، وهذا كله حب للفساد وكيد للإنسان، مش يعمق العداوة له منذ أن يعني استكبر عن السجود لآدم. يعني والله جل وعلا يعني أجابنا في عدة آيات عن هذا الأمر، فربي قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والله قال في آية أخرى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، وما كان له عليهم من سلطان. وآيات كثيرة، قال رب بما أغويتني إني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. الآية اللي نحن بصددها لما قال هذا صراط عليه مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الآيات واضحة أن دعوة الشيطان للضلال والفساد هذه تثمر مع الذين يعرضون عن ذكر الله ويتركون السلاح الذي أمر الله بالتسلح به ضد وساوس الشيطان وضد مراوغات الشيطان اللي هي ما تهداش أبدا لجر الإنسان إلى الهاوية. لكن نراه يعني المؤمنين عرفوا هذا السلاح ويقومون هذا التسلط، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الطائف اللي هي الوسوسة ولا مبدأها إذا مس المؤمن مباشرة طول يتذكروا فإذا هم مبصرون، فلا يقعون في فخ طاعة الشيطان. وكلما قوي الإيمان كلما ازداد الشيطان بعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والله جل وعلا واضح بهذا في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهم الدروس اللي أخذها من هذه الآية أن العبودية لله جل وعلا تحرر الإنسان من العبودية لسواه، وأنه
0: يعني مستقيد تحرير.
1: نعم يعني ما فيش حر إلا من اختار نهج العبودية لله جل وعلا. يعني العبودية نوعين، عبودية اختيار، يعني عبودية اختيار وهؤلاء هم العباد، وعبودية اضطرار وهؤلاء هم العبيد. فالله جل وعلا يعني إما أن تكون أنت عبد لله وإما أن تكون عبد للشيطان، ما فيش خيار. فالله جل وعلا يكرر الله تبارك وتعالى في القرآن لفظة مش يقررها في الدهنة لغوينهم والغاوين، هذا أيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآيات. والإنسان راه بين خيارين في هذه الحياة، إما الهدى والرشاد وإما الغي والضلال. ومن الأشياء التي نأخذها من هذه الآيات من العبر أيضا أن كل الناس في النهاية عابدون، لكن جل هؤلاء يعبدون الشيطان ومن لا يستحق العبادة، وقليل من العباد من يعبدون الله جل وعلا حقا، وهو الله الحق الجليل العظيم سبحانه جل وعلا. وقد يعني كرر هذا للقرآن كما في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. والله جل وعلا بعد ذلك قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يعني الله جل وعلا تكلم عن صنفي العباد المهتدين وتكلم عن الضالين، والضال هو الذي يتبع الشيطان. فالله جل وعلا قال إن يعني وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس وهذا هو مقرهم وبئس المهاد، هذا جزاء يعني ما اجترحوا من السيئات وما دنسوا به أنفسهم من قبيح المعاصي. كل من أطاع الشيطان واتخذه وليا وتبعه فالنار موعده، وراه الاستهتار والاستهانة والاستخفاف، هذه أهلكت الكثير من الخلف، ولو أخذوا الأمور بجدية لاستقام حال كثير من الناس. فهذه أهم الدروس العبر شيخ مالك نأخذها من سورة الحجر. فبعد ذلك ذكر الله جل وحال المؤمنين الصنف الآخر إن المتقين في جنات وعيون ندخلها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. والأمر هذا واضح في يعني ما مش بحاجة إلى ذكر كثير يعني من التفسير له. فالله جل وعلا واضح ذكر أن الناس يعني فيه منهم مستغرق في النعيم، وفيه يعني طائفة أخرى يعني احترقت في السعير والجحيم، وأن ذكر الله جل وعلا حال المتقين أرى هؤلاء منعمون بالجمال كما هم منعمون بالطعام والشراب وراحة البال، والمتقون هم من اتقوا النار فوقاهم الله جل وعلا إياها جزاء اتقائهم إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أسباب دخول الجنة، منها مثلا التقوى، إفشاء السلام، صلة الأرحام، إطعام الناس، إطعام الطعام، والصلاة والناس نعم. كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ثم قال الله جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين. فهذه الآيات ذكر فيها الله جل وعلا أن يعني من ضمن الأشياء اللي متممات النعيم في الجنة أن الله جل وعلا نزع ما في صدورهم من غل، نزع ما في صدورهم من غل، يعني فيش هذا يعني نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا، فهذا ما فيش في الجنة مسد الغل والحسد، فهم ملتقون يعني على الإيمان في الدنيا والتقوا على النعيم المترتب على الإيمان في الآخرة، فالود بينهم موصول. فكما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. فهذه الآيات اللي ذكرها الله جل وعلا في سورة الحجر. أيضا ذكر الله جل وعلا هذه القصة في سورة الإسراء، وذكرها في سورة طه، وذكرها في سورة الصاد. ما فيش يعني معظم الأشياء التي يعني نعم الأشياء هي متشابهة، ما فيش فروقات كثيرة بين سورة الحجر وبين سورة الإسراء وغيرها، بعض الزيادات فقط اللي ننوه لها، يعني قول إبليس مثلا في قول الله جل وعلا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي، سورة الإسراء، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
0: أنا ما جتش على سبيل الغواية.
1: نعم لأحتنكن، وأنا الاحتناك يعني يجيب معنى الاستئصال، يعني الاستئصال التام، والله الاستيلاء، يعني والله لأستولين عليهم وأحتويهم وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي وأصرف أمرهم. ففي الآية هذه يعني واضح إعلان الشيطان لعداوته وتخطيطه للإنسان، ويجتهد الشيء يعني في الباطل ويحاول أن يقعس حملة الحق. فالشيطان هنا يعلم أنه سيلازم الدرية التي يعني سينجبها، لنذكر هو الإبليس يعني وذريته، فأن سيلازمون هذا المخلوق الجديد اللي هو آدم ما بقي من الزمن، وحتى كان يعني مدة أطول ونحو ذلك، يعني هم سيلازمون ذلك. وصدق إبليس ظنه، هذا ليس غريبا، يعني اللي هو خطط وحصد وفي سبيل الغواية هؤلاء وأغوى كثير من الناس. فذلك الله جل وعلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو يحاول يستفزز، يعني يستخف يعني ويستنفر كل ما يستطيع، يعني يدعوهم إلى معصية الله جل وعلا. قال بصوتك، بصوتك يما هي الوسوسة، وسوسة وهذا ذكرناها، والإيحاءات الشيطانية، وبعضها لم يذكر الصوت، هو الأصوات والعبارات المحرمة التي تنتشر في حياة الناس، الأغاني ونحو ذلك أيضا من هذه من الأصوات،
0: والسب والشتم.
1: نعم والسب والشتم، هذه الأصوات تنتشر بين الناس. فكل داعي إلى معصية الله جل وعلا أراه هذا هو صوت إبليس، كل غناء محرم بسبب الكلام اللي هو فيه الذي تضمنه، هذا هو صوت إبليس. فكل متكلم بالمعصية وكل داعي إلى الكفر، ولا داعي إلى البدع، ولا داعي إلى الفسوق، ولا داعي إلى العصيان، والله اللي يسب والمغتاب واللمام والمستهزئ بالهمز واللمز
0: يتكلم بدل إبليس.
1: نعم كل آمر بالمنكر وناهي عن المعروف، وكل منافق يستعمل الحجج هذه اللي يصد عن يعني عن سبيل الله جل وعلا، ولسان السباب واللعان والقاذف للصالحات، فكل هؤلاء يعني الفاحش والبذيء والطعان في أعراض المسلمات والمسلمين، وكل هؤلاء يعني الداعين إلى الفجور والفساد، كل هذا صوت إبليس، هذا صوت الشيطان. صوت الشيطان يكون صوت في غير طاعة الله جل وعلا. هذا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الله جل وضح يعني فيه جلبة وفيه صياح، يعني كما هو ينادي يعني يصيح فيهم كما يعني يدعى الجيش للقتال. فأنت أيها المسلم لابد أن تعد العدة لهذا الأمر، والشيطان يعني يصيح في يعني أتباعه وذريته بكل الطرق يعني لرواية الإنسان، كل الطرق اللي يقدراها، سواء الصوت هذا يمشي غيره، والله المراكز اللي يستدرجوا فيها للفخاخ وللمكائد، فهذه كلها هذا كله من طرق الإغواء، يعني مش يكون جلبة سواء خيالة ولا راجلين، فهي تشبه حال جيش فساد يعني مستعد هذا للإغارة دائما على الخير في كل وقت وحين. فكل راكب في معصية الله جل وعلا ممن خرج من بيته مفاخرة مباهاة وتكبر على الخلق ومناوئة لأهل الإسلام زي أماكن اللهو والمحرم وحالات الخمر وأماكن الرقص وأي أماكن تكشف فيها العورات، هذه كلها من هذه كلها أماكن إبليس، ورجل الشيطان هو كل ماشي في معصية الله جل وعلا. فهذه هي بعض الآيات اللي ذكرها الله تبارك وتعالى، وأهم الفروقات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وشارككم في الأموال والأولاد. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأمور لذلك، كما في مسألة الجماع، أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فالشيطان يشارك يعني يتباع في أموالهم، يشاركهم في عائلاتهم، يشارك الرجل امرأته عندما يكون هذا قائما يعني كل على غضب الله جل وعلا وإرضاء الشيطان. نقدر نقول هل بكثير من الأموال العامة والخاصة في هذا الزمان يشارك فيها الشيطان أصحابها، وما أكثر الشركات الشيطانية الاقتصادية والتجارية كلها سواء في الغرب والشرق، اللي قامت على أساس الشركة هي مع الشيطان. والله جل وعلا وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرور، يعني كل وعد الشيطان بالوعود الكاذبة هذه هي وعود كاذبة، وما يعيدهم الشيطان إلا غرور، يعني وعود الشيطان ليست شيئا، هي وهم، غرور، خداع، كذب. ويعني وأصلا حتى الشيطان معترف بهذا حتى يوم القيامة، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
0: الشيخ نعتقد أن الوقت على وشك الانتهاء.
1: نعم، بالنسبة هذه أهم الآيات اللي في سورة الإسراء، وهناك آيات يعني ذكر الله جل في سورة الكهف وفي سورة طه وفي سورة الصاد، وهي نفس أظن
0: نفس السياق
1: ما فيش كثير من الفروق ما بينهم. بهذا نكون ذكرنا يعني الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في قصة آدم في القرآن الكريم.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا التدبر والعمل بما فيه. وفي نهاية الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من فوائد ومعاني نافعة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا يأخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا لا ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راه مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راه هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راه. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راه مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راه قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك، ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راه مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
4: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
5: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
6: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور، وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول الأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذاك موضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي، إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا، يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم، وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، تنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
7: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
8: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل لربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيره، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من اعظم الاعمال، من اعظم الاعمال يمشي يشير لها سبحه يقولها ديري كم، لان الذكر فيه من انواع هي حددها محدده بالشرع في لمية، مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيد بالعدد لأن هذا الذي.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في

0: اسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
1: نعم.
0: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: اي
0: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
1: ضاع. نعم.
0: لا لا في صورة
1: الأولى لما صارش
0: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
1: كل حد عارف يعني.
0: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير.
0: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده
0: هو. ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مره بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليه بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
1: نعم.
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق، وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن،
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. نشرع اليوم معكم أيها الكرام في إعراب سورة القارعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة التي سمي

بها هذه السورة هي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. وفي المختار: وقرع من باب قطع، والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية. وفي المصباح: قرعت الباب قرعا، بمعنى طرقته ونقرت عليه، فهو اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، وهذه القارعة قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، فهي من أسماء يوم القيامة كالغاشية والحاقة وغيرها. إعراب السورة: قوله القارعة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما القارعة اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذهب البعض إلى أن ما الاستفهامية في قوله ما القارعة خبر مقدم، والقارعة مبتدأ مؤخر، لا بالعكس. قالوا: لأن محط الإفادة هو الخبر لا المبتدأ. وقد وقع الظاهر موضع الضمير فلم يقل القارعة ما هي، وإنما قال تعالى القارعة ما القارعة، فأعاده بلفظه تأكيدا للتهويل. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل رفع خبر للمبتدأ القارعة. وهذه الآية القارعة ما القارعة من الشواهد التي يستدل بها على كون إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر رابطا بين المبتدأ وجملة الخبر، إذ أعيد المبتدأ وهو القارعة بلفظه في جملة الخبر ما القارعة. ونظيره قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، إلى آخر ذلك. وقد تكلمنا عن هذه الروابط عند الكلام على أنواع الخبر في الحلقات الأولى من البرنامج. قوله بعد ذلك وما أدراك ما القارعة، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أدراك أدرى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والكاف في أدراك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. وما القارعة ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبره مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل نصب مفعول به ثان للفعل أدرى، فأدرى يتعدى إلى مفعولين، وقد علق عن الثاني بالاستفهام، وقيل بل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فيكون قد علق بالاستفهام عن المفعول الثاني والثالث. وفي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فن التكرير،
فقد كررت كلمة القارعة هنا 3 مرات، والمراد بهذا التكرير تهويل شأنها وتفخيم فظاعتها، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. قوله بعد ذلك: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الظرف يوم منصوب بمضمر دلت عليه القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة. ولا يجوز أن يكون الظرف يوم متعلقا بالقارعة الأولى للفصل بينهما بالخبر، ولا بالقارعة الثانية والثالثة لعدم التئام الظرف معهما من حيث المعنى. والفعل يكون في قوله يوم يكون الناس فعل مضارع ناقص متصرف من كان الناقصة، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والناس اسم يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقوله كالفراش، الكاف حرف تشبيه وجر، والفراش اسم مجرور بالكاف علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل نصب خبر يكون. والمبثوث صفة للفراش مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز هنا اعتبار الفعل يكون من كانت تامة وليس الناقصة التي بمعنى وجد، فعلى هذا يعرب الناس فاعلا، وشبه الجملة كالفراش حال من فاعل يكون التامة، أي يوجدون ويحشرون حال كونهم كالفراش المبثوث. وهذه الجملة يكون الناس كالفراش المبثوث في محل جر بإضافة الظرف إليها، فالظروف مثل يوم وما شابهه تضاف دائما إلى ما بعدها مفردا كان أو جملة. قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، عطف على يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهي مماثلة لها في الإعراب، فتكون فعل مضارع مرفوع متصرف من كان الناقصة، والجبال اسم تكون مرفوع علامته الضمة، وشبه الجملة كالعهن في محل نصب خبر تكون، أو تكون تامة ويكون الجبال فاعلا وشبه الجملة حال أو متعلق بحال. قوله بعد ذلك: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الفاء في فأما استئنافية تفريعية، وأما حرف شرط وتفصيل

مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة ثقلت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء في فهو في عيشة راضية رابطة لجواب الشرط، لأن أما حرف شرط غير جازم فلا بد أن تأتي الفاء في جوابها. والضمير هو مبتدأ، وقوله في عيشة خبر هذا المبتدأ، إذن هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وفي عيشة في حرف جر، وعيشة اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو. وراضية صفة لعيشة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوف هو الخبر لهذا المبتدأ. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، الواو حرف عطف، عطفت هذه الجملة على الجملة التي قبلها. وأما كذلك حرف شرط وتفصيل، ومن اسم موصول مبتدأ، وخف فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وجملة خفت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء رابطة لجواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأم في أمه مبتدأ مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وهاوية خبر للمبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة فأمه هاوية خبر للمبتدأ الذي هو الاسم الموصول من. قوله تعالى بعد ذلك وما أدراك ما هي، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبتدأ، والجملة جملة أدراك من الفعل الماضي والمفعول وهو الكاف، مفعول أول، الكاف هنا المفعول به الأول لأدرى. وما هي مبتدأ وخبر، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي خبر لهذا المبتدأ. والهاء في هي تسمى هاء السكت. وجملة ما هي المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني، فأدرى هذه كالتي أعربناها منذ قليل تنصب مفعولين أو ثلاثة. وقوله نار حامية، نار خبر لمبتدأ محذوف، أي هي نار حامية. فنار خبر هنا لمبتدأ محذوف تقديره هي مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وحامية نعت أو صفة لنار، فهي مرفوعة مثلها. هذا ويكثر حذف المبتدأ

في جواب الاستفهام وبعد فاء الجواب وبعد القول. والهاوية في قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء جهنم، وقال قتادة هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه، وقيل أراد هنا أم رأسه، يعني أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. قال الزمخشري فأمه هاوية من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. وأما في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه، كما ذكرنا هي حرف شرط وتفصيل، وهو غير جازم، إنما يأتي للتفصيل والتوكيد، يقوم مقام مهما الشرطية وجملة شرطها التي هي جملة فعل الشرط، ولكن هذه النيابة أي نيابة أما عن مهما يكن هي نيابة في المعنى لا تظهر في الإعراب، ويكون تقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ويجب أن يقترن جواب أما بالفاء وتسمى رابطة زائدة، كما في هذه الآية فهو في عيشة راضية، ومثلها قول الشاعر ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فالفاء في قوله فحلو هي الرابطة لجواب أما. وقد لا ترتبط الفاء المقترنة في جواب أما إذا دخلت على فعل قول محذوف، فإن هذه الفاء تحذف، كما حذفت في قوله تعالى في سورة آل عمران فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فالتقدير أن الجواب في مثل هذا التركيب فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. ومن أشهر مواضع أما الشرطية هذه قولهم بعد الاستفتاح أما بعد، نسمعه كثيرا في خطب الاستفتاح، وقد جاء أيضا في خطبة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، ولهذا تأتي الفاء الرابطة بعدها فيقال كما ورد في الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وما شابه ذلك. وأحيانا يحذفون أما هذه ويعوضون عنها الواو فيقال وبعد. كيف تعرب أما بعد؟ نقول في إعرابها أما حرف تفصيل وشرط وهي غير جازمة، وبعد ظرف زمان أو ظرف مكان على خلاف في ذلك، مبني على الضم في محل نصب، بني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة، والتقدير أما بعد قولي كذا وكذا. وقال بعضهم بعد هنا قائم مقام الشرط وبني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقبل وبعد والجهات الست كلها على هذا الإعراب، إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف على الضم. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد،
أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك، لكن إذا ذكر المضاف إليه فإنها تعرب، كما في قوله تعالى قد خلت من قبلكم، فجرت قبل هنا بمن لأن المضاف إليه وهو الضمير هنا مذكور. وإذا حذف المضاف إليه ولم ينوى في الكلام أعرب الظرف مع التنوين، من ذلك قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فقبلا هنا أعربت ونوينت كذلك لأن الشاعر حذف المضاف إليه ولم ينوي معناه. وعن أما قال ابن مالك في ألفيته أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، أي أما هي مثل مهما يكن من شيء، والفاء لتلوي تلوها أي للذي يأتي بعد الكلمة التي بعدها وهو الجواب لا بد منها. ومن اللطائف المتعلقة بهذه الكلمة وهي قولهم أما بعد أنهم اختلفوا في أول من نطق بها، فقيل هو آدم عليه السلام، وقيل بل هو داود عليه السلام، وقد روي عن الشعبي وغيره أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، والمذكور في قوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل فصل الخطاب هنا هو قوله أما بعد، وقيل بل أول من تكلم بها يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قس بن ساعدة بضم القاف، والمشهور قس بالكسر وهو مرجوح، وقيل بل أول من قالها سحبان بن وائل، ونسبتها لنبي الله داود عليه السلام هو الأشبه والأرجح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد قيل في نظم هذا الخلاف جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هذا والله أعلم، وحتى لقاء قادم مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، وإن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر إن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا أو نصيحة لها يعني أو نصيحة المسؤولين. أو
2: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس أرخص، أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس. يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبي راهو ماشي للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع ان والله الا في خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة الدوة شوية، بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ. رأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل. لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
2: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
2: يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى.
1: نعم.
2: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب. تي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة. راهو
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
2: طبعا ما ينعطلهاش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص. لكن احني الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، وآخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنبوا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم، قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله، حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ويحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوق وتحت باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنهم يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش، لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي؟ اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من يامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنه ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني؟ كانك أنت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقول ساشيدة غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع، لأن يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيبوا نجيب ناس ثاني معنا بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل ويخدم مليون بس كم نجيب جعان بيخدم خمسة. تي معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر من هو اللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
5: ضاع نعم.
4: لا في الصورة
5: الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
5: كل حد عارف يعني
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد، هذا من المال الضائع من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
5: الفقير للزكاة،
4: لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه،
5: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
5: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية لما أخذ القطع الزائدة ومن الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه. اي يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
5: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده نعم.
4: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
5: يتصالحوا
4: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
6: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها. هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سوريا وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، خمس ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
2: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة الذي يأتيكم في سلسلة من الحلقات تتناول كل ما يتعلق بالزكاة في الفقه الإسلامي، منطلقين فيه من مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراح. حياكم الله شيخ محمد.
2: حياكم الله شيخ أسامة، مستمعينا الكرام في كل مكان.
1: شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا يعني في الكلام عن زكاة الشركات، كنا نتكلم في الحلقة الماضية وما يتعلق بها من مسائل، فربما لو نتناول اليوم شيخ أحدى هذه المسائل، لو شخص قلنا مثلا عنده سهم في شركة وهو فلوسه هو شخصيا حال عليهم الحول ويبي يطلع الزكاة، لكن السهم متاعه في الشركة ما يعرفش قداش جاب له من أرباح ومازال ما قسموش الأرباح يعني، فلا يدري قداش فلوسه تو الآن السهم متاعه، هل خسر هل ربح هل قاعد زي ما هو، فكيف يفعل في الزكاة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أخي الكريم، هذه تحدث قلنا في ما تكلمنا في الحلقة السابقة، قلنا بعض أصحاب رؤوس الأموال عندهم أنشطة مختلفة، تكلمنا أن في عسر إخراج الزكاة لو جعلنا لكل فائدة نصاب وحول خاص بها،
1: صحيح،
2: وقلنا أن أفضل الطريقة هي من كان متعدد الدخول يعني عند أكثر من جهة، أنه أول ما يملك النصاب يخلي هذا النصاب هو الحول متاعه، عفوا تاريخ الحول متاعه، وكل ما تجدد من فائدة يضم يكون حوله حول أصله يعني. وهذه فيها يسر كثير على المزكين وفي طريقة إخراج الزكاة. من ضمن ذلك ما طرحت حضرتك يعني أن بعض الناس يكون مساهم في شركة بنصيب معين 20% 30% 10% أو كذا، وشركة سابقا كانت شركة يعني أشغال أو شركة خدمات أو أي من الشركات المتعارف عليها هذه أو مصحات أو غيرها، فيقول لك أني والله الحول أني يحل في شهر مثلا ربيع الأول، وأني ما نقدرش نعرف، نقول أول شيء هو يحاول قدر الإمكان بالتواصل مع المحاسب في الشركة يبين له يعني إذا كان فيه إمكانية أنه يعرف مقدار اللي نصيبه في هذه الشركة، يعني الشركة رابحة وأمورها كويسة وكذا، وهل نسبة الأرباح مثل محققينها وعرفها، طبيعي بيطلع الزكاة لهذه الأرباح الموجودة عند النصيب في الشركة. إذا كان قال لا والله ما نعرفوش، لأن تبي جرد وتبي خدمة وتبي كذا، وإحنا صعب يعني باش نعرفوا نصيبك بالضبط قداش أو كذا وإلى آخره، لكن الشركة عموما خسارة ماهيش خاصة على سبيل المثال، لكن بالضبط ما نعرفوش. فالعلماء المعاصرين يعني هناك من قال أن يزكي على رأس المال الذي دخل به في هذه الشركة.
1: هذا لأن هذا المضمون هذا المقطوع به.
2: المقطوع به وكذا. وآخر بعض أهل العلم قال أنه يعامل معاملة القراض الغائب. القراض الغائب أن حتى القراض هو أنك تعطي مال مثلا أن واحد يكون عنده رأس مال 100,000 200,000 ويعطيه لشخص يمشي يتاجر به في بلد من البلدان على سبيل المثال مش في نفس البلد اللي هو عايش فيه. زي ما يقولوا لي مثلا عندي مثلا 200,000 جنيه اعطيتها من شخص مثلا مش يبي بتجارة في تونس ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في قطر من الأقطار. فطبعا ما نتكلموش على الوقت الحاضر يعني كل التواصل يوميا وبالوسائل التواصل هذه اللي هي مباشرة.
1: قبل اللي بياخذ الفلوس بيغيب خلاص.
2: بيغيب بيمشي بياخذ الفلوس بيمشي الله أعلم يرجع بعد عام بعد كذا بعد عامين بعد ثلاثة. فصاحب القراض هنا قال القراض الغائب يعني ينتظر إلى رجوعه إلى حين رجوعه ويزكي. لها حكام خاصة بكل حالة يعني. لكن عن باب التشبيه فهذا نفس من مقاربة بعض المشايخ قالوا بهذه الفتوى أن يعامل معاملة القراض الغائب يعني في شهر ربيع الأول الحول متاعي هو ممكن شهر 12 يسكر في الحسابات الشركة بعد 3-4 شهور 5 شهور تسكر حساباتها نعرف أن إيش نصيبي في الشركة بالضبط ونطلع عليه الزكاة. الله أعلم هذا يعني القولين. فأخذ بهذا القول فله وجه أنه بيطلع رأس المال وبعدين بيشوف الأرباح قداش بيطلع لها بعدين. واللي بيقول والله معاملة القراض الغائب يعني أنني خلي لما نعرف الشركة تسكر حساباتها ونعرف القيمة بالضبط يعني النصيب قداش في الشركة بين رأس المال والربح طلع عليه بالكامل يعني. الله أعلم.
1: والله بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. احنا توكي تكلمنا يعني تقريبا على كثير من مسائل زكاة الشركة يعني لا أدري إذا كان مازال عندك مسائل تخص بالشركة ولا ممكن ننتقلوا لسؤال آخر. لو ننتقلوا شيخنا إلى زكاة العقارات كيف تزكى العقارات؟
2: زكاة العقارات يعني تكلمنا في المحاضرة السابقة قلنا عفوا في الحلقة السابقة عفوا قلنا أن هناك من اشترى عقارات لتأجيرها يعني وقلنا هذه الغلة بتاعها هي اللي فيها الزكاة
1: مش نفس أصل العقار.
2: نعم يعني واحد شري محلات بحسنا بنية الإيجار يشتغل في الإيجار فإيرادات هذه الإيرادات المحلات هذه هي اللي يتكلم عنها إذا حال الحول إذا ملك نصابا وحال عليه الحول فيزكيها. لكن نتكلموا الآن عليه من يتاجر في العقارات. والتاجر في العقارات نوعين إما محتكر وإما مدير. فهمنا قلنا المحتكر والمدير في حلقات سابقة وكل واحد شنو معناها يعني. قلنا المدير أن يعني حكمه الذي يتاجر يوميا زي قلنا واحد فتح دكان يبيع يوميا بضاعة تخش وبضاعة تطلع وهذه مكسبها كويس هذه براس مالها هذه صحيتها بتطيح زي ما نقول احنا حتى بأقل من المكسب وكذا يعني المال يدور. يدور المال وبضاعة تدور يعني
1: لهذا سمي مديرا
2: فدائما المال يعني فيه حركة. فبعض تجار العقارات هكذا يعني زي ما نقوله يعني نقول احنا الآن شاري مثلا قطعتين أرض في المكان الفلاني وعند شقة في المكان الفلاني ممكن مدايرين يعني ياخذوا في يستكملوا ياخذوا في عقارات ويبيعوا فيها حتى نصف تجهيز موجود عندنا الآن في السوق الليبي يقول لك مثلا احنا نقولوا عظم ولا كذا تشطيب 50% 75% كذا ويبيع ما يستناش يعني زي ما نقولوا احنا دائما
1: كل ما توتي بيع يبيع على طول
2: هذا حكمه حكم التاجر المدير. قال العلماء
1: حكمه معرض بضاعته للبيع دائما
2: معروض للبيع ودائما لا ينتظر ارتفاع اسعار ولا ينتظر كذا يعني هذا حكمه حكم التاجر المدير. اول ما بشرط يعني الان عندي نقول مثلا 500,000 ولا نقول عندي مليون نبدا من تاجر في تجاره العقارات خذيت أرض 100,000 في مكان فلاني وخذيت أرض في مكان فلاني ب50 خذيت حوش ب200,000 زي ما نقوله وهكذا خذيت عقار يعني نفس الشيء يعني محلات ولا كذا ونخش بنجرب نخش في التجارة. أول طبعا الحول هذا المال أصل المال اللي هو نصاب حداته مليون قلنا نصاب مليون كويس فبنحسب من اليوم اللي بديت فيه عندي المال في يدي هذا، وبديت شريت الأراضي نهادي، شريت الأراضي وشريت عقارات وشريت كذا، قلنا 51 100 150 300 وكذا، وبديت نبيع. هذه أرض حصلت فيها 5000، بعتها، هذه ما عجبتنيش ولقيتها منطقة يقولوا ميت وكذا، بعتها حتى برأس مالها، وهذا حوشة ويعني نصف تشطيب حطيت عليه شوية وبعتها يعني 75% ناقص تشطيب وكذا، يعني هذا الحكي موجود هذا في السوق الآن، متداول في السوق الآن. فهذا مدام باع البيعة لو حصل بيعة خلاص، لما يسكر العام يجرد البضاعة، عفوا المحلات والأراضي اللي عندها كذا، ويتوسط سعر السوق بتاعها

0: يكون عندها نضوض يعني ان يحدث بيع ويحدث قبض اموال يعني فلوس زي ما نقولوا احنا، لان البيع هو قالوا علامه على تحقق النمو الذي هو الحكمه من وجوب الزكاه في عروض التجاره. فكان ما باعش معناها لا نمو، ما فيش نمو، المال قاعد زي هو، العقارات كلها راقده، ما في شيء ممكن، ما فيش حتى واحد زي
1: ما زال ما تحركش،
0: زيت لها مره واحده تسكر حتى العام وعام ونص ما في شيء يعني. فإذا بعدين لو جاء بعد عام ونص ولا عامين ولا عام ونص ولا كذا والسوق راقد، ما فيش حد زي ما يقولوا احنا جاي من تلاه مش زي منا، فهذا لا زكاة عليه، فإذا باع زكى ما باعه لمرة واحدة. هذا الفرق بين منه قلنا هذا المدير، هذا المدير اللي هو ما يستناش ياخذ أرض ولا عقار وما هوش بايع بيستنى بيه سنتين ثلاث سنوات، ولما يرقى الأرض ولا يرقى العقار يبيع، هذا كسبه المحتكر، هذا بروحه، هذا حكمه وبروحه. نتكلم الآن عن جماعة التجار زي ما تجد مثلا زي ما قلت لكم، يأخذوا في مقسمات يبنوه في 3-4 شهور يوتا ويبدو في البيع، يأخذوا أرض في مكان فلاني ويحصلوا فيها مكسب يبيعوها كذا. هذا مدام أول ما يحصل البيعة خلاص وجبت الزكاة في ماله إذا حال عليه الحول. إذا لم يسكر العام بدأ في محرم، بدأ في حصل فلوس في محرم شيء بها أراضي وبدأ يبني ويبيع ويبني ويبيع محلات كذا إلى آخره، يدور المال عنده. هذا لما يجي محرم من العام اللي بعده يجرد البضاعة اللي عنده، عفوا كل بضاعة عندنا من البضاعة لأن هذه العروض التجارة، يجرد الأراضي والعقارات اللي عنده كلها كم تساوي في السوق، و معه من مال معه من مال آخر، فلوس موجودات عنده سواء كان اللي بغير اللي في البنك في الخزنة عنده في كذا، كله يجرده ويطلع عليه 2.5% قيمة الزكاة.
1: وعقاره الشخصي اللي هو ساكن فيه ينحسب حتى هو معهم ولا لا هذا لا مستثنى؟
0: لا لا لا لا لا
1: عندنا العقارات متاع التجارة بس
0: التجارة بس نعم. فهناك لأن هناك صور لشراء العقارات حنتعرضوا لها إن شاء الله الآن. عندنا الثاني المحتكر.
1: كويس.
0: المحتكر هذا لأجل هذول لنية التجارة الآن الاثنين. المدير قلنا اللي يبيع ويشتري دائما في الأراضي والعقارات نية التجارة، عندنا المحتكر. المحتكر يبيع لكن ما يبيعش وقتي، يشتري أرض زي مكان مثلا السوق راقد فيه زي ما نقول احنا ولا كذا ولا على سبيل المثال ورخيصة، يحصل أرض ياخذها برخيص
1: ويرقدها
0: زي ما نقول مثلا في الضواحي مثلا ولا كذا، ضواحي طرابلس ولا كذا، يشتري أرض مثلا متر ب 20 جنيه ولا ب 30 دينار المتر، يشتري حتى هكتار 100,000 ولا قداش ويخليه معاش يدور وكل فوز سنتين ثلاثة لما يرقوا الأسعار يبيعه يعرض للبيع. هذا ما تقول تزكي، ما زكيش كل عام لأن يعني هذا المال ليه مش معروض للمتاجر الآن للنمو، يعني هو احتمال مرة تجي معه مرة تجي عليه،
1: صحيح
0: مرة تجي معه مرة تجي عليه،
1: مرات المنطقة خلاص أصلا تموت
0: تموت مرة واحدة معاي، وحتى ما نقولش والله يزكي كل عام قدر وزكي يعني هذا محتكر عند المالك، هذا خاص عند المالكية. فيقول أنت يوم تبيع حتى بعد 4 سنوات لما تبيع تزكي على ما بعت، أرض خديتها ب 200,000 قعدت وقعدت راقدة وما عرضتهاش للبيع لأن ارتفع نشط الحركة زي ما نقول إحنا في المنطقة هذه بعد 3-4 سنوات بدت فيها حركة وبدت فيها كذا وبدت فيها سوق يتحرك، خلاص نشيتها 200 عرضتها تو بنص مليون ولا بمليون لربع وبعتها بمليون لربع مثلا، وخلاص تزكي على المليون لربع نزكي عليهم 2.5% لمرة واحدة فقط. هذا بالعموم ما يخص في زكاة العقارات. هناك صور لشراء العقارات يعني زي ما قلت حضرتك أنت، واحد اشتري حصل ورطة ولا عنده فلوس 300,000-400,000 واشترى عقار لأجل السكنة للاقتناء للقنية
1: مش للتجارة
0: للتملك.
1: كويس.
0: هذا لي التملك، بتملك المال هذا، بتملك عفوا العقار يعني ولا شري استراحة ولا شري مثلا حوز قلنا بيسكن فيه معي أو شري حوازة اللي بيستنفع بها بالزراعة بكذا إلى آخره. فهذا لكن شو قال بينه وبين نفسه، قال لو جاني فيها سعر سعر كويس بنبيعها. أنا لما شريت ليس بنية التجارة، شريت بنية التملك والاختناء. لكن بينه وبين نفسه قلت لو جاني فيها أنا شريتها بنقوله مثلا ب 300,000 قلت لو حصلت فيها سعر مليح كويس هنبيعها اللغة العامية يعني تصل المعلومة خلاص. واني ساكن في الحوش وجاني واحد بعد 3 شهور بعد 5 شهور بعد 6 شهور قال لي حوش 300,000 اخذ فيه مليون على سبيل المثال، طبعا سعر مغلق ولا على طول بعت لك، هذا لا زكاة في هذا المال.
1: أيوة.
0: لان نية التجارة

0: غير موجودة بالجزم، لم ليس مأخوذة دينية التجارة في الأصل.
1: مش مستحضر في البداية بكر إنه هو
0: مش نتاجر بها يعني، ليس وإنما هو للتملك والاقتناء
1: أصالة.
0: أصالة. فيبقى على أصله يعني، هذا أقول إحنا. فهذا لأنه ليس متاجر، لا يطلق عليه تاجر، وهي تحدث دائما في اللي يبني عقار وكذا لنفسه. لنفسه يبني لروحه وكذا، ويشطبط شطيب كويس وكذا، ويجي حد زيارة ولا كذا يعزبه يعطي فيه سعر كويس وبيحوله. هذا المال ما فيش زكاة إلا إذا بقي عندك المال هذا حول عام كامل عفوا، حال عليه الحول وانت عندك وقاعد نصاب، هي تجب فيه الزكاة هذيك اللحظة.
1: أيوة. لا مش يعامل لكونها تجارة.
0: إيه لا يعامل العقار زكاة العقارات. لا المال في هذا اللي قبطه هذا لما لا فيه في هذه الحالة، ما دام أنت لما شريت الحوش ولا الاستراحة ولا الأحواز المزرعة ولا كذا لأجل التملك، ما دام هذه النية التملك لا زكاة فيها. هذه الصورة. عندنا صورة تانية مثلا، لكن الشريعة في الأصل شريت لازم التجارة. يعني شريت أرض أو شريت عقار حوش يعني فيلا ولا كذا عجبتني شريتها لأجل شنو؟ متاجرة فيها من بيعها أو استراحة زي ما يحدث الآن أو مزرعة، نفس الحكم. بعدين بعد ما خديتها وكذا عجبتني قلت لا ما صار ليش،
1: حرام تنباع.
0: حرام تنباع هذه ولا بيعها زي ما نقول. عرفته. فهذه إذن ما دام انتقت النية من التجارة
1: إلى القنية
0: إلى القنية أو القنية فهي فهذه لا زكاة فيها. حتى لو بعتها بعدين ما فيها الزكاة.
1: أيوة معناها الصورتين ما فيهم يعني، حتى لو اشترى للسكنة ابتداء
0: أيوة
1: وبعدين اختار له يبيع قلنا نعم ما تعاملش معاملة التجارة.
0: طيب
1: وإذا بالعكس شراها بنية التجارة لكن تغيرت نيته إلى نية القنية حتى هو معلش زكاة العقارات.
0: زي ما قلت لك يحدث الآن إنسان يجي استراحة، جماعة التجارة ما يشرف استراحة يجري كذا ليش يبيعها يعني كويس. بعدين قال لا ما عجباتها ولا كذا، قال لأني أولى بها. ولا إنسان مثلا يبيع يشري في السيارات، يشري يبيع في السيارات، خذ سيارة ببيعها في الأصل عجباتها، وقال مثلا لا نخذها هني تقعد عندي استعملها هني الشخص مش بيعها. اعتقاد النية هنا من التجارة إلى القنية أيضا يخرجها هذه السلعة من الزكاة. لا زكاة فيها. ودائما نقولوا إلا إذا حال عليك الحول، المال اللي بعت به حال عليه الحول هو عندك نصاب، هذاك تجب فيه الزكاة، تجب في المال وليس فيه العقارات.
1: مش لكونه زكاة العقارات معنا.
0: بالضبط. نعم. طيب في حالة أخرى اللي هي أن اشترى في بادي الأمر للتجارة، اشتريت الحوش هذا ولا اشتريت الاستراحة لأجل المتاجرة، نبيعها المحصل فيها مكسب ونتاجر فيه ونبيع ونشري زي ما نقوله تمام. لكن قعدت تستعمل فيه الحوش، قعدت ساكن فيه، قعدت ساكن فيه ولا سيارة قعدت تستعمل استعمل فيها استعمال شخصي وكذا، وفي نفس الوقت يعني قاعدة نية التجارة واردة، فهو محصل بنبيع. أنا اشتريته نية التجارة ونستعمل فيه استعمال شخصي، حوش عقار محل كذا سميه لأي شيء من العقارات هذه وما في حكمها يعني والتجارة كلها، هذه النية الاستعمال الشخصي لا يخرجه من نية التجارة. لأنك أنت ناوي اشتريت لأجل التجارة وتستعمل فيه استعمال مؤقت وبتبيعه، فاستعمالك ليه ما يحولش قنية.
1: أيوة.
0: يعني التجارة قاعدة جازمة وموجودة التجارة. أو ما دام فاضي قلت خلنا نستعمله وخلاص زي ما قلوا إحنا بس. لكن هو نية التجارة
1: أول ما بتواتيك في بيعه
0: بتبيعه يطول. فهنا هذا يعني هذا نية التجارة زي مستمرة، وبالتالي إذا باعه تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة. هذه عندنا أيضا الحالة.
1: نعم. وهذه شيخ تعامل معاملة الاحتكار ولا تعامل معاملة المدير تو
0: حالة بحسب كان هو من النوع اللي يبيع ويشري قضي العقارة هو وعسنا بيبيعه معايو وقاعد استعمله
1: بنقول هو نيته شنية، هل نيته انه بيبيع اول ما تواتي بيعه طول عارضه ديما للبيع، ولا هو يبي يسكن فيه فترة لين يترتفع الاسعار
0: بشي بيع الاسعار. نية الاحتكار واللي المدير كان نية المدير يزكى عنده حول زكاته الأخرى. وإذا كان محتكر عنده إذا كان سكر عامه ولا غني صعب يعني. هذه الفرق
1: يعني. في حالة تو المدير كيف بيقيم العقارات هذه على أي سعر يعني، ولا سعر
0: المتر سعر السوق. سعر السوق لأن الأسعار تختلف. مثلا عندي أرض في المكان الفلاني سعرها يعني معروف أن كل منطقة عندها سعر خاص بها. كل منطقة عندها سعر خاص بها, سواء عقار أو وكل بناء عنده سعر الحديث والتفصيل القديم والتفصيل الحديثة والكذا والتشطيب ودرجة التشطيب وكذا, يعني حسب ما يساوي في السوق. حسب ما يساوي في السوق. نعم
1: نعم نعم بارك الله فيك شيخ. شيخ لو مش عارف إذا كان مازال عندك مسائل في مزكاة العقارات ولا ننتقل لموضوع آخر.
0: هذا في العموم يعني لكن إذا كان جدة سيئة وسؤال عارض يعني في مستقبل كنت أعرضه لك. هذا في العموم هكذا والله أعلم يعني.
1: طيب طيب بارك الله فيكم شيخنا. ننتقل بقى شيخ إلى زكاة التركات. يعني إذا شخص توفاه الله عز وجل وترك مبلغ من المال, في حالة مثلا ما زكاش عليها, هل يزكوا عليها مثلا الورثة ولا كيف تكون المسألة التركة؟
0: التركات لها حالات, أو زكاة التركات لها حالات. الحالة الأولى إذا مات مالك المال, مات الميت بعد وجوب الزكاة عليه. نقول شخص يعني عنده مال وكل عام يزكي, أو يعني عنده مال يعني اكتسب النصاب في شهر شعبان مثلا, وعاش هذا الرجل حتى رمضان الذي بعده يعني نقول عام وشهر, ثم انتقل إلى رحمة الله وتوفي, فقد وجبت الزكاة في ماله. فقد وجبت الزكاة على ماله إذا لم يخرج زكاته. إذا لم يخرج زكاته فإن الزكاة هنا تؤخذ من التركة قبل قسمتها,
1: لأن وجبت فيها.
0: نعم.
1: وجبت في هذا المال.
0: نعم. وجبت فيه الزكاة. يعني قبل موته وهو على ملك الرجل قبل أن يموت. وجبت الزكاة في هذا المال, في يعني على هذا الرجل أو على هذه المرأة قبل وفاتها. فهذا تخصم من التركة. يخصم منه
1: قبل ما يقسم.
0: قبل ما يقسم. أن الديون هذا دين الله حق, فدين الله حق أن يقضى. حديث. رأيت إن كان على بك دين أكنت تقضينه, حسب الحديث ورد في امرأة ورجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم على حالتان, فقال رأيت إن كان على بك دين أكنت تقضينه وأمك دين أكنت تقضينه, قالت بلى, قال فدين الله أحق أن يقضى والزكاة وكذلك نفس الحكم. فتخصم هذه الزكاة من هذه التركة, لأنها قلنا ليش, لأنها وجبت على الميت قبل موته. فتأخذ منه هذه الزكاة سواء كانت فلوس مال أو حرث. زكاة الحرث يعني يقولوا إحنا زرع أي مثلا زيتون مثلا من الزيت مثلا عنده يعني 300 صاع, حوالي 300 صاع يعني حوالي 675 كيلو بالدقيق وغيره, و300 صاع ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدقة, يعني الصدقة والصاع قلنا عفوا الوسق 60 صاع, الصاع أربعة أمداد, الصاع أربعة
1: أمداد
0: يعني أربعة في 60 صاع.
1: نعم. هو يقدروا فيها شيخ أظني بالأربعين مرطة أو شيء.
0: أربعين مرطة عندنا هي طبعا تعرضوا لحني أربعين مرطة. يعني هو ليس في مدونة خمسة أوسق من تمر, من التمر صدقة. وقلنا الوسق يساوي 60 صاع.
1: نعم.
0: 60 صاع في الخمسة
1: 300
0: في خمسة أوسق 300
1: 300
0: أيوة 300 صاع أضرب في الأربعة أمداد يعني. الأربع أمداد يختلفوا من الرز إلى الشعير إلى يعني دقيق إلى النوع, يعني النوع الغلة هذه اللي فيها الزكاة يعني التمر على الزبيب عليك تختلف كلهم بحسبها. وبالتالي ما يعادل 40 كيلو, إحنا نقول 40 مرطة, قلت حضرتك يعني 40 مرطة هذه
1: هي
0: هذا نصاب الزكاة.
1: معنى هذا كان توفاه الله عز وجل هو وجبت عليه قبل ما يطلعهم يطلعوها الورثة.
0: طاب خلاص واتي على الحصيدة واتي طاب, ونقول على الفرق حنشوف في محلها إن شاء الله تعالى. فيسمح حصده زرع حضايا ولا محصول حتى في شكاير واتي ولا كذا, يقول استنوا قبل تقسموه نحو منا الزكاة إذا كان بعلي نحو منا العشر, وهنا يعني إذا كان مروي زكى نصف العشر على ما نأتي عليه إن شاء الله في زكاة الحرث بإذن تعالى إن شاء الله تعالى. فهذا أو ماشية يعني أو ماشية مات وحال الحول قبل ما بعد ما قبل اللي يموت حال عليه الحول زي ما قلنا إحنا النصاب عنده, أو إذا كان الماشية طبعا حوله أصلها زي المال في التجارة بس المتاجر يعني عنده خمسة من البل بالإبل وفي شعبان امتلكهم ومات في رمضان من العام اللي بعده يعني عام وشهر
1: ايه.
0: خمس في خمس من الإبل شاتن طلوا حق شاه قبل طلوا ايه. حق شاه من هذه الإبل
1: قبل ما يقسم
0: نعم وإذا كان من زي ما مربينا فيه وإذا كان عند أغنام عند في 40 شاتن شاتن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس في 40 شاتن شاتن يقولون عند 60 عند 70 عند 80 هذا تجب فيه إلى 120 تجب فيه شاه ومنحه شاه وباقي يقسمه كم تقسمه بعدين طبعا هذه أحد الأشياء الديون إذا كان في ديون أخرى تقدم حتى هي قبل التركة يعني
1: لكن هذه باعتبارها زكاة فتخرج
0: نعم إذا قلنا حرف أو نقود أو ماشي
1: أو ماشي نعم واضح شيخنا بارك الله فيك هذه توا في حالة ما هو توفى وما طلعش مازال الزكاة
0: نعم.
1: ممكن لو نتعرضوا إلى مزيد من التفاصيل في المسألة هذه بعد ما نأخذ هذا الفاصل نستأذنك في الخروج شيخنا إلى فاصل كما نستأذنكم أيها المستمعون الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا، كنا نتحدث عن زكاة التركات وتكلمنا على ما إذا توفي المتوفى وما طلعش زكاة ماله مع حولان الحول عليه، وقلنا في الأنواع الثلاثة، سواء كان يعني مال فلوس ولا كان زكاة ماشية أو كانت زكاة حرث. نعم، تفضلوا شيخنا.
2: طيب، هو إن اعترف الميت بوجوب الزكاة عليه
1: قبل أن يموت
2: في ذلك العام وأوصى، هذا زكاة العام اللي نتكلم الآن عليه، زكاة العام اللي هو فيه اللي توفى فيه. معي؟ قال العلماء إن اعترف الميت بوجوب الزكاة عليه ذلك العام وأوصى قبل موته بإخراجها، أو لم يوصي بإخراجها، وصاش بإخراجها لكن قال بإخراجها. نعم، ولكن الورثة يعلمون وعندهم علم يعني أنه لم يخرجها، فإن الزكاة في هاتين الحالتين تؤخذ من ماله قبل قسمتها، تؤخذ يعني ولو جبرا زي ما نقول. يعني إذا كان الورثة إما أن يكون هو اعترف قال يا جماعة الخير رهواني الزكاة العام هذا وجبت عليه الزكاة ولم أزكي،
1: نعم،
2: طلوا علي الزكاة، أو قال لم أزكي ولم يوصي، لكن الورثة أو حتى الورثة يعلموا عمارات عندنا ذو أولاد هم اللي قائمين على أمواله، وهو يعني إدارة المال متاعه، وهو موكلهم في التصرف البيع والشراء وإدارة ماله، يعني وقالوا أن هذا العام راه لم نخرج الزكاة عن مال والدنا، ففي هذه الحالة تخرج الزكاة جبرا، واجب جبرا يعني يجبر عليه حتى الورثة.
1: نعم،
2: يعني حتى لو
1: حتى بالقضاء يعني
2: حتى بالقضاء نعم حتى لو بالقضاء يعني إذا ثبتت البينة على هذا الأمر. طيب، فإن لم يعلموا أو فلم يوصي الميت لم يوصي بإخراج الزكاة، وعلم الورثة بوجوب الزكاة في ماله قبل موته، ولكن ما يعرفوش هل زعم طلعها ابونا ولا ما طلعهاش، يعني هل اخرجها قبل موته او لا، في هذه الحاله لا يجبرون على اخراجها، يعني لا يجبرون على اخراج الزكاه من التركه قبل قسمتها، وانما ينصحون مناصحه، يؤمرون يقولون اخرجوا الزكاه على ابوكم من غير جبر، وهذا في زكاه المال خاصه العين، يعني زكاة النقود خاصة، في زكاة النخوص النقود عفوا في زكاة النقود خاصة، يعني مدام يعني قلنا لم يعلموا وجبت عليه الزكاة، لكن ما عندهمش علم هل طلعها أبوهم ولا ما طلعهاش، يعني ما فيش ما يدل على إخراجها وعدم إخراجها، فهنا يناصحون مناصحة ولا يجبرون على إخراج زكاة المال.
1: وفيما بينه وبين الله هل هو واجب ولا هو مندوب يعني فقط؟
2: لا، هو في هذا هو
1: يندب
2: ليش؟ لأنه قد يكون أخرجها، لأنه قد يكون أخرجها
1: مش مقطوع بعدم إخراج،
2: لو مقطوع بعدم إخراج زي ما قلنا في الحالتين
1: نقول خلاص واجب يعني
2: أصبحت واجب. لكن هو هنا يعني في العادة يقول نحن يطلع في الزكاة مثلا، في العادة يخرج الزكاة على سبيل المثال، وعلموا أن هذا العام يعني وجبت الزكاة في ماله، ولم يوصل ميت بإخراج الزكاة، وعلم الورث وقلنا علموا أن الزكاة وجوب الزكاة في ماله قبل موته، ولم يعلموا هل بونا طلع الزكاة ولا ما طلعهاش. في هذه الحالة يعني قلنا يناصحون ويؤمرون بإخراجها من غير جبر، من غير جبر. وهذا في غير زكاة قلنا الحارث والماشية. أما علماء في زكاة الحارث والماشية فقالوا تخرج من التركة قبل قسمتها ولو لم يوصي بها ما دام الورثة علموا وجوب الزكاة فيها، لأن زكاة الحارث والماشية يعني من الأموال الظاهرة واضحة.
1: صحيح.
2: عند بولا عند 70 أو قذات 70 شاه مثلا، وهو الزرع قدامكم طايب ومحصول قاعد شكاير زي ما هو في مكانه ما تحرك منه شيء، على سبيل المثال يعني توضيح يعني بس. لكن زكاة النقود موكولة لأمانة الشخص نفسه. طبعا احنا الآن ما نعرفوش كل صاحب مال، حتى يعني في عطاه لولي الأمر، طبعا لما تكلمنا في المرة الماضية في حلقة ماضية قلنا مجيء الساعي وكذا وإقصار الساعي وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الجبات والسعاة يعني لأخذ الزكاة، لما يأتوا للناس ما يسألوش فيهم في زكاة الماشية هل عنده دين ولا ما عندهش، يأخذ الموجود قدامه يعد عليه اللي عنده يأخذ منه دون أن يسأله. وبالتالي قلنا أن زكاة أن حتى أن الدين لا يسقط زكاة المال في حال عدم ما يوجد ما يقابله من عروض التجارة، ولكنه لا يسقط زكاة الحرث والماشية لا تسقط.
1: نعم.
2: فهنا أيضا قال العلماء يعني ما دام الورث علموا بوجوب الزكاة ولم يعلموا هل أخرجها الميت أو لم يخرجها عن هذا العام نتكلموا، فهنا يؤمرون وينصحون فيما عدا زكاة الحرث والماشية. زكاة الحرث والماشية تأخذ جبرا ولا ليس بحاجة إلى أن يعني يؤمرون وينصحون،
1: ولو لم يتحققوا من هل أخرج أو لم يخرج.
2: بالضبط. نعم. لأن قلنا هذه قلنا من الأموال الظاهرة، زي ما قلت لك أنت أبوك عندنا 70 شاة وقعدت 70 شاة على سبيل المثال، ما تنقص منهم شيء. أو مثلا زكاة الحرث طايب وواتي وعلى حصيدة وخلاص يعني وكذا ما مسيه منه شيء زي ما نقوله على سبيل المثال كذلك. أما زكاة الأموال العين هي فلوس النقود، زكاة النقود، فهذه ليش ينصحون ويؤمرون؟ لأنه قد يكون أخرجهم ما نعرفوش. أنت الآن في زكاة الأموال ما تعرفش من يطلع زكاة ما يطلع الزكاة، يعني كل واحد قداش عنده كل واحد كذا، هذه موكولة لأمانة الشخص في دينه يعني في الدرجة.
1: لكن تو
2: يعني
1: هذا لم يلتفت إليه في زكاة الماشية مثلا،
2: لأنها من أموال الظاهرة زي ما قلت لك، لأنها من أموال الظاهرة واضحة موجودة يعني معروفة يعني هذه. وحتى العلماء حتى ومن وحتى استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك لما أرسل السعاة ليأخذوا الزكاة لم يثبت أن الجابي أو الساعي الذي يأخذ الصدقة أو الزكاة من أموال الناس من الإبل أو من الغنم وكذا، لم يسأل أصحاب هذه الماشية أو هذه العام هل عليكم دين أم لا. فهذا
1: فيأخذ يعني مطلقا، لأن تو حتى في مثلا الإبل ما في الخمسة من الإبل مثلا ما يبانش مرات، لكن هذا لم يلتفت إليها.
2: نعم.
1: قالوا ما
2: نعم قالوا زكاة الحرث والماشية لا تسقط، حتى بالديون لا تسقط.
1: أيوة.
2: حتى من عليه دين
1: معناه تأخذ من الورثة جبرنا قبل ما يقسموا التركة.
2: بالضبط. نعم.
1: نعم.
2: نعم.
1: نعم.
2: بالضبط. نعم. هذا قلنا نتكلموا في العادة العلماء على من مات في هذه السنة. من مات وعليه زكاة سنين ماضية وفرط فيها، وهذا حتى موجود.
1: صح.
2: بعض الورثة يسألوا والله احنا ابونا ما كانش طلع في الزكاة، وكما قلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى، وهذا حق متعلق يعني تعبديا وماديا يعني
1: ليه تعلق بالله عز وجل وليه في حق للعباد
2: العباد يعني الفقراء والمساكين وغيرهم يعني. فإن تحقق الورثة من عدم إخراجها، وهذا حقيقة فيها وقفة حتى هي هذا حتى باب بر الوالدين يعني يريد كثير يعني سواء في الزكاة وفي غيرها، تجد كثير من الناس فيهم الخير يعني والله مثلا ابونا لم يقسم قسمة عادلة بيننا أو كذا، وكان فيه نوع من الجور يعني وفيه من نوع من الظلم أو كذا، أو كان ينوي أن يعدل ولم تسعفوا المنية يعني بهذا الأمر، فنريد أن نستريح أبانا في قبره أبونا في قبره، يعبرون بهذه اللفظة هكذا. فهذا من الخير وهذا من بر الوالدين يعني من بر الوالدين، إما أن يستسمح الأبناء الذين يعني لم يأخذوا حقهم كاملا، وإما وإن كان المسألة طبعا في تفصيل فقهي ما هو ليس هذا مجاله في عملية التفضيل في العطاء للأبناء، ليس هذا مجاله، لكن تكلموا كان من وجه عام أن الأصل هو العدالة، أعدلوا بين أبنائكم كما تحبون أن يبروا بكم جميعا، معنى الحديث يعني.
1: نعم.
2: على كل حال فيجيوا كل الورثة والأبناء والله إحنا أبونا يعني كان تاجر وكان لم يخرج الزكاة، وكنا نعرف أنه لا يخرج الزكاة عن سنين مضت يعني، فنريد أن تبرأ ذمته ونريد أن نخرج عنه الزكاة. إن تحقق الورثة من عدم إخراجها وجب عليهم إخراجها من رأس مال التركة قبل قسمتها، قبل ما يقسموا الرزق، تعالوا احنا بونا راهو عنده 10 سنوات ما زكاش، ويحاولوا طبعا بيقربوا تقريب يعني قبل 9 سنوات كان رأس ماله 1,025,000، قبل السنة الثانية كان رأس ماله 2,050,000، السنة الثالثة كان خسر وقعد عنده 1,025,000، يقدروا ياخذوا بالأحوض ويطلعوا على كامل السنين هذه إذا كان أشهد على ذلك في حال صحته.
1: أشهد على شنو؟
2: أشهد قال يا جماعة الخير أني راه مثلا
1: ما طلعش
2: الزكاة علي، يعني علي زكاة 10 سنين وما زكيتش، وهو في حال الصحة مش في حال المرض. العلماء هنا يقيدون أن الوصية هنا وهو في حال صحته مش حال المرض، زي ما نقول مقعمزة قعميزة مع أولاده وكذا، قال يا اسمع يا أولاد والله يعني صحته كويس ما فيه شيء معي، قال راه يعني أني رجعت روحي ولقيت روحي غافل أو كنت في غفلة وكنت يعني مش منتبه وكذا ومش عارف أحكام الزكاة يعني بأي قول إن كان، وأني راهم من يوم بدأت التجارة من 10 سنين فاتهم أو 7 سنين فاتهم راهم زكيتش وطلعوا علي الزكاة، مطلع الزكاة إن شاء الله يعني أوجب يعني أشهد على ذلك في حال صحته، يعني إما أن يوصي وإما أن لا يوصي. يعني على كل حال احنا ناخذ مثلا
1: سواء كان قالهم طلعوا علي
2: في حكم
1: ولا ما قال،
2: يعني عفوا اذا اشهد في حال صحته قال روا علي الزكاه وما طلعتهاش، فهنايا ان كان اوصى بها المالك قبل موته وجب اخراجها من ثلث التركه. يعني عندنا حالتين، اذا كان اشهد يعني ان تحقق الورثه من بينه مش متلخبطوش المستمعين، إن تحقق الورثة من عدم إخراجها وجب عليهم إخراجها من رأس مال التركة كلها قبل أن يقتسموا التركة بين الورثة، بيكون بأن يكون أشهد على ذلك في حال صحته، قال أني هو صحيح زي ما قلنا مقعمز معهم، قال أنا ما طلعت الزكاة علي زكاة 10 سنين وما طلعتهاش، ثاني يوم توفى بسكتة قلبية ولا بحادث سيارة ولا كذا، وإن لم يتحققوا من ذلك. فإن كان قد أوصى بها قبل موته ما شهدش في حال صحته، لأن قبل يموت قال يا جماعة راهو علي زكاة
1: باش طلعها
2: علي معاي هذه الحالة بروحها، فإن كان قد أوصى بها مال قبل موته وجب إخراجها من ثلث التركة إن اتسع لها ليس من كامل المال، ولا يخرج ما زاد منها على ذلك. يعني قال كان معقب هو 1,000,000 والزكاة عليه 25 ولا 30 ولا 30 ولا 100,000، إذن أقل من الثلث.
1: نعم.
2: يجب عليهم إخراجها لأنها وصية، والوصية من الوصية الواجبة، هذه وصية واجبة يعني، لأنه من حقه في الثلث فأقل من حق الميت أن يوصي بما شاء في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فيما هو مباح وفيما هو مرضاة الله سبحانه وتعالى.
1: القربة.
2: نعم. في باب من باب الطاعات وباب المباحات يعني. لانه ليش قلت على اكتب الوصي من الثلث؟ لا ما دام هو وصى، قالوا لانه لا حق للميت في الوصيه باكثر من الثلث،
1: يعني اعتبروها وصيه وخلاص.
2: وصية. نعم. الامام مالك جعلها من جنس الوصايا بالتوصيه باخراجها بعد الموت. الامام ابن رشد صاحب البدايه قال كان مالكا، كان الامام مالك اتهم هنا على الورثه في توصيته باخراجها، مرات يعني قد يكون هم طلع جزء من المال وبينحم شوي من
1: يمنع الورثة يعني،
2: بينحم نعم بيحول شوي من المال من الورثة يعني،
1: فاعتبرها وصية بس،
2: اعتبرها فعملها الإمام مالك معاملة الوصايا، جعلها من جنس الوصايا، وصايا الميت، والوصايا لا يجوز يعني بأكثر منها الثلث، لا يجبر الورثة على تنفيذ الوصية ما كان أكثر من الثلث. وقال الإمام ابن رشد هذا الفقيه العالم المعروف
1: هذا الحفيدة
2: نعم صاحب البداية قال ولو أجيز هذا للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره حتى إذا دنا من الموت وصى بها. أنا كل واحد يقول خلاص طواني أنا شو تطلع في الزكاة تو
1: خلينا نستمتع تو بالفلوس.
2: إيه كان قربت الموت بعدين الحكاية طبعا موصي يطلعوا من مال عندي رزق وطبعا يطلعوا منه. هذا طبيعي تضيع للزكاة صحيح. في وقتها وفي حينها ومخالفة لخروجها في وقتها
1: لحكمة مشروعيتها أصلا.
2: نعم هذه إذا مات المالك يعني قبل وجوب الزكاة عليه وهو مدين عليه ديون. في مسألة أخرى يعني عارضية هي قلنا إذا وجب في ثلث الميت حقوق أخرى غير الزكاة وضاق عليه الثلث
1: يعني
2: واحد وصى يعني عليه حقوق أخرى عليه مثلا صداق على سبيل الدين أو مثلا أوصى بصداق أو كذا وما يتحملش
1: الثلث نتاعه
2: ما يتحملش عليه حقوق أخرى يعني مش أوصى صداق هذا من حقوق زي أي دين آخر قلنا
1: هذا أصلا يقسم يأخذ قبل قسمة التركة
2: نعم مهر المرأة المؤخر الذي لم تقبضه
1: دين كسائر ديون
2: دين كأي واحد بمنه فلوس هذا قبل ما يقسم التركة وبالتالي هذه حتى وصية الآن لجميع الناس لما يقسموا التركة ديما ينظروا إلى يشهد أمهم أو مرتبوهم يعني هل أعطاك أبونا المؤخر أم لا إما أن يكون أعطاه وإن لم يعطي فهي بالاثنين إما أن يخصم من تسامح فيه بدون حياة ليس بسيف الحياة كما يقال وخاصة ديما نقول هذه حتى في حلقات دائما اللي بيطلب من شيء يسامح في شيء ما يجيش قدام مجمع ويطلب منه السماح في حقوق
1: صحيح
2: أن يأخذها منه بسيف الحياة يتحشم وحقه
1: وهذا شيء اختوى أحيانا قد يصير حتى بين المرأة وزوجها مثلا لو قال لها الفلوس اللي أعطيتهم لك المرة اللي فاتت مثلا دين تبيني نردهم لك ولا خلاص تبرعتي بي يعني مرة تتحشم وتقول لا لا خلاص يعني هذا ما يعتبرش يعني مثل هذا لو قالتها حياء يعني
2: لو عارف أنه حياء وحشم لا يجوز يعني هم العلاقة دائما علاقة من الزواج معروفة يعني من طول العشرة يعرفها كان بيطيب خاطر ولا يعرفها إذا كان هي ما بالحياء فهذه يعني حسب الحال من سيف الحياة لا يجوز أخذ به حقوق الناس له يعني زي ما قلنا الآن لأن هذه المسألة هذه زي ما قلت لك مرات يجوا والله بنقسم التركة هي تعال تعال يوم أنت عندك وخاصة الزيجات اللي في السبعينات والثمانينات من زي
1: صح توقع. الليرات تبدأ
2: الليرات تبدأ الليرات والليرات تبدأ والله فيه 100 ليرة
1: صح
2: 200 مش عارف كده شطلع طبعا 160 ولا 170 ألف ولا قداش ولا حاجة زي هذه تقريبا
1: أحيانا تأتي على التاريخ كلها
2: التاريخ كلها بقى يوم هي شنو مهر مخرب وتبيه ولا ما تبيش شيء قدام أخوتها قدام أولادها قدام نويتها تحشم نوع تحشم يقول لا والله يا مسامحة مسامحة يعني رزق هذا وده حقها شرعا من الله سبحانه وتعالى
1: صحيح
2: فينبغي مثل هذه المسائل ينظر فيها يعني زي ما قلت لك يعني أو حتى وكلمنا فيها أكثر من حتى في حلقات الفتاوى قلنا ما يجوش مثلا قدام الورثة هاي والله إحنا هذا تلت المال بنص التركة خل مصدقوه على أبوكم متحشم وفيه متحشم كان قالوا حالتهم كويسة قالوا باهي التاني يتحشم يقول نطلع نعاق ببوي ما نحبش بوي ولا كذا
1: صح
2: يعني هذه مسألة ينبغي دائما ترعى مثل هذه مسألة على انفراد وين حبت حتى بالرسائل ورد بالرسائل خاصة في التقنية الموجودة الآن لأن اللي يتحشم يقابل بالوجه حتى بالرسائل ما يتحشمش يقول صح نبي يبعتها لك وتكون الأمور يعني طيبة على الخاطر يعني بالمسامحة وبالمطالبة على كل حال قالوا إذا وجب في ثلث الميت حقوق أخرى غير الزكاة وهذا وضاق عليه الثلث قالوا في الأسبقية للوصية بفك الأسير هذه معلومة عن الفقه يعني ثم الصداق صداق لمن تزوج في حال مرض الموت ودخل بها ثم الزكاة ثم الكفارات هذا الترتيب الذي عليه علماؤنا وقد مفك الأسير ثم الصداق على الكفارات لأنها متحققات للوقوع يعني هذا ما قدرتش مبين على فك الأسير قاعد محبوس ومشدود بالفك يدفع المال في هذا الأمر
1: من الثلث تو هذا كله ولا
2: في الوصية نعم الثلث معي ثم الصداق أيضا ثم تأتي الكفارات. أما الزكاة فلا يدرك لك حل. نحن قلنا ما تتهم يعني هل صدق فيها أم لا يعني هل فعلا يعني
1: آخر حاجة يعني الزكاة
2: أو كذا نعم تكفر ثم صدق والله أعلم ثم الزكاة والله أعلم. إذا مات المالك أو مات المالك هذا المال اللي فيه الزكاة قبل وجوب عليه الزكاة وهو مدين عليه دين مات وهو عليه دين والدين يستغرق جميع أمواله واحد معقب مليون أرض تساوي مليون وعليه دين مليون يعني أو نقول إحنا أرض ونقول مثلا أو عنده مثلا نحن نقول عقب مثلا مليون دينار وفلوس وعقار يساوي مليون دينار وعليه دين مليون دينار أو عنده مثلا ألف شاه وعليه مليون دينار والألف شاه يساوي مليون دينار يعني الدين بياخذ الدنيا كلها
1: كويس
2: بياخذ الدنيا كلها. فهذا قالوا فإن تركته جميعها تكون لأصحاب الديون بعد إخراج الزكاة من الحرث والماشية ولا شيء للورثة.
1: يطلع منها الورث.
2: يطلع منها الورثة. يطلع منها الورثة يعني هذه في الحرث والماشية زي ما قلنا في حتى في قلنا ما تكلمنا في زكاة الدين في حلقة سابقة أن علماء قالوا أن الدين لا يسقط زكاة الحرث والماشية قاعدة ماشية معنا نفس الحكم ماشية معنا بعد إخراج الزكاة قلنا من الحرث والماشية ولا شيء للورثة. ووجبت الزكاة في مال الميت مع وجود الدين لأن الدين لا يسقط زكاة الحرث والماشية الله أعلم كذا في شرح مختصر هذا الخرشي.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. مثلا عندنا مسائل متعلقة بهذه المسألة بتاع الدين والتركات أم خلاص يعني المسائل هذه تمت.
2: هو يكاد يعني هذا مازال في شويه في موضوع التركات خلينا
1: نعم طيب ربما ناخذ في دقيقه ونصف ممكن او دقيقتين
2: لا لا تكفي
1: طيب
2: زكاة التركات هو زكاة الحرث زي ما قلنا توضيح بسيط نختم به الحلقه ان قلنا يعني في ان الحرث والماشيه من اموال الظاهره فهي موكوله قلنا الى الامام لا الى اربابها قال لنا الامام الذي ياخذها وبالتالي لم تؤتمن عليه يؤتمن عليها الشخص يعني بخلاف العين اللي هي كلمة العين يعني زكاة المال النقود هي موكولة إلى أربابها كما في شرح خليل هكذا فيقبل قولهم إن عليهم دينا زكاة العين يعني كما يقبل قولهم في دفع زكاتها. والآن لما يعني يسأل الولي الأمر صاحب المال هل أديت زكاة مالك من العين من المال فلوس فيصدق في قوله يقبل قوله فيها. أما فكان وخدي زي ما قلنا عفوا أن الدين يعني يسقط زكاة المال للحرث والماشية كما في هذا التعليم. وإذا مات المالك قبل وجوب الزكاة في ماله فلا تجب الزكاة في ماله قبل قسمته يعني وإنما تجب الزكاة على الورثة فيزكي كل وارث حصته إذا بلغت نصابا بعد مرور حول من يوم قبض هذا المال الموروث إذا كان هو نصاب أو يضاف إلى غيره. ولعلنا في الحلقة القادمة نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
1: طيب بإذن الله تعالى بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم جزاكم الله كل خير. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزوغي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراء أشكركم شكرا جزيلا كما أشكركم أيها المتابعون والمستمعون الكرام على طيب المتابعة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا إنه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
4: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
4: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
2: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
4: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا مسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
4: أو سلعة
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، وإذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها، وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا، هي تو من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
4: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
4: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أو الأولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: 90.9 FM
3: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الليبية على قمر نايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عندنا السيد فرج. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد فرج، يبدو أن السيد أبو طه.
2: السلام عليكم. الشيخ عبد المحسن. السلام عليكم.
1: الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا شيخ، شنو أخبار طيبة؟
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
2: الحمد لله. شيخ عندي ثلاث أسئلة أنا بقى.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيك كويس.
2: السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي شد عضلي في ظهري. عشت الجامعة بنصلي، عمم هو كان يتقوى علي ما تنزل حتى لوطة من غير شعوريا، ما نقدرش أتحكم بروحي. عموما انا من وقفت من الركعه باي نصلي جماعه انا طوارئ. من وقفت من الركعه شيء نظري شد العضلي، ما غير شعوري هيك، شدت بالاحزام الخشب اللي مدينا في المسجد هذا، شدت فيه شويه، طلعت لي شويه وقفت. طلعت هذه مضبوطه ولا معوضه؟
1: يعني انت شد عليك هذا الشد العضلي، جلست شويه وبعدين شديت مع الحزام، ولا بدل ما باش ما تجلسش لوطه تكيت على الحزام؟
2: لا لا لا لا، عرفت من نوقف من الرقعه.
1: ايه
2: باي نوقف من الرقعه ولا نوقف من السجود، نوقف بصعوبه هذا ما نقدرش، نبضه بطيء ومرض أبسط حركة هيك، ولكن مش بالوزن
1: هيك، ننفذ طول على الكامل. يعني أنت استعنت بالحزام باش نضت للركعة؟
2: أنا استعنت بالحزام بس هذه نضت للركعة.
1: تمام، باه باي تمام.
2: سؤال ثاني شيخ، باه أنتوا كلمتوا فيها أنت عدة هذه مرات باي، وما بيش أظن شاغل يا باي. بالنسبة لمحلات صرافة ما يتعاملوا بالربا. والمسؤولين يتفرجوا وساكتين، وما كثير يتم حتى ترخيص مش مرخصين، مجر محل وعند أثمان فاتح وخانات، حتى سادة تجارية من داخل عن طريق مغرقين في الربا. نبيك تخاطب المسؤولين أن يسكروا حتى المحلات أمام الفومس والله يفغن عنهم يا شيخ. وسؤال الثالث يا شيخ، شنو هو يمين الغموس؟
1: يمين الغموس
2: وبارك الله فيك شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك
2: فيك، إن شاء الله نجبوك من كبار العلماء
1: يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أن السيد فرج رجع مرة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الشيخ عندي سؤال أنا بالله.
1: تفضل.
3: خاش الحوش.
1: إيه.
3: لقيت الحوش مركز كذا قلالين منوحات واحد كذا.
1: قلالين.
3: شوي قدام المراكز قلت لها يمين بالثلاثة لو نلقى هيك مرتين يصير وش. ما المقصود بالكلام ما حكم الدين بالكلام هذا؟
1: يمين بالثلاثة لو
3: لا ما قلتش يمين بالثلاثة.
1: انت
3: بالثلاثة بالثلاثة قلت لها بالثلاثة لو جيت المكان هذا مرة ثانية هيك يصير بزيك معنا نقصد لي فيه التهذيب ولا الضرب ولا حاجة كده.
1: يعني انت قلت لها بالثلاثة لو لقيت الكلام هذا معاود مرة ثانية يصير ما يصير هيك.
3: نعم هذا هو هيك قلت لها لو يعاود مرة ثانية معناه نقصد فيه يهذبه ونضربه.
1: يعني كأنك قلت لها بالثلاثة لو لقيت المنظر هذا مكرر بنضربك هيك نيتك.
3: ايه هذه نيتي، هذه نيتي، نيتي اني بنهزها ونضربها بكلام
1: عظيم. انت قبل ما تضربها وقبل ما نطقه في الكلام هذا قبل ما تخش للحوش كلمها بالهاتف. كان قلت لك الدنيا مقلوبة برا، خذ بقيت ولا طابونة في القهوة لين تساوي وتخش، باش لا تضرب المرأة ولا تطلقها الزوز. لكن على فرض انت ما درش الكلام هذا وخشيت ولقيت الدنيا مقلوبة، عندك واحد من حلين، هذا بناء على كلامك انت، على نيتك انت، يصير ما يصير انك بتضربها مش بتطلقها.
3: لا لا ضرب ضرب او تهذيب، مش حتى ماش حتى نيجي ضرب يعني بس ضرب ضرب
1: خلاص. اما لا اذا كان خشيت يعني الحل الاول افضل.
3: ايه
1: دائما المراه المفروض لها احترامها، لا قبل ما تخش تقولها الحوش مساوي، كان قلت لك مساوي خش، وكان قلت لك لا مش مساوي اطلع برا شوف اي حاجه تديرها قهوه زي ما قلت لك ولا خذ نسكافيه، المهم دير اللي روحك راي لين تقول لك هاو الحوش تمام وخش. هذا أفضل عندي من أنك تطلقها ولا تضربها ولا تكشخ عليها. لقدر الله خشيت ولقيت الكلام هيك، دير واحدة من الاثنين هذو، يا تضربها يا تهزبها باش ما يصيرش الطلاق. لكن لو هزبتها ولا ضربتها يعني ما عاش حتكون معاك هي الزوجة اللي
3: أنا هيك غير من باب التخويف يا شيخ، من باب التخويف
1: يعني ما لا كان طريق. كان انت الزوجه ماشيه معاك وامورها طيبه الحمد لله، دير اللي قلت لك عليه. لا دير اللي قلت لك عليه قبل ما تخش كلمها.
3: هي المقصود يا شيخ طفله صغيره كذا ورده قليلي ترعى فيه في الحوش، وواحد لما جيت الحوش مركز يعني
1: هذه مش مشكله. لكن انت تو خلاص لمين طلعت بنديروا لها حل. الحل الأسلم اللي قلت لك عليه إنك تكلمها قبل ما تخش تقولها هي ولا ولدها ولا بنتها الحوش مساوي وموره طيبة، كان قالوا لك إيه توكل على ربي خش، كان قالوا لك لا قلها وعندك ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة ساوي الدنيا وبعدين خش. ما صارش الكلام هذا وخشيت ولقيت الدنيا مقلوبة لابد تدير اللي حلفت عليه، يا إما تضربها يا إما تهزبها. هذا للأسف يعني حل مش كويس لكنه خير من الطلاق قاعد.
3: صح صح. أيوة. هذا لما نخش نلقى الحوش مثلا ولا حاجة يضربها ينهزبها يعني
1: إيه.
3: وكان لقيتها تمام مش مشكلة.
1: لا كان لقيتها تمام خلاص.
3: تمام.
1: ومعاش تعودها مرة تانية الحلفة هذه لأن الحل.
3: إيه صحيح ما قلت لك هي من باب هيك الواحد جت.
1: إيه لكن أنا وخلاتك تسأل وخلاتك خايف وخلاتك مش راضي على ايه فرد بالك رد بالك يا اخوي فرج، وان شاء الله هذا حد الصب. السيد ابو يوسف.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: نهارك مبارك شيخنا الفاضل.
1: الله يبارك فيك. الله
4: يبارك. ربي يطول عمرك وربي يفتح عليكم ان شاء الله وربي يوفقكم جميعا ان شاء الله
1: اجمعين يا رب العالمين.
4: شيخنا الفاضل انا عندي استفسارين.
1: تفضل.
4: أول استفسار اللي هو ما حكم إمام صلى صلاة العيد ولم يأتي بتكبيرة تكبيرات صلاة العيد في الصلاة مش في الخطبة؟
1: إيه إيه إيه.
4: بحكم هذه الصلاة
1: والمصلين ما نبهوش
4: لبهوه وكلموه لم يصغي لهم بل كانوا مجموعة تانية معاها ردوا الناس يعني قالوا اسكتوا بعدكم ما تقولوا فيه كلام هذا يعني زي ما تقول استعرضوا بأنهم هم الفقهاء والناس اللي أمامهم جهلة كلها
1: يعني تعمد ترك التكبيرات
4: تعمد يا شيخ الفاضل تعمد لأن لما نبهوه بعض الناس كانوا في مصلين محابين ليه هجموا على الناس بألسنتهم يعني بلسان العلم هم ما همش علماء يعني ناس مش تتكلم عليهم
1: حول ولا قوة إلا بالله
4: باهي هذا استفسار لبوا هذا تبين فيه سيدي الشيخ شو حكم الصلاة هذه لا قالوا لي دوشة وقالوا لي أسألنا على حكم الصلاة هذه صلاة عاد هل كيش الوضحة كثير من المصلين يعني
1: باه
4: ولبي نستفسر على برنامج تابعته عندكم أول أمس الساعة 6 الصبح حكي كان لبعاد نبي نستفسر عليه هو محاضرة تلقى في جامع في بحث البرنامج على بعتك عنوانه أيها المحب تقريبا هكي والله
1: باه
4: نبي نستفسر عليه هو في مسجد مثل يلقي الشيخ هذا في الدرس هو يتكلم عليه شبائي المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: والله ما
4: فنبي نعرف المكان لو سمحت قولوا لي عليه والله ما عرفت الشيخ اللي يلقي في الدرس والله بني أدركت أنه هو كان عنوان الدرس أيها المحب
1: والله ما نعرف
4: وجزاكم الله خير ربي يفتح عليكم والله اتمنى عليه فضيلة سماحة المفتي إلا بالذات مساجدنا في تجورة إلا يسلمها للناس الفضلاء لأمثالكم الناس اللي تتكلموا في كل الفقه يا والله والله بينتوا للناس حقائق ما كانت الناس تعرفها هذه في الأحاديث الاجتماعية وفي الهدرة في المناسبات والتعارف الشيخ عبد المحسن الناس تدرس والله يعني الناس مايلة للفضلاء من المشايخ على أدير دار الإفتاء
1: إن شاء الله خير يا رب العالمين
4: إن شاء الله رب يوفقكم وإن شاء الله رب يزيدكم علم وسامحونا أخذنا من وقتكم
1: لا تفضل
4: مشكورين وأنا متابعكم والله يومين متابعكم البرنامج على الراديو
1: إن شاء الله خير يا رب
4: العالمين فتنسونا بدعاكم الصالح شيخ حق محسن بالله يدعونا معاكم
1: آمين يا رب العالمين
4: جزاكم الله خير جزاكم الله خير شكرا لك
1: آمين آمين ماشي سيد أبو محمد
5: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
5: باقي يا شيخ عبد المحسن هارك مبارك
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك

0: ما تاخذ هذا الشيء ما تردنيش ولا حلفت لك الا ما تاخذ هذا الشيء بدون ذكر الله اسم الله ما نقولهاش والله ونعوذ بالله. لكن عبارات ثانيه في حاله الشخص هذا ما اخذاش الشيء هذا هل نعتبر انا حانت وبالتالي ترتب عليه مثلا الكفاره اليمين ولا العبارات هذه عاديه نقولها؟
1: يعني لما قلت له حلفت لك حلفت لك لما تاكل مثلا
0: حلفت لك الا ما تاكل والله ما تردنيش عيب عليك اذا ما ترديش على خاطرك قلت لك هذا شيء ما كرهتني وشيء عبارات زي هذه
1: هل هذا يمين ام لا؟
0: يمين وانا حنت ما انا على كفاره يمين ولا لا؟
1: باهي باهي تسمع الإجابة بإذن
0: الله. الله يرحم والديك بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. السيد مصباح السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليكم سيد مصباح.
2: أسعد الله صباحك يا دكتور محسن.
1: الله يبارك فيك يا سيد مصباح.
2: في ميزان حسناتك أنت والمستمعين
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: جميع طاقم قناة الإفتاح.
1: آمين يا رب العالمين.
2: إن شاء الله ربي ينصر إخواننا في غزة وفي كل العالم الإسلامي.
1: يا رب يا رب يا رب, رب العالمين. يا رب العالمين.
2: والله يزيدك علم يا دكتور محسن.
1: آمين يا رب آمين يا رب العالمين. أيوة.
2: الحلقة اللي فاتت كلمتك على التأمين اللي فيه الموظفين والمتقاعدين.
1: هو والله مش نسيتك. نسيتك في الإجابة. اما سامحني بالك جاي هيك عمال خلينا نجاوبك خير من ننسى مشكلة
2: دعت الراجل
1: لهم والله سامحني عذرني را والله ما انتبهت بالك جاي خطيك نقولك مشكلة الجهات في ليبيا مع دار الافتاء ومع غير دار الافتاء ان ما يبوش يبينوا للناس شن يديروا.
2: لا احنا نبوا فوق يعني هو تبع الدولة.
1: ما هو هذا هو هذا هو هذا المشكلة انه تبع الدولة. هو هذا المشكلة انه تبع الدولة. كيف المشكلة انه تبع الدولة لما نقول لهم انتم كيف الآلية اللي تبوا تديروا بها التأمين للمتقاعدين ما يبوش يردوا. تقول للمتقاعدين تقول للمتقاعدين ايه تقول المتقاعدين ترى اعطونا الآلية اللي او العقد اللي وقعتوه مع الضمان ولا مع كذا يقولك والله ما عنديش يعني ابدا بتداول ابدا بسداد
2: للمستمعين يا دكتور محسن.
1: إيه هو الان احنا ما نعرف ما لازم اني نعرف شن هو باش نقول لك حلال ولا حرام لكن الفكرة ونقول لك
2: يعني حتى في حلقة قادمة
1: إذا كان لا ما هو هذا الموضوع لنا في وقت نجر عليه وما حسب علمي للآن ما ردوش إذا كان تأمين تكافلي لا أنا مش واضحة لا إذا كان تأمين تكافلي إذا كان تأمين تكافلي ماشي الحال أنت امشي غادي يقولوا ماني نبي نعرف أني نبي نشترك بينوا لي المعلومات هذا تأمين تكافلي ولا شن هو كان قالوا لك تأمين تكافلي يمشي جايز مع الناس كالية سواء انت اللي بتدفع ولا بتدفع لك يدفع لك الضمان ولا الدولة ماشي وكان قالوا لك ما بوش يقولوا لك حتى انت ولا قالوا لك تأمين تجاري عادي ولا تأمين تقليدي هذا راهو عقد غرر لا يجوز الدخول فيه احنا نبوا المعلومة هذه نبوا المعلومة هذه للأسف وانت واحد من الناس نقول لك هذا تأمين تكافلي ولا تقليدي تقول لا والله ما قالوا الناس المفروض يعطونا نشرة مش يعطونا ومش حتى على خاطر دار الافتاء
2: زيتوا انت المصارف
1: يعني
2: الحكاية مش واضحة
1: يعني بالضبط يعني لو بلاد كفر
2: ناس خلطها في الربا ولا والله مش عارف
1: لو بلاد كفر
2: يخافوش ربي يا دكتور
1: اسمعني غير اسمعني لو بلاد كفر بلاد متاع كفار يبوا يديروا مصلحة عامة أكيد حتلقى أنت الشركة ولا الدولة ولا الجهة اللي بتدير التعامل تلقى نشرة طويلة عريضة يطلع عليها أي حد هذا ما يبوش لا يعرفوا الحلال الحرام لكن نطلع عليها باش نعرف روح نديرها ولا ما نديرهاش يعني تناسبني اقتصاديا ولا لا فما بالك إحنا نبو نعرفوها حلال ولا حرام ما يبوش يعطوا ما فهمناش شنو اللي صاير ما تقول لا راه مش انت بس راه هذه نتاع بالضبط بالضبط ان شاء الله ربي يهدينا ويهديهم يا رب العالمين
2: حتى هو نفس الشيء
1: نفس

0: قص يا اخي، وهذه على الاقل عرفنا مشت للدار وعرفت ان في بعض الاشكالات الحقيقيه
1: لما يروحوا الدار بعدين كيف يدير
0: كيف يبوا. ايه هم حتى لما مشوا الدار لقوا اشياء مش مزبوطه،
1: الحيوانات مش مذبوحه ويجيبوا دجاج مش مذبوح على الحد.
0: والله يقولون اسمع الباري عز وجل ما حرم شيئا الا وجعل له بديلا حلالا، هذه قول عليها واشرب. لكن احنا المشكله ما يبوش يعرفون يقولون ما شن هي الحاجه هذه. اول حاجه باش نعرفوها حلال ولا حرام، وكان حرام كيف نديروها حلال. وزي ما قلت انت الحل سهل، جيب لي حيوانات حيه وخلي يذبحوا اللي بيندير عمال هنايا بدل ياخذوا الفلوس العمال غادي. يا سيدي تقول لا والله مثلا لما بنجيبوهم في السفينة مرات بيموتوا ومرات يبوا بيطرة وبيزيد هذا على المواطن، خلينا نذبحوهم غادي. أرفع ليبيين يذبحوا غادي، مش عندك جزارة أرفع ليبيين ولا ما مقايل حاجة البرازيل. لكن الله غالب هذا الموجود، هذا الموجود
1: كيف تبي انت تدير المفروض.
0: ايوه انت كان تبي تشد انت ان شاء الله انت كان تبي تشد في دينك، تلقى الان في في في في دول اوروبيه مدري لك مصلى ومدري لك مكان تتوضى فيه كمسلم. لما المسلمين شدوا في الصح
1: الطهوره كل هاي
0: بالضبط، لكن تسكت انت تسكت انت ما يعدلوش عليك.
1: صح
0: ان شاء الله خير يا
1: رب العالمين. شكرا
0: ان شاء الله.

0: إذا كان عندنا ما فيش اتصال الآن. قال السيد أبو طه، قال عندي شد عضلي في الظهر، ومرات لما يكثر علي ننزل للوطة، يعني ننزل نبرك معنا كلاب نحنية والحاجة، إن شاء الله ربي يشفيك يا سيد أبو طه. قال ننزل للوطة، ففي مرة من مرات شد علي، فاضطريت أنني إن نشد في المسند أو في اللوح اللي يديروا فيه في جوانب المساجد باش نضط للصلاة. لا، الصلاة صحيحة، حتى لو فعلت ذلك بدون حاجة لا حرج، يعني واحد بحذا كرسي تك عليه باش يوقف، ولا شد في العرصة باش يوقف، وحتى هو صحيح، هذه لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنها مش اعتماد. فرق بين الاعتماد أنني نتك عليها بحيث لو أزيلت من تحتي لا وقعت، هذا يقولوا لي أنت الآن مش واقف، أنت متكي. والوقوف أو القيام للصلاة شرط للقادر عليه. أما مسألة أنك تعتمد باش تصبي، هذه ما عندناش فيها أشكالية، يعني نشد في حاجة في جنبي باش نوقف، هذه الصلاة معها جائزة ولا حرج. إذا كان طبعا ممكن تكون من المكروهات وكذا، لكن إذا كان للقادر لا بأس بها، فمن باب أولى أن تكون للعاجز أو المحتاج إليها في الوقوف، لأنه إذا احتاج إليها في الوقوف ولم يفعلها وصلى جالسا تبطل صلاته. يعني نفرض أنت لما شديت في الحاجز قدرت تقوم للركعة التي بعدها، ولو ما تبيش تشد فيه بتقعد جالس، قلوا كني تبطل صلاتك لأنك استطعت أن تأتي بالقيام ولم تأتي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت تستطيع الإتيان بالقيام مع الاستناد وأنت قائم، ما باش تستند وصليت جالس، إذا تركت القيام مع القدرة عليه تبطل. فاللي أنت درته بالنسبة لهذا الأمر صحيح، ولا تعيده ولا شيء عليك، ولو تكرر معاك وتبي تديره لا حرج بإذن الله، بل الحرج أنك لا تفعل ذلك وتصلي جالسا مع قدرتك على القيام بعد الاستناد إلى أي شيء، سواء كان الحاجز ولا كرسي ولا شخص في جنبك ولا أي شيء معين. محلات الصرافة، عندنا السيد همام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سنحانك يا شيخ عبد الله.
0: وعليكم الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: تمام إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: والله يا شيخ عبد المحسن، نبغى نستفسر على المعامله تاع 2000 دولار كاش، ما فيش على اخبار، ما فيش مواضيع جديده.
0: لا والله
1: الشيخ طلع اسمه حمد الشيخ تقريبا، ولا هيك اسمه، كتب لنا منشور هيك نزلوا معلقين عليه، انا ما اعرفه شخصيا الحق، لكن كتب لنا معامله يجوز ولا كذا كذا، وهو من هنا من طرف تعرفش على الايام جاي محسوب هو.
0: هو
1: الموضوع
0: هو حمزه
1: زمان يا شيخ عبد المحسن، اول ما نزلت بتاع 500 دولار قديمه من باكستان، هيك اول ما فتحوا فيها المبيعات اسمها ارباب لوسه، نزلت 500 دولار هذيك الاولى. طلع شيخ اسمه شيخ محمد لانجر، قال لا حرام لا يجوز ما خدمهاش، بعدين بعدها غير الكتاب بتاعه وقال لا يجوز، وفتت راحت علينا احنا هذيك، انا خمسه، انا عندي خمس انفار 2500 دولار، وكان وقت رقم عرفوها صراحه علينا معش الحق، تلا زرت الاولى فقلت لهم يا بقوا بعضكم يسكروا وتفتوا انتم تقولوا والله بعدين يجوز، ما انا ما تريح علينا حتى هي، انا متاكد كان ما فيهاش انا قصدي هي موضوع فيها في ربا في كذا، طب الامر اصلا ما اشتغلش هنا بوصل الموضوع عرفوها، لكن هيك عليك قاعد مع الكيس لفتره فتحنا حجزنا درت حجز، بعدين سمعنا في القناه انه ما زال ما ردوش عليكم درت الغاء الحجز الحق.
0: هذا
1: الموضوع صراحه
0: بالكلام ده يا شيخ، الموضوع تسمع الاجابه باذن الله تعالى، تسمع الاجابه. ماشي ماشي. السلام عليكم سيد المبروك. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله. كيف حالك انت؟
0: الله يبارك فيك
2: وسامحنا على وقتك
0: الله يبارك فيك. الله يبارك
2: يا شيخ، عندي موضوع محيرني باي.
0: ايه
2: عندي الواد رفعتها بالعلاج بندير لها عمليه
0: باه،
2: والحاده تخاف من العمليات ومن الجراحات العمليه الجراحيه.
0: ايه
2: فقلت لها يا حاجه راك توا بتقصي الجهاز، بدير الجهاز فقط، وبعدين دخلها العمليه، قلت لها العمليه توفت، ما قلت لها شاهدي ولا ديري كذا ولا كذا. المهم فمقلقتني الامور هذه، بنسالك شنو رايك في الامر هذا؟
0: يعني انت قلت لها بتدير الجهاز بس وبعدين داروا لها العمليه وتوفت تحت العمليه.
2: ايه هي تخاف من العمليات.
0: والعمليه خطيره ولا شنو؟
2: العمليه على المعده.
0: يعني خطيره هلبه ولا كانت عاديه المفروض؟
2: لا العمليه كنا نتوقعها سهله، عمليه بسيطه، لكن توفت لها العمليه.
0: بعد تسمع الإجابة.
2: وأنا بقول يعني شهدي ولا كذا، لو واحد اللي يفهم ويصافش بشهد وقول لك على الله، لكن هي لو نقول هيك تقول ما نديرش عملية وتقعد.
0: أنت ما توقعتش
2: يعني
0: ما توقعتش إن العملية خطيرة بحيث
2: ما توقعتش، والله ما توقعت. فأنا بديناش بك العملية
0: إن شاء الله خير. هاي تسمع الإجابة.
2: أنا برأيك أنت تكوني كيف إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. ماشي سيد صالح.
3: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في ميزان حسناتك. أنا صالح من صرمان.
0: أهلا وسهلا سيد صالح. أجمعين يا رب.
3: يا شيخ ولاستقبل مكالمتي وعلى راسهم الشيخ وعلامة الدكتور والشيخ الصادق الغريان.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك.
3: إن شاء الله ربي يعطيكم ويزيدكم، وإن شاء الله مفتوحة وين ما تمشوا.
0: أجمعين يا رب.
3: إن شاء الله كل ما يتمنى الحج والعمر ينشو يا شيخ.
0: أيوة.
3: الله يوصل صوتنا، الله يرحم والديك. أنا صاحب 8 صغار متقاعد، معقولة نخدم في الدولة 35 سنة ويلوحوني 900؟ حتى حشمت حتى نقعد في الحوش مع صغاري، 900 لا تكفي يا شيخ. وصلنا صوتنا للشيخ الصادق، قال لك رئيس الحكومة بيزيدنا 500، بالله 1400 شين يديروا يا شيخ.
0: باي تسمع تسمع.
3: لحظة الله يرحمه.
0: ايه تفضل تفضل.
3: 1400 شين يكفوا؟
0: لا
3: يا
0: لا الله ما يكفوا.
3: سيادة الرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالله زيدنا حتى 1000 جنيه، يبدو 1900 مثلا يعدل الجدول. 1400 لا تكفي يا شيخ، الله يرحم والديك. عرفت مني؟ الله يرحم والديك.
0: لا أكيد أكيد والله والله أكيد. والله
3: يرحم والديك.
0: والله هو حتى 1900.
3: مرات اللي ذحت الثاني يفكروا عليك، لكن أنت صوت الحق.
0: إن شاء الله خير يا رب. هو والله 1900 ل 8 هذو ما يسدوا.
3: والله حشمت نقعد في الحوش.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: عبد الحميد الدبيبة 400 و500 ما يكفوا، خليه 1900 يقول نفر زيدنا من شهر 7. الله يوصل صوتنا. والله تحشمت يا شيخ، معقول نقدم في الدولة هيك 34 و35 سنة ناخذ 900؟ لا تكفي يا شيخ، البرلمان ياخذ 16000 وحنا حاسدين 1900 وعدلونا، بالله يزيدونا. تكلم علينا نسمع فيك انا وزوجتي وصغاري، بالله علق علينا الان يا شيخ، الله يرحم بابا.
0: باذن الله تعالى تسمع التعليق باذن الله تعالى. انا سيد سعد.
4: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: تحيه لك يا شيخ، تحيه للعاملين معك هذه الاذاعه المباركه الطيبه في هذا المبارك.
0: الله يبارك.
4: نحييك يا شيخ على هالبرنامج الديني الرائع، ونشكرك الشيخ على كل مجهوداتك.
0: امين.
4: بارك الله فيك شيخ. شكرا. ما عندي سؤال يا شيخ.
0: بارك الله يحبك فيك يا سيد سعد. بارك الله فيك يا سيد سعد. سيد يونس. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حية طيبة دكتور عبد المحسن، يعطيك الله بالصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
5: إن شاء الله ديما صحيح وزملائنا في هذا المنبر الطيب، وإن شاء الله ربي يجمل حسناتهم.
0: آمين.
5: بارك الله في الأخوة اللي يعرفوا قدركم وديما رسائلهم طيبة رغم من المعاناة اللي فيها. وكلمة موجهة لنفسي لأخوتي، بالله إلا ترى من الأخ اللي قدامي محترمين، رغم أنه مش محل ما نجمش نتكلموا قدامك، لكن أنا ترى في أختي ما نجم بالله. الحالة الحالة بالطاعة، وأنت والله تكلمتوا لنا مجلس بحثته وحال المواطن ونزيل على المواطن. الحكومة يا أخي وقفت المواطن، هذا من حقهم، لكن إحنا عارفين إحنا الشرق من غرنا مدلنا وحنا نحب القوانين والدستور ونحب على مالك نلبوا حقوقنا يعني إن شاء الله ربي يهدي الصحة لنا كلمة خير بك توجهها يوجهها على مالنا برف قد لنا على موسم صيف ونبوش بالله الحالات اللي نسمع فيها الغلق وغيرها هو راه كلنا أنت الحر نشوفه هو صح قال الله قدر لكن والله تلت أربعة الغرق اللي نساهموا فيها بسبب اهمالنا يعني يخسروا الالاف وما يخسروش حالات بسيطه الطلقات وموجوده في المحلات يعني باتمان زهيده فنتمنى منك كلمه حتى من باب الوقايه ومن الحقيقه الروح تزهق في بلا شيء يعني
0: ان شاء الله
5: ربي يحفظكم وبارك الله فيكم ان شاء الله
0: بارك الله فيك بارك الله فيك سيد سالم
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: شيخ عبد المحسن كيف حالك شو حال صحتك
0: الله يبارك فيك بارك الله فيك
6: الله ينحبوك في الله يا شيخ الله يبارك
0: الذي أحبتني فيه يا أخ سالم بارك الله فيك بارك الله فيك
6: يبارك في العلماء دار الإفتاء كلهم يا رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين
6: بنسألك سؤال يا شيخ الله يبارك فيك أنا إن شاء الله نبي نسافر لتركيا عن طريق الباخرة
0: باه
6: نبي نسأل كيف الصلاة في السفينة القبلة والأمور هي مجمعة والله صلاة كاملة أو حزائية الصلاة بجميع
0: إن شاء الله ربي يجيب لك زينة ويقضي لك شغلك اللي تبيه كامل بإذن الله تعالى
6: إن شاء الله
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
6: باي إن شاء الله
0: الإجابة بإذن الله تعالى سيد علي
7: السلام عليكم فضيلة الشيخ
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: كل عام وانت بخير والأخوة القائمين على البرنامج
0: الله يبارك فيك يا سيد علي بارك الله, الله فيك
7: الصحة والعافية انت وصلة البرنامج يا رب العالمين
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين
7: يا شيخ أنا شريت حوش لك أعطوني تعويض بسيط لتنال فيديو شيء في 2023
0: انت شريتها وبعدين طلع في الطريق ولا شني
7: لا انا التعويض عقولي بسيط في حوشي اللي طيحوه يعني عمارة
0: ايه 200 الف بس
7: 200 الف ايه ما يجيبوش حوش في الوقت هذاك
0: با
7: فاضطريت ندير مرابحة اسلامية
0: با
7: مصر في الجمهورية
0: هذا توا ولا زمان
7: سلفني فهمت يا شيخ
0: ايه توا ولا زمان درتها
7: لا توا
0: با
7: ما جيتش عديت شرقا وجنوبا وشمالا ما لقيتش يعني حد يسلفني واللي اخذت منه اجنبي ما يملكش طبعا لكن يشري ارض ويبني لكن ما يملكش مش ليه يعني بالتنازل ما في التنازل ما تنازل لي سوى تنازل لي صاحب الارض
0: باه
7: ايه نبي لي فتوى في اني اخذت الفلوس وبعدين عرفت ان المرابحه فيها شك
0: من اللي قال لك فيها شك؟
7: والله أنا هيك عن نفسي يعني أنا بروحي قلت لك.
0: أنت لما شن خديت بالضبط؟ خديت عتاد ولا سيارة؟
7: قلت في شقة خديت حوش وزدت على الفلوس 200 زدت عليها 30
0: لا شوية بس أنت شن خديت بالمرابحة سيارة ولا أتات ولا شني؟
7: لا أتات.
0: باي ولا أتات لمن بعته؟
7: بعته لشخص خارج ال شو اسمه ال
0: لا ما فيش شك هذا بإذن الله عند دار الإفتاء وعند معظم الفقهاء المتأخرين جائزة ولا حرج فيها وبالتالي بإذن الله تعالى حلال وإن شاء الله ربي يبارك لك في الحوش وفي التعويض
7: الله يبارك في عمرك بارك الله فيك يا رب
0: العالمين آمين يا رب العالمين
7: جزاك الله خير ربي يحفظك يا الله يا كريم
0: آمين أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين السيد فرج يسأل على معاملات الربا التي شاعت في البلد والدولة لا تتصرف وعادي مخلي الناس مدايرين المحلات بدون رخص بدون إذن مزاولة نشاط والله هذا جزء من أجزاء كثيرة الدولة مقصرة فيها ولكن هذا الجزء عاقبته وخيمة على المجتمع ونشوفه فيها إحنا مجيش واحد يقول لا والله توا مسيب الحكومة ويقول لك المشاكل من الربا، لأن الحكومة كل يوم نتكلم عليها ونتكلم عليها في هذا، هذا قلت جزء من المشاكل، المشاكل هذه هي اللي تخلي لك المسؤولين فاسدين. لأن لما يجي المسؤول ويلقى الناس كلها ملتزمة حتى يفسد 1-2%، لكن لما يلقاهم كلهم غارقين في الربا وغارقين في الفساد حتى هو بيساير الموجة وبيدير اللي بيه، فبدل بيبدأ فاسد 1% يبدأ 90%. ففساد الدولة الليبية بصفة عامة الآن اللي احنا فيها إذا صحت تسميتها بدولة شرقا وغربا وجنوبا، هذاك يدير في كذا واللي في الغرب يدير في كذا والجنوب الله أعلم الهجرة غير الشرعية والتهريب لا استثني أحدا. ما نبوش نقوله كل لأن التعميم لا يجوز، لكن معظم الذين تولوا أمور الليبيين الآن ما تلقاش فيهم واحد زي ما نبو. والإشكال اللي صار لما يعم الفساد حتى لما يجي واحد مصلح في الوسط ينطره وما يخلوش شيء، لأن يفسد عليهم الذي يرونه ربحا والذي يرونه شطارة. يعني في العادة السرقة عن طريق الدولة والإفساد عن طريق الدولة يحتاج إلى عدة توقيعات، فلما يجي واحد في الوسط ما يبيش يوقع ويعرف أن الخنبة ما تبيش تمشي بلا بيه يحاربوه ويلزوه، وتلقى الشعب نازلين فيه هو. هذا حقيقة، نتكلم الآن بما هو واقع. المصلح ولا اللي يبي يحاول يدير رأي الناس كلها تجي ضده، ولما يجي الفاسد يبدو يقولوا لا يا حاج ويا شيخ ويا مش عارف شني، وهذا واقع ما قدموش على بعضنا. فالآن كيف نبو عمر بن الخطاب هو اللي يحكمنا ما دام احنا ما كناش زي الصحابة لعمر بن الخطاب؟ يعني علي بن أبي طالب قالوا له لماذا لا تكن لنا كعمر بن الخطاب؟ قال كونوا لي كما كان الصحابة لعمر بن الخطاب أكون لكم كعمر بن الخطاب. فحتى حني لما المجتمع كله يبدأ فاسد منين بنجيبوا مسؤول صالح؟ إذا كان بالانتخاب الناس بتنتخب ولد عمه ولد خالته ولد مش عارف من هو، واللي يعرفه واللي بيمشي له مصالحه، ما يدورش في البلاد، هو يدور في روحه هو. وهذا أمر ملاحظ أن الوطنية عند الليبيين يعني ما تحضرش إلا في الكورة ممكن بس، والباقي كله ما نادرة جدا الوطنية، حتى اللي بيخلى ما يخليش فلوسه هنيرة ويطلع فيهم برا. وبالتالي هذه جزء من الأجزاء، وللأسف مصرف ليبيا المركزي مساهم فيه الأمر هذا. نتيجة سوء السياسة النقدية في الدولة هو اللي مخلي سعر الصرف والموازي، هو اللي مخلي هؤلاء ممكن الرخص وكذا مش شورة برا، دور محل غذائية فيه رخصة ولا مطعم فيه رخصة ولا نادر جدا، وحتى اللي فيه تلقاه طايحة وماشية ولا عاطي 1000 جنيه وضربها وماشية الأمور وخلاص. هذا واقع نحكو فيه ما هوش غريب، وهذا مش الآن، هذا من يمات القدافي غير الآن صار أسوأ. الحرس البلدي يأخذ في رشوة من يمات القدافي وبرا، وانت طالع الآن لعل الأمر أسوأ ما نعرفش والله. فإذا كان حاميها حرميها كيف نبو نقوله للناس والله يديروا الخص ولا سواء للسيارات، ونشوف الحوادث الآن اللي في الطرق وكم تأكل من البشر. شوف حوادث الغرق اللي تكلم عليها السيد يونس، لأن هذا كل الدولة تخلت عن واجباتها وتبي حقوقها طالت وامتلت، واللي يفرط في واجباته المفروض لا يسأل عن حقوقه. فالأمر مختلط بين الدولة وبين المواطنين وبين يعني الوطنية التي نزعت وبين أحكام الشرع التي لا تحترم، كلها تخلط علينا، والنتيجة اللي نشوفه فيها. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا، والدولة وجهنا إذا كان تسمع رأوا الربا، كان في حد من المسؤولين يسمع رأوا الربا عاقبته وخيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، على الأقل وقفوا لنا الربا على الأقل، بعدين إن شاء الله نقولوا تمشي الأمور بشوية بشوية. لكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أكمل الإجابة عن الأسئلة في الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. إذا كان هناك اتصالات الأخت خيرية.
1: أيوة هلو.
0: أيوة تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعوضكم إن شاء الله يا رب العالمين. صرف مزنات حتى ناتكم يا ربي.
0: آمين.
1: يا رب العالمين.
0: أجمعين يا رب.
1: العلم الصعب يا رب العالمين. صعب العلم يا رب العالمين.
0: آمين.
1: يا رب العالمين.
0: آمين.
1: في نجد على الدولارات أظن المعناح كيف يأخذهم وغيرنا. بعدالي بيت بحصل فيهم ربع. الحجاج وضع مكتال أيضا. الحرام.
0: تسمع الإجابة يا أختي، هاي في حتى واحد
1: تاني سمع لك والله هذه تتكلف معناها الأباء كل اللي في العراقي حتى الجبل من اللي له الماء ما تعطوكم ما يعطوا فيه من أساس ضراري تحت الأساس حطوها فيها عمي صافي بالغريال يمكن كل وصار السفاة كلها صافي معناها يجروا قرار مع ذلك يعطوا الأساس حطوها حقها
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. الحاج محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحبك في الله يا شيخ عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتني فيه يا أخ محمد، بارك الله فيك.
2: ايه
0: نسمع فيك يا كويس.
2: يا شيخ عبد المحسن هيك عندك حاجات نبي نتكلم فيها.
0: تفضل.
2: نحاول نختصر.
0: تفضل.
2: كلمتك مرة في موضوع مرتين كلمتك فيه. موضوع هذا موضوع ابن اخوي اللي مسجون في تونس ومظلوم وواحد كذا ما ادراك.
0: الدخول لشنو؟
2: مشينا بعد ما كلمتك آخر مرة.
0: شنو هو؟
2: الخارجية مرتين.
0: الموضوع شنو هو؟
2: وفيك العادل هذية ما في شاهدة ممكن حتى يعني نقول الشمس محجوبة علينا. عندك موعد ما عنديش موعد ما انا برا بيقول لي موعد ما نعرفش بيت موعد. شيخ عبد المحسن
0: شنو هو
2: حكم من المحاكم التونسية بتسليم الشخص هذا للسلطات المنجي. موجود الحكم عندي ورجعنا حتى للقاضي والقاضي قال حكمي داك ما فيش فيها برا سلطاتكم ولا سلطات التونسية
0: حكم بتسليم المسجون.
2: ما فيش شيء 6 سنين هو مرتكب جنحة وقفتها ممكن 6 شهور 6 سنين طول الحبس وهنا اللي حبسناه أنا أخوته يعني أنا درت البرنامج مع الانتربول الليبي وبعدين حاولوا لي لتونس مشان غادي ما لبخوا شدوه حبسوه ما في شيء دكتور عبد الناصر
0: هو شديد كان هو
2: شديد أنا نبي إذا كان في إمكانية يسمعوني صافي لهذوما اللي فيهم الأمر يعني اللي يسموا في يرسم وأولياء أمر سمعوني صافي يسمعوني بعدين شتوني ليه بالسندات اللي عندي مستندات ملف متكامل شتوني ليه أنا ليه نكتب ولا مزور ولا كذا ولا شيء خلي دكتور الداخل حتى قاعد شوني هنا لكن المسألة ما فيها حرام إنسان صحيح هو مرتكب حاجة 6 شهور يعني لكن حكومتها 6 شهور هو 6 سنوات النوع في السجن غادي هذه نقطة بالله إذا كان تقدر تساعدونا فيها بطريقة أو بأخرى شيخ عبد المحسن بارك الله فيك
0: والله
2: النقطة الثانية النقطة الثانية أنا رجل من المتقاعدين عمري 80 سنة وكف بصري في الفترة الأخيرة وكنت قبل أمطير في الخطوط المدية حوالي 30 سنة يعني ومتخرج من أمريكا وكل حاجة. تقاعد في 2005 على 1070 دينار. داروا الزيادات التقاعد وداروا كذا داروا مش عارف شنو وما فيش شايلة كله كذب في كذب. أولام السيفي برنامج رسميا جايبين هذا يتكلم فيه واحد من الـ من الـ من صندوق الضمان يصدق علينا كأنه هو أعطيناكم 1000 دينار في رمضان و1000 دينار في عيد الأضحى وسوى مني. أنا ما نديش منك شيء، أنا أعطيني حقي بس، حقي يجي إن شاء الله ربع قرش أعطيه لي. يجي يقول لي لا والله الميزانية، شو دخلني نادي الميزانية؟ أنا طلعت من الميزانية والنهار حافظوني لي في الكلام، شو دخلني بها؟ إن إذا كانت الدولة واخدة منك أنت فلوس وما فيش خلفك، أنا في مشكلتي أنا إيه؟ أنا شو دخلني أنا؟ ليش هي خاصة بالدولة وقلهم خلطوا أعطي أدفع الأقساط عليكم؟ وأنا أريد ماشي راهي من حوالي تقريبا يجيب خش 13 سنة. الجيش الإسلام هذا يا شيخ عبد المحسن. أنا بعدين حاجة ثانية بديش ما بديش نطول. الشيخ آمس عبد الغني يتكلموا على موضوع الحجاج مع الحجاج وكيف كذا يعطي مش عارف شنو. ما نقدر نتكلم لفت النظر يعني أنا بالنسبة لي أنا مانيش مع فكرة إنه يعطوا ولا ما يعطوش ولا كذا شيء، هذا أمر كذا. لكن هو الجيش قال قال والله هذا ما ديش يحجوا وكذا وما أدراك ياخذوا فلوس وكذا شيء يكلفوا في كاهل الدولة. أما دولة وين الكاهل بتاع الدولة؟ الفلوس ليها هي الضيبة جايبه ما عندها شيء والله اللي يعطي فيهم. وجاي تشوف من عنده هو هذه فلوس ثروة الأرض للشعب هذايا. أعطيتوه ما أعطيتوش شريك شيء ثاني يعني. الألفاظ هذه لما نعطوها لهم عليه ونقول لا كاهل الدولة ايش كنا لها يقول لك حتى ذا مستاجر كاهل الدولة، ما فيش كاهل الدولة، هذول فلوس الناس. أعطيهم حقهم. ما فيش كلام يعني.
0: يعني شنو
2: نقطة ثانية يا شيخ،
0: يعني شنو
2: رد فعل مش كويسة لعدم إدراكنا احنا رجعنا الفساد ونختار منا نقطة واحدة بس. مباريات الكورة هدية اللي بين فيها فساد وملايين تنصرف وبلاوي مكلفة ماشية ويجي شنو احنا ما عنديش مانع نصرف على وجه شنو الفائدة منها؟ قول لي ليلة تصير مباراة والله شيء كذا في عائلة نعرفها في المنطقة الفلانية مثلا جعانة الليلة تعشي يكفي من هذا يكفي هو اللي يا أخي بس جعانة في بطونها وتبهدلها وكذا هذول يجي يصرفوا لي ملايين ومحطات راديو وتلفزيون يا زمريا وما في شنو النتائج اللي حجرة حصلوها من الرياض أنا قلت لكم 20 سنة ما أدوكم أيام ما كانوا الأولين بكل والله كانت النتائج خير كان أحمد لحى والوعظ خير وكان الشيء أول بسكويت مش عارف كنه لا يخدموش بالفلوس يخدموا بيض حب للرياضة أنت تو تبي تدير رياضة أنا ما عنديش مانع برا دير رياضة دير فرق ودير كذا لكن صف هذا بابا من جيبه أنا متملح أنا مش قادر ناكل يعني السوق غير يسمع في شوي زيادة يبصحوا في بابهم زي سمك القرش لا لا التجار هي الحقيقة لو الواحد يحصل الحاجة ياخذها ويسلمها لي هم يعني وما فيش رحمة ما فيش رحمة رافة وما في يعني الناس يعني مانيش عارف انا كيف الواحد
0: ان شاء الله خير
2: يتفرق معهم يعني. والله اذا الواحد عنده امكانيات انه يعيش مرة واحد ولا شيء والله ما عاد نلتفت للبلاد هذه ما عاد نجيها مرة واحدة وقديش نادم على نفسي لما كنت نجلس في امريكا ما قعدتش غادي ايش اللي البز هذا اللي يديرونا فيه؟ بتحس موج ما خبوش ربي يكونوا يعني. على العموم انا ما بديش اطول عليك شيخ عبد
0: الناصر.
2: انا نعرف الكلام من اسلوبك وكلامك انك انت انسان فعلا موهوس وحداني انا مسؤول على كل كلمه قلتها ورجاء يعني تاخذ الموضوع بعين الاعتبار. حاجه ثانيه اللي نديرها بسيطه جدا جدا. انت يا شيخ عبد الناصر دار الافتاء مبروش الدين لما تجيكم شكوى واحد كذا تمشي للجهه المسؤوله اللي ما يديرش مواطن يصلها يعني يكلم الراديو يطلبوا منهم اجتماع لان لو يمشي يا شيخ هذا بين الزور لو زي مثلا وزيره العدل يعني يشكلوا له شيخين وكذا شيء ويرفعوا للاسلام ويقولوا هذه القضيه كيف نصير فيها عندي الجهة التشريعية الحقيقية في البلاد يا شيخ عبد الناصر، وهذوك الناس دايروها من الجهة التمريضية ينفذوا يعني، مش برلمان وهيلمان وصحيح، هذا من الجهة التشريعية، إذا كان عارفين علينا بواكليننا من زماننا.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سيد محمد، بارك الله فيك. نكتفي بالأسئلة لأن المواضيع كلها يعني فيها كلام كثير، والناس الله غالب يعني إن لصاحب الحق مقالا. الناس قبل سنتين ثلاثة ما كانتش تشتكي مثل هذه الشكوى، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الآن، والحياة صارت صعبة حقيقة. إن شاء الله ربي يفرج على الجميع. سيد فرج من الجزء الأول من الحلقة يسأل عن اليمين الغموس. اليمين الغموس هو الحلف كاذبا، الحلف بالله كاذبا، ولا أمس والله لا جيتك وانت ما جيتاش، أمس والله لا درت هذيك الحاجة وانت ما درتهاش، تقول أمس والله ما مشيتش للبحر وانت مشيت. هذا الحلف بالله كاذبا يسمى اليمين الغموس، إما لأنها تغمس صاحبها في الإثم، إثمها كبير ومن أكبر الكبائر، وإما لأنها تغمس صاحبها في النار إذا لم يتب ويقبل الله توبته. هذه هي اليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفارة فيها. إذا كانت متعلقة بالماضي لا كفارة فيها. فلما تقول له والله لا جيت كامس، والله لا رديت لك، والله لا أعطيتك، والله المرأة تحلف لها بحلفة معينة وانت تعرف ان هذه الحلفة كذب، هو هذا اليمين الغموس، ولا كفارة فيها اذا تعلقت بالماضي، ويجب فيها التوبة، والتوبة مطلوبة بشدة، بان يندم على ما فات وان يعزم على عدم العود لذلك الفعل مرة اخرى. سيد ابو يوسف قال صلى العيد ولم يأتي بالتكبيرات، ويذكروا فيه وما يبيش، وبعدين جماعته يدافعوا عليه، والله هذا من أشد الغباء. لما تترك سنة وتخلي الدنيا تخش في بعضها وتسب في بعضها وتدير في روحك أنت فقيه وعالم، هذا من أشد الغباء. على كل حال الصلاة صحيحة ما دام تركها متعمدا فالصلاة صحيحة، ولا يسجد المأموم ما دام إمامه لم يسجد للسهو. هي التكبيرات سنة عند المذاهب جميعا، سبعة في الأولى بتكبيرة الإحرام، وستة في الثانية بتكبيرة القيام من الركعة الأولى، سنة في جميع المذاهب. منهم من يقول يسجد لتركها سهوا، ومنهم من يقول لا يسجد لتركها سهوا. المالكية ممن يقولون يسجد لتركها سهوا، لكن إذا تركها متعمدا لا يبطلون الصلاة. هل حرام ولا مكروه؟ هذه مسألة ثانية، في اللي يقول حرام في اللي يقول مكروه. إذا كان بنقيس قواعد المذهب ترك السنة الثقيلة عمدا حرام ولا يبطل الصلاة، يعني قلت ولا الضالين آمين ونعرف في صلاة عادية يعني، ونعرف الظهر ولا عصر ولا اللي هو، ونعرف ان في سورة بعد الفاتحة وتركتها متعمدا، عند المالكية هذا الفعل حرام والصلاة صحيحة، ولا يلزمه سجود للسهو لان هذا مش ساهي، هذا متعمد. بكيف الصلاة صحيحة؟ لان قال القرطبي ليست فرضا، لو ابطلناها بترك السنة لما كان هناك فرق بين ترك السنة وترك الفرض، يقولوا زي بعضهم. وعلاش لا يجب فيها سهو؟ لأنه لم يسهو. وعلاش حرام؟ قال لأنه ترك الخير متعمدا، وحاجة ما هيش مجرد خير عادي يعني، مربوطة بالصلاة. وبالتالي من ترك السنة متعمدا في الصلاة، السنة التي يسجد لها، صلاته صحيحة وأثم ولا يطالب بالسهو. لو طبقنا هذا على ترك العيد نقولوا له حرام عليك ولا مكروه هو، لأن المأمومين ما عندهمش ما يديروا، والصلاة صحيحة ولا يطالب بسجود السهو. لكن كان في دولة هذا والله ما عاد يصلي لعيد لجمعة بالناس، كان في دولة، لكن مشكلة أن الدولة هي اللي حطاتها باش يدير هكي. هذا واحد من الحط على القدس الكبير يعني، هو مدايرينها باش يستفز الناس ويستفز المالكية. برا انت لجامع دير جامع يبو هكي ما يكبروش وصيمتكم مع بعضكم. لكن جي لي ناس شباني عمره 80 عام كل عيد من اللي عمره 15 ولا 16 العام ولا أقل وهو يسمع في التكبير، تجي ما تكبرلاش وتقول له والله يعني هذا مذهبي يعني هذا إلا، ولا شوف بعدها شن بيسب هذا وشن بيسب هذا وهذا شن بيقول لي هذا يعني خشش الناس للحرام اللي هو الخصام وكذا. وأصل صلاة العيد احنا جاي ندايرينها باش نتسامحوا مش باش نتعاركوا، يعني الباري عز وجل مديرها باش الناس تطلب السماح من بعضها وينالوا البركات والخير العميم والدعاء، وحدة للأمة. مش مديرها باش تفرق الأمة انت، مش مديرها باش تقعد تتعارك، ومش مديرها باش تقعد تسب في بعضك، لأن سيدك انت السي الإمام اللي حاطينها عارف مسألتين هذه وحدة منهم، مع أنها هي سنة على جميع المذاهب. ما نعرفش على أي مذهب هو قال من السنة، حتى اللي يتبع فيهم يقولوا سنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخلاص البرنامج أيها المحب هل هو في مسجد أم لا؟ والله ما نعرفه يا سيد أبو يوسف، لكن إذا كان الإخراج خذي الرقم وعرفت وين بإذن الله نقوله. يعني ولا نسيت بين الحلقتين قبل بنسأل عليه الجماعة لعلهم يعرفونه، ولكن ما نعرفهش أنا والله. سيد أبو محمد لما قال نحلف لك وحلفت لك لما تأكل مثل هذه الألفاظ بدون ذكر بالله، لا بمجرد حلفت لك ولا نحلف لك ولا يا أخي نحلف لك أو ممكن قاعدة تفيد المضارعة قاعد معه، لكن حلفت لك لما تأكل بالله، لما تأكل حلفت لك بالله، لما تأكل قسمت لما تأكل، مش لازم نجيب فيها كلمة بالله. الأشياء اللي فيها الحلف والقسم المباشر لا لا لا يشترط أن تكون فيها كلمة بالله، وبالتالي نطبق عليها أحكام اليمين. اليمين هل يجوز كثرة الحلف؟ يجوز كثرة الحلف لمن كان يبر بيمينه. وتفسير قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، مش لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنك تحلف هالبلاء. الآية نزلت في ناس يقولون لهم افعلوا الخير تصدقوا، يقولوا لا والله احنا حلفنا ما أنا متصدقين، صيموا تطوع، لا احنا حلفنا أن ما أنا متطوعين. قال ما تجعلش ذكر اسم الله يصدك عن الخير، هذا معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أما تكرار الحلف تحلف حتى ألف مرة في الدقيقة، حلف مجوش ألف مرة في الدقيقة، لكن تحلف 70 مرة حلف، لكن بشرط أنك توفي. حنين اللي نديروا فيها الآن، حلفت لك قاسم بالله لما تاكل، تولاي باليمين لما يا أخي كان قال باليمين بالله، باليمين بالله لما تاكل، وبعدين لما ذاك ما ياكلش يفوت الموضوع عادي. لا يا ما لهك حرام عليك الآن، نقوله ما دامك أنت تحلف وما تبيش تتبع الموضوع نقوله لك معاش تحلف، مش لأن كثرة الحلف حرام، وإنما لأنك لا توفي بيمينك في الغالب، وتجيب فيها في أماكن تعرف الناس مرات صايمين ولا كذا وما تبيش تعدل أنت، يعني بعدين مش تمشي تكفر يمينك، لأن لو كفر عليها مرتين ثلاثة بعدها معاش يديرها ينقرص ومعاش يديرها، لكن لأنه يفوت فيها بلا كفارة وماشية وما فيش في باله أصلاً أن عليه إثم ولا كذا، هذه هي الإشكالية. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف والله والله ثم والله على المسألة الواحدة مرات أكثر من حديث 3 مرات يحلف، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبر بيمينه. فأنت لما تقول حلفت لك لما تأكل اقعد شاد فيه لين يأكل، مش تقول حلفت لك لما تاكل وأول ما يقول لك شبعان تفوت الموضوع، قول له في النهاية كل لقمة وهكذا. الأخ مصباح قال التأمين في المتقاعدين، هذا جاوبت أن احنا ما عرفناش الآلية وبالتالي ما نقدرش نقول حلال ولا حرام. يا ريت حد من ممن وقع عقدة معهم ولا عرف الآلية ولا اعطوه نشرة بالآلية يجيبها، بعدين سهل نقول حلال ولا حرام. لكن ما دام ما تعرفش الموضوع شنو هو ما تقدرش تقول حلال ولا حرام. لكن ما دام ماليا واحتمال الحلال قائم واحتمال الحرام قائم، لا يجوز للمسلم أن يقدم على هذا العمل إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه. بعد ما يقولوا لحلال يمشي يتوكل، ولا يقولوا لحرام يترك وأجره على الله. السيد همام هو والسيدة خيرية يسألوا عليه بطاقة $2000، حتى الآن حسب علمي إلى الآن لم يرد مصرف ليبيا المركزي على ملاحظات دار الإفتاء الليبية. جابوا الآلية بعد شهور، جابوا الآلية كيف تكونها تقريبا من 6 صفحات الآلية، وهذه تعطينا يعني إضاءة على اللي يقولوا حلال ولا حرام. يعني هل اللي شرح لك انت باش قلت حلال ولا حرام شرح لك 6 صفحات حفظهم في دماغه وشرح لك بالتفصيل بندا بندا وفقرة فقرة وعلى ضوها انت قلت حلال؟ اذا كان هكي لك أجر، أخطأت أو أصبت، خالفت دار الإفتاء ولا ما خالفتهاش. أما كان جاي واحد قال لك كلمتين وعلى ضوها فتيتك وخلاص، زي ما صار زمان في أول ما طلعوا 10,000 كانوا مشايخ السعودية يفتوا حلال حرام حلال حرام ودار الإفتاء متوقفة. علاش؟ لأن ما عرفتش الآلية دار الإفتاء. بينما السعودي هذا يجي محسن يقول لك لام يقول له حلال، يجي محمود يقول لك لام يقول له حرام، يجي خالد يقول له كلام يقول مش محشني، يجي يعني انت قاعد ما عرفتش الآلية على اي اساس تفتي. انت ركب تفتي ل6 مليون ليبي، على الاقل على الاقل نقوله 1 مليون ليبي او اكثر يريدون ان يتعاملوا بهذه المعاملة. بالمليون ليبي تفتي لهم بكلام انت مش واثق منه ولا قاعد مش عارفه 100% او ما تعرف صاحبه اخطأ في الفهم ام لا، او ذكر لك الصورة كاملة ام لا. هذا الفرق بين الفتوى المحررة الاصلية والفتوى اللي ما نبيش نقول لاني هو غلط انه ماخذاش الآلية، بس نتيجة الاجتهاد راو يعني لو هذا طلعوا الآلية وقال واني 6 صفحات جوني وقريتهم وراو دار الإفتاء قالت حلال واني نقول حرام، ولا دار الإفتاء قالت حرام واني نقول حلال، نقولك والله هذا يحترم قوله، هذا فتوى دار الإفتاء تبي تاخذ بها باهي بتاخذ بفتوى ذاك باهي، ما عنديش إشكالية. لكن المشكلة أنه لما يفتي قبل ما يشوف 6 صفحات هذه الإشكالية عندني. هذه حتى لو وافق الصواب فهو مخطئ، لأنه أفتى بدون تصور المسألة. تخيل شخص يجي يقول لي اني مرتي طالق بـ3 ولا بـ1 بس ولا زوز، يبيني نفتي له. نقول له انت شن قلت؟ لا يقول لي انت قول لي وخلاص. تنقول له شن نقول لك وخلاص؟ يعني ما هو لازم ما نفهم انت شن قلت باش نعرف وقع الطلاق اصلا ولا لم يقع، ولا وقع 3 ولا 1 ولا 2. لا لا لا تو ما نرخيكش لين تقول لي. نقول له والله ماني مقايل لك، عيط تبي تعيط عيط، تبي تقول فلان جاهل قول فلان جاهل، تبي تقول دار الإفتاء ما يعرفوش يجاوبوا قول دار. وهذا وقع للأسف. لما يجي واحد تاني ويقول للطلاق وقع 2 بناء على الكلام اللي سمعته، هذا يقول للطلاق وقع 2، يقول له حرام عليك انت فتيت، ترى حرام عليك انك فتيت، انت ما عرفتاش شنقال، انت باش تعرف 2 ولا 1 ولا واقع ولا. هذا اللي صاير. فالآن دار الإفتاء الحمد لله في المؤخرة جت الآلية، وفي تاني يوم اجتمعوا المجلس الأعلى للإفتاء، وتالت يوم مردوا على مصرف ليبيا المركز. يعني جت مثلا يوم 3 في الليل في نهاية الدوام، يوم الأربعاء اجتمعوا، يوم الخميس حرروا الملاحظات متاعهم وبعتوها رسميا يوم الخميس تقريبا الساعة 12 ولا واحد، المهم بعتوها يوم الخميس. اللي هذا اللي قبل ما يخشوا السبت ولا حد اللي قبل العيد، ومن هذاك اليوم ما ردوش علينا. فاني مادام ما ردش عليا ما نقدرش نقول حلال ولا حرام. قاعد يوم يجي يقول لي لا لا لا الملاحظات نتاعك انا ما نبيش نقول بها، ما نبيش نديرها، نبي نخليها زي ما هي. بعدين نقول بالفم المليان هذه حرام. جاء قال لا والله يا ربي هدانا وهداهم، جاء قال لا ودرنا اللي تبوه كذا وغيرنا الآلية وطلعوا عليها. تفرح دار الإفتاء وتقول حلال، راه دار الإفتاء تفرح لما تلقى حاجة حلال تقولها للناس يستفيدوا بها، مش تحرج. بعض الناس يحسب الشيخ يفرح لما يقول للناس حرام، لا بالعكس، والله الشيخ يفرح لما يقول للسائل لم يقع الطلاق، يفرح لما يقول للسائل يقع واحدة بدل ثلاثة، يفرح لما يقول للناس هذه معاملة جائزة وليست ربوية. لكن أمتى يفرح؟ لما تبدأ فعلا هكي اطلع على معلوماتها كاملة واطلع كذا واجتهد وقال حلال. بعدين إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. فيحسب دار الإفتاء لما متبيش تجاوب لأنه ما يعرفوش الحكم، مش لأن معلومات الحكم قليلة. وبالتالي هذا اللي دار الإفتاء الآن متوقفة، تبي أنت تتبع حمزة الشيخي، تبي تتبع لنقر، تبي تتبع غيره، أنا ذكرت لك الوحدات وانت بينك وبين ربي. برا لهذا اللي قلت عليه اللي هو ما بغض النظر على الأسماء، قول أنت طلعت على الآلية متاع ست صفحات، كان قالك طلعت عليها، قول يا رب خليك بيني وبين ربي يوم القيامة، رب كان ربي أنت اللي بتتحمل، كان أتحمل خليه يتحمل. تبي تلتزم بدار الإفتاء وترى أن هذه هي الاجتهاد الصح أو الأصح، صح ولا الأصح، وتبي تتبع راه دار الإفتاء حتى الآن لا تستطيع تقول لك لا حلال ولا حرام، لكن تقدر تقول لك إنك لا تقدم على هذا العمل حتى تصدر الفتوى الرسمية. إذا صدرت بالتحليل بعدين خير وبركة، إذا صدرت بالتحريم نقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فبغض النظر عن الأسماء امشي للشيخ ولا ما نطعنش في أي واحد، قول له أنت اطلعت على الآلية كاملة ولا حكولك عليها حكي، كان قالك حكولي عليها حكي بس، قول له قداش حكالك الراجل هذا دقيقتين ثلاثة، دقيقتين ثلاثة هذو من خصوص ست صفحات وما نعرفش قداش بند. بالتالي أعرف أن الفتوى أقيمت على غير ما يجب أن تكون عليه. كان قالك لا وعندي الست صفحات وطلعت عليهم ومختومات واني فتواي مخالفة لفتوى دار الإفتاء، هذا كأمر آخر وما نتكلموش عليه حتى ربع كلمة ولا نتكلموا عليه غيره هو، لكن باش نبينه للناس بس. يعني هذا اللي قال جائزة ولا كذا بغض النظر على اسماء، ما قلناش روع حرام عليكم تتبعوه ولا كذا، احنا شرحنا للناس وبينا لهم موقفنا، وعلى ضوهم على ضوء الكلام هذا هم يتصرفوا. السيد المبروك قال أمي كانت تخاف من العمليات، وكانت في عملية فلما تبي تخش قلت لها بتديري جهاز بس، ما قلت لهاش تشاهدي وتوفت. قصة وفاة الأجل هذه من الباري عز وجل ولا يعلمها أحد، وما تدري يعني الإنسان لا يعلم متى تأتيه منيته ولا يعرف وين بيموت، في ليبيا في تونس في مصر في أمريكا ما يعرفش. هذا مما اختص به الباري عز وجل. فأنت الآن لما سألت قلت له شني، قال العملية ما قالوا ليش يعني خطيرة لهالدرجة، فاني ما قلتش لأمي تشهدي، لا حرج عليك بإذن الله تعالى ولا إثم ولا حتى حاجة. الإثم الوحيد أنه قلت لها بديري واحد بس، بديري منظار بس ولا بديري جهاز بس، كان عليك أن تعرض. قل يا أمي غير توا خشي، إحنا مش كل حاجة راه بنخشولها معناها عملية، انت تو بتخش يضربوا لك ابره ويشوفوا وبعدين سهل. لو قلت الكلام هذا لم يكن كذبا، لكن لما قلت لها بتخش تدير صوره بس وانت تعرف انها بتدير عمليه، هذا كذب ويجب عليك ان تتوب منه. المعاريض اللي هو انك تجيب كلام عايم يفهم منه صاحبك شيء وانت قصدك شيء تاني، ولو بنطبقوا كلامك على مطابقة الواقع وعدم مطابقته ما تبداش كذاب. هذه هي المعاريض، زي ما ورد على الإمام أحمد لما الظلمة جايين بياخذوا

عليا مشي، فهذا حماية الطالب من الظلمة وما قدبش. هيك نبو حنين ديرو، يعني كنت انت تقدر تدير العبارات المعينة اللي هي تطمن ان هي مش خاشة العملية باش ترتاح، لان مرات لو بتقولها بتخش العملية النفسية تضيع، يعني حتى لو العملية ناجحة النفسية تضيع المريض. فكنت تقدر تدير اي معارض لهذا الموضوع، والباقي بإذن الله تعالى لا حرج عليك، ما ما ما ما تكبرش الموضوع. وكون هي مثلا كانت غائبة عن الوعي لا يعني أنها ماتت على غير الإسلام، ولا أن لا لا، الشهادة هذه ميزة، ولكن قد تكون في بعض الحالات لا تحصل لبعض الناس، وليس ذلك علامة على سوء الخاتمة ولا غيره، لكنها إذا وجدت تكون علامة على حسن الخاتمة. والمبطون هذا كما ورد في الحديث أنه من الشهداء، فنرجو الله عز وجل أن تكون هذه من علامات حسن الخاتمة لأمك. سيد صالح قال وصلوا صوتنا، والله تكلمت في الموضوع هذا مرات كثيرة ويجب علي أن نتكلم فيه كل مرة. هؤلاء الناس مظلومون في هذه البلاد، يعني معقولة مش عارف قبل سنة ولا سنتين يمشوا يديروا دوري سداسي في إيطاليا ب250 مليون دولار دولار، ولما تجي في هذا تقعد تقطرة بالقطارة، هذا ليبي وهذاك مش ليبي، ولا كيف شن القصة، ولا هذا ليبي درجة تانية واللي يلعب في الكورة ليبي درجة أولى، هذا اللي خدم الدولة 35 عام ولا 40 عام تلوح التلويحة هذه، يعني الراجل قال لين معاش قادر وعنده الحق. يعني تخيل 900 دينار ل8 انفار، هذا من ثالث يوم يتمه إذا كان ما تموش في الدين أصلا، وهذا نحكو في الأكل والشرب، ما نحكوش في العلاج، وما نحكوش في السيارة، وما نحكوش في الرحلات والسفر، لا لا، نحكو في الأكل والشرب فقط. وغالب المتقاعدين تكون عندهم أمراض مزمنة، أو يخيا وداروا لهم قصة الأدوية المزمنة على الأقل، أو نواة تسند الزير. لكن هؤلاء الناس مظلومون، ولا بد أن يوصلوا ظلمهم إلى المسؤولين، ويجب على المسؤولين أن يلتفتوا إليهم، ويجب على المسؤولين أن يأخذوا ممن زاد راتبه لمن قل راتبه. كان تبوا البلاد تمشي لقدام، لكن زي ما نقول ديما لما بيعطوا الفقراء ولا بيعطوا الناس الهكي الدنيا كلها تقوم بما فيهم الفقراء. يعني تو مثلا 50 مليون دولار اللي اعطوهم للحاج كلها تعيط، وكلها تقول مانيش مسامحة، وكلها تقول ارهقت الدولة، وكلها تبقى 250 ما فيش حتى واحد تكلم عليهم متاع الكورة، والملايين اللي قاعدة تتوزع يمين ويسار عليه واحد باش يجي يلعب كورة في بلاد ما فيهاش كورة. يا سيدي فيها كورة، باهي فيها كورة، وإحنا أحسن دولة في العالم، باهي أحسن دولة في العالم، تعطي لي واحد يلعب في الكورة ملايين، واحد لي 35 عام يخدم تخليه 900 جنيه. إذا لم يكن هذا الظلم فماذا هو الظلم؟ والدولة الظالمة لا تقوم، وإن كانت مستمرة ما تقومش دولة بمعنى الدولة. الظلم هذا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الناس لما تجي على المتقاعدين حتى الناس الثانية تقعد تتكلم، والبلاد وحي والصندوق النقد الدولي وبتفلس والنفط رخيص وكذا، لكن لما يعطوا الناس اللي عندها ملايين من الأصل يعطوها ملايين ما نلقوش من يتكلم بكل. ايش الخلل هذا اللي صاير؟ تكلم على البرلمان وغير البرلمان، حني لما نلقوا في الزيادات يزيدوا في الناس اللي معاشاتها باهية أصلا، والناس اللي متمل حالة ما بيزيدوهم يقعدوا يديروا عليهم بالفرازة وبالقطارة. هكذا لا تقوم الدولة بهذه الطريقة. هذه النصيحة للدولة، ومن يشق على من ولي أمرهم سيشق الله عليه يوم القيامة، ومن يسر على من

0: ولي أمرهم ييسر الله عليه يوم القيامة. الحلول التلفقية متاع ألف قبل العيد وألف قبل بين ألف في رمضان الثمانية فار بالله شن يجي يديروا ترى ما يجيبولاش دقلة هم ألف جنيه. ألف جنيه لثمانية فار في رمضان شن بيديروا؟ تسأل أقل العيلة متاع أربعة خمسة فار يقولك صرفت 5000 6000. ألف جنيه شن بيديروا في الأضحية والعيد الكبير؟ ما يشروا لها زوز ماس باش ما يلقاش أصلا ضحية يذبحهم يذبحها بهم. فما تتمننش على الناس، هذا زي ما قال الحاج محمد، هذا رزق الناس مش رزقك انت، راهو انت حاطينك باش رزق الناس هذا توزعهم عليه بالتساوي. اللي نشوفه فيه ان هذا الرزق لا يتوزع بالتساوي، ناس تضرب في ملايين بدون اي فائدة وسرقة وبدل سفر وبدل مش عارف شن هو، وناس في الحضيض. والناس هذه هي اللي قرت الناس هذوك اللي يحاربوا فيهم ويظلموا فيهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد يونس تكلم على موسم البحر، هذا من ضمن الأشياء يعني في كل بلاد، في تونس في كذا تلقى كل مصيف فيه شرطة، فيه ناس تنقذ، فيه إجراءات احترازية، فيه خطوط في البحر. احنا في ليبيا لا في هذا كله، ولا حتى كان يديروا الشعب بيعدل، باش نبدو هيك واضحين، حتى الشعب ما يعدلش. يعني كل يوم هذا نقولك اثنين ثلاثة يقولوا له راه البحر خطر رد بالك كذا، يخش يعوم وبعدين لما يعيط يموت يقعد يعيط على الدولة. الدولة مقصرة قطعا، هذا في موضوع البحر الدولة مقصرة قطعا، حتى في عدم تنظيفها بغض النظر عن اللي يعوموا واللي ما يعوموش. لكن في الوقت نفسه الناس يقولوا لك رد بالك راو موجات راو تيارات راو كذا، ويمشي يعوم هو وناس ما يعرفوش يعوموا، ولما يغرق يقعد يعيط. يعني الحقيقة مشاكل متراكمة، مشاكل من الدولة لا تؤدي واجباتها، ومشاكل من الناس حتى لو الدولة تبي تدير ما يعدلش. تلقى واحد يعوم بالموطو في جنب بروس يلعب بالموطو في جنب بروس اللي يعومه برا، في بلاد في العالم مش حتلقاها الكلام هذا. الموطو مدارين لمجال يلعب فيه، واللي يعوموا ليهم مجال يعوموا فيهم يعوموا فيه. لكن احني تلقاه يلعب بالموطو في وسط المصطفين. المهم اليوم كلها يعني الحلقة كلها انتقادات، لكن هذا وقعنا، هذا وقعنا. إذا كان ما عرفتش إنك غلط مش حتقدر تصلح. لو تحساب الوضع اللي احني فيه حسن معناه حيزيد يسوء. أول العلاج إنك تعرف إنك غلط، غلط في قصة المتقاعدين، غلط في قصة شركات الصرافة، غلط في قصة $2000 إنك ما درت لهاش حل. يعني هذه كل لما تعرف إنك غلط تبدأ تفكر في العلاج. لكن لما تحساب روحك زي ما قال الحاج محمد جاي يتجمل علينا بالألف جنيه، هذا لما طالب يقول لك لا أنا أعطيتك ألف جنيه، حساب الألف جنيه هي هذه اللي بتخلي المتقاعدين أغلى من بيل جيتس. فلابد الانتقادات هذه باش نعرف روحنا أننا غلط، ونبدو نحاول نعالجه. أول شيء نعرف روحنا غلط، حتى ما بديناش نعالجه هذا بداية العلاج. بعدين نبدو في اللي بعده بعد ما نعرف أن احنا غلط. سيد سالم قال بنسافر عن طريق الباخرة، كيفية الصلاة؟ هو في العادة المساء الباخرة تغييرها بطيء شوية، يعني مش زي الطيارة في لحظة كانت متجهة للقبلة في لحظة تولي 90% يمين ولا يسار في أقل من دقيقة. في الباخرة الكلام هذا ما يصيرش، يبي وقت. لكن على كل حال أظن أن المساجد اللي في الباخرة فيها بوصلة، فيها بوصلة تبين اتجاه القبلة، والناس يدورون مع السفينة لاتجاه القبلة. لما أنت واقف طول مثلا مشرق السفينة خدت يمين، أنت بتاخد يسار شوية باش تقعد على وضعك الأول. خذت يسار انت بتاخذ يمين شويه باش تقعد على وضعك الاول المتجه للقبلة. فاذا كانوا تعرفوا الكلام هذا بتتبعوه، زي ما قلت انت ماشي في سفينه ليبيه ولا تركيه، ما نعرفش الليبيات قاعدين يمشوا ولا لا، هم معاش يمشوا، لكن على فرض انه يمشوا المفروض انها تكون فيهم البوصلة، واذا كانت سفينه تركيه المفروض انها فيها. ما لقيتش صلي وخلاص، شعرت بها مالت على اليمين شوية انت ميل على اليسار شوية باش تقعد في وضعك، شعرت بها مالت على اليسار هلبة انت ميل على اليمين هلبة باش تقعد في وضعك، ما شعرت بشيء لصغر حجم الإنسان في حجم السفينة صلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن استقبال القبلة إنما هو واجب مع الذكر والقدرة. وني إذا كان ماشي في سفينة ما فيهاش بوصلة ما نعرفش ولا نشعر بالسفينة أصلا تلف يمين ولا يسار، ما صعب علي هذا. فصل أنت أسأل على القبلة ولا شوف حط نقالك قدامك، كان قدرت تميل مع النقال باهي وكان لا صلي بالحالة التي أنت عليها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سيد علي قلنا لا ماشي الأمور، سيدة خيرية أجبتها مع السيد همام، الحاج محمد قال وصلوا صوتنا للسلطات الليبية باش يجيبوا الأخ المسجون في تونس من 6 سنوات وهو المفروض أن جنحة عليه 6 شهور بس. مش فاضيين المسؤولين الليبيين، مش فاضيين يعني انتقادا لهم، أخوك نحبس 6 سنين ولا 1 مليون عام شنني بنحصل كسفير في تونس ولا قنصل ولا رئيس، ما ليش علاقة بي خوك، أنا يهمني أن نضرب 2-3 نطلع فيهم 60-70 مليون، طلع فيهم 60-70 ألف دولار، نعين خوي نعين مرت عمي نعين، هذا اللي يهم راه بس. أما أخوك نحبس ولا لا هذه آخر اهتماماتهم. لماذا؟ للخلل اللي صاير في الدولة. تخيل هذا اللي نحبس أمريكي أراه ترامب بطوبته جاي طلعه، وهذا مش كلام تنظير، هذا زي ما صار في آية حجازي حبسها السيسي وهي عندها جنسية أمريكية، جاي ترامب بطوبته أمر السيسي إنه يطلعها وخذاها ودار بها لقاء صحفي وهز بالسلطات المصرية ما شاء الله وطلع روح بها. علاش ما يدير شكي المسؤولين الليبيين؟ والله عندهم قدرة يمشوا يطلعون من تونس لكن ما يبوش، هذه الإشكالية، اللي يقدر ما يبيش واللي يبي ما يقدرش. يعني مثلا أناني والله لو عندي إمكانية لما نمشي تو نصيب حتى الحلقة ونمشي نطلعه، مش نطلع نخليه هيك، لا نجيبها للقضاء الليبي وتصرف القضاء الليبي معنا حتى هو الله الله، لكن على كل حال ندير اللي علي، لكن ما نقدرش يعني نمشي لتونس زي ما قال هو يدكوني معاه، انت شن جاي بي صفة تكلم فيها تقول لي طلع شخص مسجون. واللي يقدر اللي هو في البداية جماعة السفارة والقنصلية اللي في تونس ما يبوش، يبي يدهور يبي يحصل فلوس يبي يحصل بعتات يبي، أما أخوك ولا أخوي نحبس ولا مات ولا هذا في آخر اهتماماتهم للأسف. وهذا خلل من اللي عينه، خلل من اللي عينه أو خلل من اللي ما يراقبش فيه، الاثنين. وهلا أنا متأكد والله الدولة لو بعتت مسؤول في الخارجية حتى شوية ولا لما يروح بيه طول يا سيدي، ما روحش بيه وما قدرش والموضوع أكبر منه يقولك والله الله غالب، مشيت ودرت اللي علي وبيني وبين ربي أديت ما علي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عادش تقدر تقول عليه أنت حتى ربع كلمة. لكن اللي صاير للحاج محمد هو الإهمال اللي صار. وقصة المتقاعدين هذه تكلمنا عليها أكثر من مرة، قال 30 سنة واني نخدم في الدولة ويتكلموا، وتكلم أيضا على الحجاج وقلنا أن الناس كلها تعيط على الحجاج اللي هم 50 مليون بس وماشيين 7000 حاج، في واسطات في تلخبيط، ما نقدمش عليك نقولك لا الأمور 100% باهي، لكن علاش ما عيطوش الشعب على 50 نفر ولا 60 نفر اللي خدوا 250 مليون باش يمشوا يلعبوا كرة في تركيا، ولا الملايين اللي تعطى مقابل واحد مغني يجي يغني ولا ملاكم يجي لبنغازي ولا بلوغر ولا شن هو يجي للبلاد هنايا طرابلس. علاش ما يتكلم حد؟ علاش ما نتكلموش إلا لما تبدأ فيه فائدة لمسكين ليبي ولا لصاحب حق ليبي؟ علاش ما لحتى أنت لما تطيح ما تعب على حد يوقف معاك؟ هذه قال كرة القدم ملايين تصرف وهي فعلا ما لهاش أي فائدة لا من قريب ولا من بعيد. تكلم منتم قال المفروض لما تصير شكوى تمشوا تحققوا كذا. دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية، دار الإفتاء جهة استشارية. يعني دار الإفتاء لا تقدر تجبر مصرف ليبيا المركز إنه يعدل ولا ما يعدلش، ولا تقدر تقول لا وفر السيولة ولا ما توفر السيولة، ولا تقدر تقول للداخلية احبسوا فلان ولا طلعوا فلان، ولا تقدر تقول للخارجية عينوا فلان ولا نحوا السفير الفلاني ولا ديروا الكذا. هذا كله ليس من تخصص دار الإفتاء. الفصل بين السلطات هذا هو اللي يقيم الدولة، فكل واحد عنده سلطة يتصرف في حدود هذه السلطة. لكن اللي صاير ان احنا اصلا حتى السلطات مش واضحة شن هي. ترقى الاوقاف تبي تعلن على العيد، والاوقاف اللي من غادي مش عارف شن تبي تعين، واللي من هني يشبح شن يبي يدير، والخارجية خاشة في القضاء، والقضاء خاش في الصحة، والحكاية ما يعلم بها الا ربي. السلطات الثلاثة هذه القضائية والتنفيذية والسياسية ولا المهم مجموعة، الفصل بينهم ضروري. لكن لما يقدر الوزير يأثر على القاضي باش يحكم حكم معين، معناه ما عادش في قضاء، انت ما عادش عندك قضاء ولا ما زال عندك سياسة اصلا. لان حتى القاضي لما يبي يعين ولد خوه ولا اخوه ولا اللي هو الحمد لله رب العالمين، السياسي اللي خدمة في تطليع خوه اللي قاتل ولا اشبح شن هو اللي خانب ولا اللي بدار مخدرات، حيقول له ما هي تو نعين لك وتقعد ذك البلاد بالطريقة اللي احنا نشوفه فيها. فدار الإفتاء ملتزمة بواجباتها والطالب بحقوقها. أما مسألة التنفيذ إن تعين حد ولا تنحي حد ولا تقول ديروا هكي ولا استشارة وخطأ ولا صواب، يطلع يقولوا راه مش ديما الخطأ، غير الخطأ هو الواجب عليه أكثر. لكن لو حتى في حد دار حاجة باهية يطلع يقولوا بارك الله في فلان خدم خدمة باهية للبلاد هكذا، ولا فلان هذا غلط ولا كيف ودير ونحو ولا ركب ولا كذا، مجرد استشارة. كثير مما يقوله فضيلة المفتي لا يؤخذ به كاستشارات فيما يراه واقع. يعني كلام لا للتوطيب من 2010 يتكلم عليه، من 2011 تكلم عليه، و2012 والفيديو موجود على اليوتيوب، ما في حد عدل. لكن احنا او هم كدار الافتاء ما في حد يقدر يدير مثلا جهاز يمشي يلم الأفارقة ولا غير الأفارقة ويشوفه عنده وراق ولا ما عنداش وراق ويرحله، هذا مش من خدمتيني. لكن خدمت نقول لك إن هذا موضوع خطير ترتب عليه مشاكل القدام، ويا أنت الشخص المسؤول عليه رد بالك. بعدين هو رد باله خذ بالنصيحة، هذا والله خير وبركة ونؤجر عليها وهو يؤجر عليها، ما خداش بها، احنا درنا اللي علينا، امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وهذا كما باش ياخذ. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لكن بعد ما نبينوا اذا كان في حاجات غلط ودار الافتاء ما تبيش تكلم عليها، هذا حقك تلوم على دار الافتاء. اما تقول علاش دار الافتاء ما مشتش لمصرف ليبيا المركزي وسكروا المحلات ولا وفروا السيولة ولا هذا كله مش شور، مش شور دار الإفتاء في الحقيقة. هذه المسألة لابد أن يعيها الناس، يعني دار الافتاء كل اللي يخدموا فيها انظرني ما يجوش 100 نفر يا سيدي، 200 نفر بالكتير، بكل بالإداريين بالماليين بكل ما يجوش 200 نفر. شو تبي يدير مثلا؟ علشان تبي تلحق في الدولة باش تديرها هي؟ هذا على فرض انها حتى اعطوها قالوا لها انت نفذي، بمن تبي تنفذ؟ فهذه المسألة لابد أن تكون في معلوم الناس ليتضح لهم من المقصر من غير المقصر. كل واحد وليه مجال، ينبغي أن يحقق كل المطلوب منه في ذلك المجال ولا يقصر فيه شيئا، وألا يعتدي على بقية الناس. يعني دورنا استشاري نتكلم عليه حد، نقولوا له أنت غلط وهذا حرام ودير هكي وهكي، هذا دورنا لازم ما نقولوه. بعد ذلك هو دار ولا ما دارش، يعني ما تقدرش تقول لي خيرك ما قلتش دار الافتاء. هذا دور الرقابة، دور ديوان المحاسبة، مكافحة الفساد، هم اللي عندهم سلطات يحبس ويشد ويوقف ويراقب ويشوف الأوراق وما يشوفش الأوراق. احنا هذا كله ما عندناش ليه قدرة، ولا أصلا هو من تخصصاتنا باش احنا نجيبوا له القدرة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصاعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
2: يعني والله إن شاء الله تكلمنا عليها.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا، ما تزيدوش عليها لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، تقول لهم راهوني نبي مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا فتسرى للحكم تصرفهم.
6: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا ب4. فكلاهما الثمن والمتمن لابد ان يكون معلوما. الان الحمد لله ان احنا لقينا معلومه بحيث ما ان نبطلوش او لا نبطل اعمال الناس السابقه، فهذا الحمد لله الان اتضح لنا ان الامر سليم وما فيش اشكاليه، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: وهذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم انها مزدلفة.
6: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
5: نعم.
6: يعني ما نسموه نزول يعني
5: عطل.
6: ولو كان قليلا،
5: نعم.
6: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في منى هذا معناه فاتوا مزدلفة،
5: نعم.
6: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل منى،
5: نعم.
6: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم منى، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا منى فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات رغم ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جابر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك.
8: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسرع المعتدة، يعني
9: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد، لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل

والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين.
3: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
3: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري.

0: أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
1: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين.
1: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
1: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هاهنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل، ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.

0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء يعني خلاف هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل، وقلنا أن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن، والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا هو في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة، بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له، وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها. فكيف الإنسان، هذه الآية فيها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه، يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر، وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، راهي محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات في كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر، يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء بين لك ان هذا في الماضي. نعم في خير، بين لك ان في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في ايات كثيره حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولي الشيطان ولا جند ولا خطواتها، كل هؤلاء حذرنا منها. ربي قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راه احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راه يزين لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راه دائما يزين لنا الباطل ويزيننا الشر ويزيننا المحرم، فلنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع ذرية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور، هذا كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فذلك على المسلم أن يحتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوس الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمسألة الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، ويقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فأجي الأول يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أول شيء كان يتزوج، والثاني يقول يعني مثلا حتى عق والديه، والثاني يقول حتى أشرك، والثاني حتى زنى، يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني إذا قال مثلا لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت هذا يلبسه التاج، يقول كل عند القتل هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة لأن قل ما صعبها يتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي هي ضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات، فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له، وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان: كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
0: وهمت
1: نعم قدرتك الاستدلالية يعني، فالعقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي غيرها، نبدأ نفكروا في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو منقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
0: ونجيب
1: يعني إجابة نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
0: أنت يعني إجابة عن نظريات كلها
1: يعني ما نقولوش أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا،
0: حتى إبليس نفسه اللي يوسوس لك ويبين
1: ما يندل على شيء، ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني من يطلع عقلك أن يعقله فهذا أنت مكلف أن تعرفه، إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والصور ونشر الصحف والجنة والنار، والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية. فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق، هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي الصحيح، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. الله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به.

0: اختاره العلماء المنحرفون، الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300 ألف يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء
1: سبحان
0: كذا،
1: الله.
0: فترقح إلى البويضة وينقسم يعني عدة أقسام، يعني 10 آلاف قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتقي بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في تسعة يعني في 9 أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه وجمجمة مخه
1: شيخنا
0: كامل، يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء وكبد يعني
1: سبحان الله،
0: وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى، هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
1: سبحان الله
0: وما
1: شيخنا، ينطبق قول الله تعالى وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
0: نعم ما نعم فيها نعم أيوة في
1: نفسك
0: أنفسكم أفلا
1: نفسها
0: تبصرون
1: تكفي أن ترفض كل النظريات
0: نعم
1: الأخرى
0: أيوة في أنفسكم أفلا
1: الإعجاز
0: تبصرون
1: الخلقي هذا.
0: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من أهل العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه
1: صحيح.
0: إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
1: نعم شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: نعم طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجديه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: نعم نعم ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار، طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والعظة والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم للدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني ان الانسان اذا يتذكر دائما وانعقاد العزم دائما، وهذا سبب صعود المرء الى الرشد وسبب صعوده الى الخير وسبب يعني صعودا إلى

0: إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقول هذا عهد، عهد الله جل وعلا به إلى آدم، وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، قال كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق ب يعني بفطرة آدم عليه السلام، فطرته عليه السلام لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغوائل الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
1: والآيات متشابهة أعتقد.
0: نعم
1: هل بملاياتها ما شرحناهم لما قلنا سورة العفو؟
0: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم
1: شيخنا، في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه من قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، المعاني كلها متقاربة، لأن الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر يعني ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره كما قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر عليه قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا يعني سورة قصة هود، استغفر ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول الله جل وعلا وإلا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالعيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد، ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة، يعني كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا،
1: يعني
0: الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا الأمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره يعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: شيخنا نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام استأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله. ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أو الحاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله. وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا المكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال: إنما عليك عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو يعني خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، يقول لهم: يا محمد، إنما جئتهم به وما يعرضون عنه وراه هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملائكة الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا، هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم، هذا هو الخطاب، يعني عندما نعم
1: شيخنا، هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي الملائكة؟
2: نعم، هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني ما يعني يتنزل عليك من قرآن إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم له الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا هذا
2: كله ذكرناه، يعني ما فيش إضافات. ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضافته بعض الآيات أو يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم.
1: هذه جمعت الملائكة كلها. وزاد ثبتت إن إبليس ما هوش من الملائكة.
2: نعم، هذا ذكرناه فيما مضى، يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية. فممكن يعني ما المذكور هو قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى يوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته. يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون السبب لغويتهم والسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى العبادة كونهم المخلصين. يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء، وغير يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلم أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته. يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورطة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين. المخلصين هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن العبادة منهم المخلصين، فلسنا بداعي إلى تكرار ذلك، إلى أن قال الله جل وعلا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق تأكيد. الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا: لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أن تختار لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. بينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: العربية.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرف ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء يتعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
3: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه، وعكس الصورة لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل اموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
0: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الإفتاء لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو تكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
6: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عندنا السيد فرج. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد فرج، يبدو أن سيد أبو طه.
2: السلام عليكم. شيخ عبد المحسن.
1: السلام عليكم. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا شيخ، شنو أخبار طيبة؟
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
2: الحمد لله. شيخ عندي ثلاث أسئلة أنا بقى.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، تسمع فيه يا شيخ؟
1: نسمع فيه كويس.
2: السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي شد عضلي في ظهري، رشيت للجامعة بنصلي، عموما هو كان يتقوى علي ما تنزل حتى لوطة من غير شعوريا، ما نقدرش نتحكم بروحي. عموما أنا من وقفت من الركعة باي نصلي جماعة أنا طوارة. من وقفت من الركعة شيخ نظري شد العضلي من غير شعوري، هيك شدت بالحزام الخشب اللي مدلنا في المسجد، عرفت انا؟ شدت فيه شويه، طنطت فيه شويه وقفت. الصلاه هذه مضبوطه ولا معوضه؟
1: يعني انت شد عليك هذا الشد العضلي، جلست شويه وبعدين شديت مع الحزام، ولا بدل ما باش ما تجلسش لوطه تكيت على الحزام؟
2: لا لا لا لا، عرفت من نوقف من الرقعه.
1: ايه
2: باي نوقف من الرقعه ولا نوقف من السجود، نوقف بس الصعوبه هلبة ما نقدرش، نبقى بطيء ومرات ابسط حركه هيك ولا هيك مش بالوزن هيك ننفصل على الكعب.
1: ايه يعني انت استعنت بالحزام باش نوضت للركعه.
2: أنا كنت بالحزام بس هذه نقطة.
1: تمام باي تمام.
2: سؤال ثاني شيخ، باي أنتوا كلمتوا فيها بعد تجي مرات باي وما بيش أذان شاغية باي. بالنسبة لمحلات صرافة ما يتعاملوا بالربا. والمسؤولين يتفرجوا وساكتين، وما أكثريتهم حتى ترخيص مش مرخصين، مجر محل وعنده أثمان فاتح وخلاص. حتى سادة تجارية من داخل عن طريق مغرقين في الربا. نبيك تخاطب المسؤولين أن يسكروا حتى المحلات أمام الفومس والله يفقن عنهم يا شيخ. وسؤال الثالث يا شيخ، شنو يمين الغموس؟
1: يمين الغموس
2: وبارك الله فيك شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك
2: فيك، إن شاء الله نشوفوك من كبار العلماء
1: يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أن السيد فرج رجع مرة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الشيخ عندي سؤال أنا بالله.
1: تفضل.
3: خاش الحوش.
1: إيه.
3: لقيت الحوش مركز كذا قلالين منوحات واحد كذا.
1: قلالين.
3: شوي قدام المراكز قلت لها يمين بالثلاثة لو نلقى هيك مرتين يصير وش. ما المقصود بالكلام ما حكم الدين بالكلام هذا؟
1: يمين بالثلاثة لو
3: لا ما قلتش يمين بالثلاثة.
1: انت
3: بالثلاثة بالثلاثة قلت لها بالثلاثة لو جيت المكان هذا مرة ثانية هيك يصير بزيك معنا نقصد لي به التهذيب ولا الضرب ولا حاجة كده.
1: يعني انت قلت لها بالثلاثة لو لقيت الكلام هذا معاود مرة ثانية يصير ما يصير هيك.
3: نعم هذا هو هيك قلت لها لو يعاود مرة ثانية معنا نقصد به يهذبه ونضربه.
1: يعني كأنك قلت لها بالثلاثة لو لقيت المنظر هذا مكرر بنضربك هيك نيتك.
3: هذه نيتي بنهزها ونضربها بكلام
1: عظيم. انت قبل ما تضربها وقبل ما نطقه في الكلام هذا قبل ما تخش للحوش كلمها بالهاتف. كان قلت لك الدنيا مقلوبة برا، خذ بقيت ولا طابونة في القهوة لين تساوي وتخش، باش لا تضرب المرأة ولا تطلقها الزوز. لكن على فرض انت ما درش الكلام هذا وخشيت ولقيت الدنيا مقلوبة، عندك واحد من حلين، هذا بناء على كلامك انت على نيتك انت، يصير ما يصير انك بتضربها مش بتطلقها.
3: لا لا ضرب او تهذيب، مش حتى نيتي ضرب يعني بحسب ضرب.
1: خلاص ما لا، اذا كان خشيت يعني الحل الاول افضل. دائما المرأة المفروض لا احترامها، لا قبل ما تخش تقولها الحوش مساوي، كان قلت لك مساوي خش، وكان قلت لك لا مش مساوي اطلع برا شوف اي حاجة تديرها، قهوة زي ما قلت لك ولا خذ نسكافيه، المهم دير اللي روحك راي لين تقول لك هاو الحوش تمام وخش. هذا افضل عندي من انك تطلقها ولا تضربها ولا تكشخ عليها. لقدر الله خشيت ولقيت الكلام هيك، دير واحدة من الاثنين هذو، يا تضربها يا تهزبها باش ما يصيرش الطلاق. لكن لو هزبتها ولا ضربتها يعني ما عش حتكون معاك هي الزوجة اللي
3: أنا حكي غير من باب التخويف يا شيخ، من باب التخويف من باب الواحد
1: يعني. ما لا كان أنت الزوجة ماشي معاك ومرها طيبة الحمد لله، دير اللي قلت لك عليه. لا دير اللي قلت لك عليه، قبل ما تخش كلمها.
3: هي المقصود يا شيخ طفلة صغيرة كذا ورد قلني ترعى فيه في الحوش، وواحد لما جيت الحوش مركز يعني.
1: مش مشكلة، لكن انت توا خلاص اليمين طلعت بنديروا لها حل. الحل الأسلم اللي قلت لك عليه انك تكلمها قبل ما تخش، تقولها هي ولا ولدها ولا بنتها الحوش مساوي وامورها طيبة، كان قالوا لك ايه توكل على ربي خش، كان قالوا لك لا قلها وعندك ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة ساوي الدنيا وبعدين خش. ما صارش الكلام هذا وخشيت ولقيت الدنيا مقلوبة، لابد تدير اللي حلفت عليه، يا اما تضربها يا اما تهزبها. هذا للأسف يعني حل مش كويس، لكنه خير من الطلاق قاعد.
3: صح أيوة. هذا لما نخش نلقى الحوش مثلا ولا حاجة يضربها ينهزبها يعني
1: إيه.
3: وكان لقيتها تمام مش مشكلة.
1: لا كان لقيتها تمام خلاص
3: تمام
1: ومعاش تعودها مرة تانية الحلفة هذه، لأن الحل
3: إيه صحيح. ما قلت لك هي من باب الواحد جت
1: إيه، لكن وخلاتك تسأل وخلاتك خايف وخلاتك مش راضي على ايه، فرد بالك رد بالك يا اخوي فرج، وان شاء الله هذا حد الصوت. السيد ابو يوسف.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: نهارك مبارك شيخنا الفاضل.
1: الله يبارك فيك. الله
4: يبارك. ربي يطول عمرك وربي يفتح عليكم ان شاء الله، وربي يوفقكم جميعا ان شاء الله.
1: اجمعين يا رب العالمين.
4: شيخنا الفاضل انا عندي استفسارين.
1: تفضل.
4: أول استفسار اللي هو ما حكم إمام صلى صلاة العيد ولم يأتي بتكبيرة تكبيرات صلاة العيد في الصلاة مش في الخطبة؟
1: إيه إيه إيه.
4: بحكم هذه الصلاة
1: والمصلين ما نبهوش
4: لبهوه وكلموه لم يصغي لهم بل كانوا مجموعة تانية معاها ردوا الناس يعني قالوا اسكتوا بعدكم ما تقولوا فيه كلام هذا يعني زي ما تقول استعرضوا بأنهم هم الفقهاء والناس اللي أمامهم جهلة كلها
1: يعني تعمد ترك التكبيرات
4: تعمد يا شيخ الفاضل تعمد لأن لما نبهوا بعض الناس كانوا في مصلين محابين ليه هجموا على الناس بألسنتهم يعني بلسان العلم هم ما همش علماء يعني ناس مش نتكلم عليهم
1: حول ولا قوة إلا بالله
4: باهي هذا استفسار لبوا هذا تبين فيه سيدي الشيخ شو حكم الصلاة هذه لا قالوا لي دوشة وقالوا لي أسألنا على حكم الصلاة هذه صلاة عاد هل كيش الوضحة كثير من المصلين يعني
1: باه
4: ولبي نستفسر على برنامج تابعته عندكم أول أمس الساعة 6 الصبح حكي كان لبعاد نبي نستفسر عليه هو محاضرة تلقى في جامع في بحد البرنامج على بعتك عنوانه أيها المحب تقريبا هيك والله نبي نستفسر عليه هو في مسجد مثل يلقي الشيخ هذا في درس هو يتكلم عليه شبائي المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: والله ما
4: فنبي نعرف المكان لو سمحت قولوا لي عليه والله ما عرفت الشيخ اللي يلقي في الدرس والله بدي أدركت أنه هو كان عنوان الدرس أيها المحب
1: والله ما نعرف
4: وجزاكم الله خير ربي يفتح عليكم والله اتمنى عليه فضيلة سماحة المفتي إلا بالناس مساجدنا في تجورة إلا يسلمها للناس الفضلاء لأمثالكم الناس اللي تتكلموا في كل الفقه يا والله والله بينتوا للناس حقائق ما كانت الناس تعرفها هذه في الأحاديث الاجتماعية وفي الهدرة في المناسبات والتعارف الشيخ عبد المحسن الناس تدرس والله يعني الناس مايلة للفضلاء من المشايخ على أدير دار الإفتاء
1: إن شاء الله خير يا رب العالمين
4: إن شاء الله رب يوفقكم وإن شاء الله رب يزيدكم علم وسامحونا أخذنا من وقتكم
1: لا تفضل
4: مشكورين ولي متابعكم والله يومين متابعكم البرنامج على الراديو
1: إن شاء الله خير يا رب
4: العالمين فتنسونا بدعاكم الصالح شيخ حق محسن بالله يدعونا معاكم
1: آمين يا رب العالمين
4: جزاكم الله خير جزاكم الله خير شكرا لك
1: آمين ماشي سيد أبو محمد
5: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
5: باقير شيخ عبد المحسن هارك مبارك
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
5: شاكرين مجهوداتك يا سيدي على البرامج هذه انت والفريق المصاحب لك
1: امين يا رب العالمين امين يا آمين. رب العالمين يا
5: شيخ عندي سؤال مرت في شخص عزيز عليك يعني صديق ولا قريب وتبي تعطيه حاجه هيك بتودى بحاجه لكن تخاف يردك ولا حاجه فما تحلف له انت بالله لكن في عبارات نقولوا فيها مثلا نقول لما تحملت عليك إلا ما تأخذ هذا الشيء ولا علي خاطري إلا ما تأخذ هذا الشيء ما تردنيش ولا حلفت لك إلا ما تأخذ هذا الشيء بدون ذكر الله اسم الله ما نقولاش والله بسم الله لكن عبارات ثانية في حالة الشخص هذا ما خذاش الشيء هذا هل نعتبر أنا حالة وبالتالي ترتب عليه مثلا الكفارة اليمين ولا العبارات هذه عادية نقولها
1: يعني لما قلت له حلفت لك لما تاكل مثلا
5: حلفت لك الا ما تاكل والله ما تردنيش عيب عليك اذا ما ترديش على خاطر كذبت لك هذا الشيء ما كرهتني وشيء عبارات زي هذه
1: ايه هل هذا يمين ام لا؟
5: ايه يمين وكان حنت معنا على كفاره يمين ولا لا؟
1: باهي تسمع الاجابه باذن
5: الله يرحم والديك بارك الله فيك
1: ماشي السيد مصباح
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لا بس عليكم سيد مصباح
6: أسعد الله صباحك يا دكتور محسن
1: الله يبارك فيك يا سيد مصباح
6: في ميزان حسناتك أنت والمستمعين
1: أجمعين يا رب العالمين
6: جميع طاقم قناة الإفتاء
1: آمين يا رب العالمين
6: إن شاء الله ربي ينصر أخواننا في غزة وفي كل العالم الإسلام
1: يا رب العالمين
6: والله يزيدك علم يا دكتور محسن
1: آمين يا رب العالمين أيوة
6: الحلقة اللي فاتت كلمتك على التأمين اللي فيه الموظفين والمتقاعدين
1: هو والله مش نسيتك نسيتك في الإجابة أما سامحني بالك جاي هيك أما خلينا نجاوبك خير من ننسى مشكلة والله سامحني عذرني را والله ما انتبهت بالك جاي خطيك نقول لك مشكلة الجهات في ليبيا مع دار الافتاء ومع غير دار الافتاء إن ما يبوش يبينوا للناس شن يديروا
5: لا احنا نبوا يعني هو تبع الدولة
1: ما هو هذا هو هذا المشكلة أنه تبع الدولة كيف المشكلة أنه تبع الدولة لما نقول لهم أنتم كيف الآلية اللي تبوا تديروا بها التأمين للمتقاعدين ما يبوش يردوا تقول للمتقاعدين تقول للمتقاعدين ترى اعطونا الآلية اللي او العقد اللي وقعتوه مع الضمان ولا مع كذا يقولك والله ما عنديش يعني ابدا بتداول ابدا بصداد
5: للمستمعين يا دكتور محسن
1: هو الان احنا ما نعرف ما لازم اني نعرف شن هو باش نقول لك حلال ولا حرام لكن الفكرة ونقول لك
5: يعني حتى في حلقة قادمة
1: إذا كان لا ما هو هذا الموضوع لنا في وقت نجر عليه وما حسب علمي للآن ما ردوش إذا كان تأمين تكافلي لا أنا مش واضحة لا إذا كان تأمين تكافلي إذا كان تأمين تكافلي ماشي الحال أنت امشي غادي يقولوا ماني نبي نعرف أني نبي نشترك بينوا لي المعلومات هذا تأمين تكافلي ولا شن هو كان قالوا لك تأمين تكافلي يمشي جايز مع الناس كالية سواء انت اللي بتدفع ولا بتدفع لك يدفع لك الضمان ولا الدولة ماشي وكان قالوا لك ما بوش يقولوا لك حتى انت ولا قالوا لك تأمين تجاري عادي ولا تأمين تقليدي هذا راهو عقد غرر لا يجوز الدخول فيه احني نبوا المعلومة هذه للأسف وانت واحد من الناس نقول لك هذا تأمين تكافلي ولا تقليدي تقول لا والله ما قالوا لناش المفروض يعطونا نشرة مش يعطونا ومش حتى على خاطر دار الافتاء
5: زيتو انت المصارف
1: يعني
5: الحكاية مش واضحة
1: يعني بالضبط يعني لو بلاد كفر
5: ناس يخلطوها في الربا والله مش عارف
1: لو بلاد كفر
5: يخافوش ربي يا دكتور
1: اسمعني غير اسمعني لو بلاد كفر بلاد متاع كفار يبوا يديروا مصلحة عامة أكيد حتلقى أنت الشركة ولا الدولة ولا الجهة اللي بتدير التعامل تلقى نشرة طويلة عريضة يطلع عليها أي حد هذا ما يبوش لا يعرفوا الحلال الحرام لكن نطلع عليها باش نعرف روح نديرها ولا ما نديرهاش يعني تناسبني اقتصاديا ولا لا فما بالك إحنا نبو نعرفوها حلال ولا حرام ما يبوش يعطوا ما فهمناش شنو اللي صاير ما تقول لا راه مش انت بس راهو هذه متاع
5: يدخلوا فينا
1: بالضبط ان شاء الله ربي يهدينا ويهديهم يا رب العالمين
5: حتى هو نفس الشيء
1: نفس القصة يا اخي وهذه على الاقل عرفنا مشت الدار وعرفت ان في بعض الاشكالات الحقيقية لما

0: نعرفوها حلال ولا حرام، وكان حرام كيف نديروها حلال. اه وزي ما قلت انت الحل سهل، جيب لي حيوانات حيه وخلي يذبحوا اللي بيندير عمال هنايا، بدل ياخذوا الفلوس العمال غادي. يا سيدي تقول لا والله مثلا لما بنجيبوهم في السفينه مرات بيموتوا ومرات يبوا بيطره وبيزيد هذا على المواطن، خلي نذبحوهم غادي. ارفع ليبيين يذبحوا غادي، مش عندك جزاره ارفع ليبيين، والله ما مقايل حاجه البرازيل، لكن الله غالب هذا الموجود، هذا الموجود.
1: كيف تبي انت تدير المفروض؟
0: ايوه انت كان تبي تشد، انت ان شاء الله انت كان تبي تشد في دينك، تلقى الان في في في في دول اوروبيه مدايرين لك مصلى ومدايرين لك مكان تتوضى فيه كمسلم، لما المسلمين شدوا في الصح
1: الطهوره كلها
0: بالضبط. لكن تسكت انت، تسكت انت ما يعدلوش عليك.
1: صح
0: ان شاء الله خير يا رب.
1: شكرا شكرا،
0: ان شاء الله ان شاء الله.

0: إذا كان عندنا فيش اتصال الآن. قال السيد أبو طه، قال عندي شد عضلي في الظهر، ومرات لما يكتر علي ننزل للوطة، يعني ننزل نبرك معنا كلاب نحنية والحاجة، إن شاء الله ربي يشفيك يا سيد أبو طه. قال ننزل للوطة، ففي مرة من مرات شد علي، فاضطريت أنني نشد في المسند أو في اللوح اللي يديروا فيه في جوانب المساجد باش نضط للصلاة. لا، الصلاة صحيحة، حتى لو فعلت ذلك بدون حاجة لا حرج، يعني واحد بحدا كرسي تك عليه باش يوقف، ولا شد في العرصة باش يوقف، وحتى هو صحيح هذه لا تؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنها مش اعتماد. فرق بين الاعتماد أنني نتك عليها بحيث لو أزيلت من تحتي لا وقعت، هذا يقولوا لي أنت الآن مش واقف، أنت متكي. والوقوف أو القيام للصلاة شرط للقادر عليه، أما مسألة أنك تعتمد باش تصبي هذه ما عندناش فيها أشكالية، يعني تشد في حاجة في جنبي باش نوقف، هذه الصلاة معها جائزة ولا حرج. إذا كان طبعا ممكن تكون من المكروهات وكذا، لكن إذا كان للقادر لا بأس بها، فمن باب أولى أن تكون للعاجز أو المحتاج إليها في الوقوف، لأنه إذا احتاج إليها في الوقوف ولم يفعلها وصلى جالسا تبطل صلاته. يعني نفرض أنت لما شديت في الحاجز قدرت تقوم للركعة التي بعدها، ولو ما تبيش تشد فيه بتقعد جالس، قولوا كهني تبطل صلاتك، لأنك استطعت أن تأتي بالقيام ولم تأتي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت تستطيع الإتيان بالقيام مع الاستناد وأنت قائم، ما باش تستند وصليت جالس، إذا تركت القيام مع القدرة عليه تبطل. فاللي أنت درته بالنسبة لهذا الأمر صحيح ولا تعيده ولا شيء عليك، ولو تكرر معاك وتبي الديرة لا حرج بإذن الله، بل الحرج أنك لا تفعل ذلك وتصلي جالسا مع قدرتك على القيام بعد الاستناد إلى أي شيء، سواء كان الحاجز ولا كرسي ولا شخص في جنبك ولا أي شيء معين. محلات الصرافة، أنا سيد همام، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سنحانك يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
1: تمام إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: والله يا شيخ عبد المحسن نبي نستفسر على المعامل على $2000 كاش، ما فيش على أخبار، ما فيش مواضيع جديدة.
0: لا والله
1: الشيخ طلع اسمه حمد الشيخ تقريبا، إنه هيك اسمه كتب لنا منشور هيك نزلوا معلقين عليه قلبه، انه انا اعرفه شخصيا حق، لكن كاتب انه مؤامره يجوز وانه كذا كذا، وهو من هنا من طرف يعرفش على الايام جاء محسوب. هو يقول نستفسروا بالضبط الموضوع.
0: هو حمزه
1: شان

0: نعم يا شيخ عبد المحسن، أول ما نزلت بتاع 500 دولار قديمة من الباكستان هيك، أول ما فتحوا فيها المبيعات اسمها أرباب لوسا نزلت 500 دولار هذيك الأولى. طلع شيخ اسمها شيخ محمد لانجر قال لا حرام لا يجوز ما خدمهاش، بعدين بعدها غير الكتاب بتاعه وقال لا يجوز، وفاتت راحت علينا احنا هذيك، انا خمسه، انا عندي خمس انفار 2500 دولار، وكان وقت رقم عرفوها، راحت علينا ما عادش لحقت على زرت الاولى، فقلت لهم يا بقوا بعض خطوه يسكروا وتفتوا انتم تقولوا والله بعدين يجوز، ما انا ما تريح علينا حتى هي، انا متاكد من الموضوع كان ما فيهاش انا قصدي هي موضوع فيها في ربا في كذا، طب الامر اصلا ما عادش نعرف وين قلت الموضوع عرفوها، لكن هيك علي قاعد مع الكيف لفترة فتحنا حجزنا درت حجز، بعدين سمعنا في القناة إن ما زال ما ردوش عليكم درت إلغاء الحجز الحق.
1: هذا
0: كنت أكتب الموضوع صراحة بلا تكلمنا يا شيخ الموضوع
1: بالضبط، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى، تسمع الإجابة.
0: ماشي
1: ماشي، السلام عليكم. السيد المبروك، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ كيف تيه؟
1: الله يبارك فيك.
2: وسامحنا على وقتك ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك.
2: يا شيخ عندي موضوع محيرني باهي.
1: ايه.
2: عندي الواد رفعتها بالعلاج من دير لها عملية.
1: باه.
2: والحادة تخاف من العمليات ومن الدراسة العملية الجراحية.
1: ايه.
2: فقلت لها يا حادة راك توا بتقصي جهاز، بتديري جهاز فقط. وبعدين دخلها العملية. قلت لها العملية توفت. ما قلت لها الشاهدي ولا ديري كذا ولا كذا مهم. فمقلقتني الأمور هذه، بنسألك شيء رأيك في الأمر هذا.
1: يعني أنت قلت لها بتدير الجهاز بس وبعدين داروا لها العملية وتوفت تحت العملية.
2: هي تخاف من العمليات.
1: والعملية خطيرة ولا شني؟
2: العملية على المعدة.
1: يعني خطيرة هلبة ولا كانت عادية المفروض؟
2: لا العملية كنا نتوقعها سهلة، عملية بسيطة، لكن توفتنا العملية.
1: بعد تسمع الإجابة.
2: وأنا ما قلتش يعني شهدي ولا كذا، لو واحد اللي يفهم ويخافش بشهد وباقي على الله. لكن هي لو نقول هيك تقول ما نديرش عملية وتقعد.
1: أنت ما توقعتش
2: يعني
1: ما توقعتش إن العملية خطيرة بحيث
2: ما توقعتش والله ما توقعت، فأنا ما نديرش بكرة العملية نبغى.
1: إن شاء الله خير، هي تسمع الإجابة.
2: نبي رأيك أنت كيف إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. ماشي. سيد صالح.
3: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ميزان حسناتك، أنا صالح من صرمان.
1: أهلا وسهلا سيد صالح، أجمعين يا رب.
3: يا شيخ ولاستقبل مكالمتي وعلى راسهم الشيخ وعلامة الدكتور والشيخ الصادق الغريان.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
3: إن شاء الله ربي يعطيكم ويزيدكم، وإن شاء الله مفتوحة وين ما تمشوا.
1: أجمعين يا رب.
3: وإن شاء الله كل ما يتمنى الحج والعمرة يمشوا. يا شيخ.
1: أيوة.
3: الله يوصل صوتنا، الله يرحم والديك. أنا صاحب 8 صغار متقاعد، معقولة نخدم في الدولة 35 سنة ويلوحوني 900؟ حتى حشمت حتى نقعد في الحوش مع صغاري، 900 لا تكفي يا شيخ. وصلنا صوتنا للشيخ الصادق، قال لك رئيس الحكومة بيزيدنا 500، بالله 1400 شين يديروا يا شيخ.
1: باي تسمع
3: لحظة، الله يرحمه.
1: ايه تفضل
3: بالله 1400 شين يكفوا؟
1: لا
3: يا
1: لا الله ما يكفي.
3: سيادة الرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالله زيدنا حتى 1000 جنيه، يبدو 1900 متى يعدل الجدول. 1400 لا تكفي يا شيخ، الله يرحم والديك.
1: والله
3: الله يرحم
1: لا
3: والديك.
1: اكيد اكيد والله، والله اكيد
3: والله يرحم والديك.
1: والله حتى 1900
3: مرات اللي دحات الثاني يسكر عليك، لكن انت صوت الحق.
1: ان شاء الله خير يا رب. هو والله 1900 ل 8 هذو ما يسدوا.
3: والله شمت نقعد في الحوش.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: عبد الحميد الدبيبة 400 و500 ما يكفوا، خليه 1900 يقول نفر زيدنا من شهر 7. الله يوصل صوتنا. والله تحشمت يا شيخ، معقول نقدم في الدولة هيك 34 35 سنة ناخذ 900؟ لا تكفي يا شيخ، البرلمان ياخذ 16000 واحنا حاسدين 1900 وعدلونا، بالله يزيدونا، تكلم علينا نسمع فيك انا وزوجتي وصغاري، بالله علق علينا الان يا شيخ، الله يرحم باباه.
1: بإذن الله تعالى، تسمع التعليق، بإذن الله تعالى. أنا سيد سعد.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية تحية لك يا شيخ، تحية العاملين معك هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا المبارك.
1: الله يبارك.
4: نحييك يا شيخ على هالبرنامج الديني الرائع، ونشكرك الشيخ على كل مجهوداتك.
1: آمين.
4: بارك الله فيك شيخ. شكرا، ما عندي سؤال يا شيخ.
1: بارك الله فيك يا سيد سعد. بارك الله فيك يا سيد سعد. سيد يونس، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حية طيبة دكتور عبد المحسن، يعطيك الله بالصحة والعافية.
1: الله يبارك فيك.
5: إن شاء الله ديما صحيح وزملائنا في المنبر الطيب، وإن شاء الله ربي يجمل سنتهم.
1: آمين.
5: بارك الله في الأخوة اللي يعرفوا قدركم وديما رسائلهم طيبة رغم المعاناة اللي تعرف فيها. وكلمة موجهة لنفسي لأخوتي بالله، أنا ترى من الأخ اللي قدامي محترمين، رغم أنه مش محل ما مش متكلم قدامك، لكن أنا ترى في أختي ما جيب الله الحال الحال وقع. وأنت والله تكلمتوا لما نقلم بحثتوا وحال المواطن ونزير المواطن الحكومة يا أخي، أختي المواطن هذا من حقكم، لكن إحنا عارفين إحنا شق من غرزة مدلة، وإحنا الناس بقونين الدستور وإنكم على مالك نلبوا حقوقنا يعني. إن شاء الله ربي يهدي الصحة لنا. كلمة خير بك توجهها يوجهها على مالنا برفق قد لنا الموسم صيف، ونبوش بالله الحالات اللي نسمع فيها الغلق وغيرها، هو راه كلنا أنت الحر نشوفه هو صح قدر الله قدر، لكن والله تذكر بعض الغرق اللي نساهموا فيها بسبب إهمالنا، يعني يخسروا الآلاف وما يخسروش حالات بسيطة علاقات وموجودة في المحلات يعني بتمان زهيدة. فنتمنى منك كلمة حتى من باب الوقاية، ومن الحقيقة روح تزهق في بلا شيء يعني.
1: إن شاء الله
5: ربي يحفظكم وبارك الله فيكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. سيد سالم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ عبد المحسن كيف حالك؟ شو حال صحتك؟
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
6: الله ينحبوك في الله يا شيخ. الله يبارك
1: الذي أحبتني فيه يا أخ سالم. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
6: يبارك في علماء دار الإفتاء كلهم يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
6: بنسألك سؤال يا شيخ، الله يبارك فيك. أنا إن شاء الله نبي نسافر لتركيا عن طريق الباخرة.
1: باه
6: نبي نسأل كيف الصلاة في السفينة قبلة والأمور هي وجمع والله صلاة كاملة أو حزائية الصلاة بجميع
1: إن شاء الله ربي يجيب لك زينة ويقضي لك شغلك اللي تبيه كامل بإذن الله تعالى.
6: إن شاء الله
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: باي
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد علي.
7: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كل عام وانت بخير والأخوة القائمين على البرنامج.
1: الله يبارك فيك يا سيد علي. بارك
7: الله
1: فيك.
7: الله يبارك في الصحة والعافية، انت وصلة البرنامج يا رب العالمين.
1: أجمعين يا رب العالمين. أجمعين يا رب العالمين.
7: يا شيخ أنا شريت حوش لك، أعطوني تعويض بسيط يعني 200,000 ما يديروا شيء في 2023.
1: أنت شريتها وبعدين طلع في الطريق ولا شني؟
7: لا انا التعويض اعطوهولي بسيط في حوشي اللي طيحوه يعني عمارة.
1: ايه 200,000 بس.
7: 200,000 ايه ما يجيبوش حوش في الوقت هذاك.
1: باه.
7: فاضطريت ندير مرابحة اسلامية.
1: باه.
7: مصر في الجمهورية.
1: هذا توا ولا زمان؟
7: سلفني فهمت يا شيخ.
1: ايه توا ولا زمان درتها؟
7: لا توا.
1: باه.
7: ما جيتش، عديت شرقا وجنوبا وشمالا ما لقيتش يعني حد يسلفني، واللي اخذت منه اجنبي ما يملكش طبعا، لكن يشري ارض ويبني، لكن ما يملكش مش ليه يعني بالتنازل، ما في التنازل ما تنازل لي سوى تنازل لي صاحب الارض.
1: باه.
7: ايه نبي لي فتوى في اني اخذت الفلوس، وبعدين عرفت ان المرابحه فيها شك.
1: من اللي قال لك فيها شك؟
7: والله انا هيك عن نفسي يعني، انا بروحي قلت لك.
1: انت لما شن خديت بالضبط؟ خديت عتاد ولا سياره؟
7: قلت في شقه خديت حوش وزدت على الفلوس ال 200 زدت عليها 30.
1: لا شويه بس، انت شن خديت بالمرابحه؟ سياره ولا اتات ولا شني؟
7: لا اتات.
1: باي ولا اتات لمين بعته؟
7: بعته لشخص خارج ال شو اسمه ال
1: الشرقية. لا ما فيش شك، هذا بإذن الله عند دار الإفتاء وعند معظم الفقهاء المتأخرين جائزة ولا حرج فيها. وبالتالي بإذن الله تعالى احلال، وإن شاء الله ربي يبارك لك في الحوش وفي التعويض.
7: الله يبارك في عمرك، بارك الله فيك يا دكتور.
1: رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
7: جزاك الله خير، ربي يحفظك يا الله يا كريم.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين. السيد فرج يسأل على معاملات الربا التي شاعت في البلد، والدولة لا تتصرف، لا تتصرف، وعادي مخلي الناس مدايرين المحلات بدون رخص، بدون إذن مزاولة نشاط. والله هذا جزء من أجزاء كثيرة الدولة مقصرة فيها، ولكن هذا الجزء عاقبته وخيمة على المجتمع ونشوفه فيها. حني مجيش واحد يقول لا والله توا مسيب الحكومة ويقول لك المشاكل من الربا، لأن الحكومة كل يوم نتكلم عليها ونتكلم عليها في هذا. هذا قلت جزء من المشاكل، المشاكل هذه هي اللي تخلي لك المسؤولين فاسدين، لأنه لما يجي المسؤول ويلقى الناس كلها ملتزمة حتى يفسد 1-2%، لكن لما يلقاهم كلهم غارقين في الربا وغارقين في الفساد حتى هو بيساير الموجة وبيدير اللي بيه، فبدل بيبدأ فاسد 1% يبدأ 90%. ففساد الدولة الليبية بصفة عامة الآن اللي احنا فيها، إذا صحت تسميتها بدولة شرقا وغربا وجنوبا، هذاك يدير في كذا واللي في الغرب يديروا في كذا، والجنوب الله أعلم الهجرة غير الشرعية والتهريب لا يستثني أحدا. ما نبوش نقوله كل لأن التعميم لا يجوز، لكن معظم الذين تولوا أمور الليبيين الآن ما تلقاش فيهم واحد زي ما نبو. والإشكال اللي صار لما يعم الفساد حتى لما يجي واحد مصلح في الوسط ينطروا ما يخلوش شيء، لأن يفسد عليهم الذي يرونه ربحا والذي يرونه شطارة. يعني في العادة السرقة عن طريق الدولة والإفساد عن طريق الدولة يحتاج إلى عدة توقيعات، فلما يجي واحد في الوسط ما يبيش يوقع ويعرف أن الخنبة ما تبيش تمشي بلا بيه يحاربوه ويلزوه، وتلقى الشعب نازلين فيه. هو هذا حقيقة، نتكلم الآن بما هو واقع. المصلح ولا اللي يبي يحاول يدير راي الناس كلها تجي ضده، ولما يجي الفاسد يبدو يقولوا لا يا حاج ويا شيخ ويا مش عارف شني، وهذا واقع ما نكذبوش على بعضنا. فالآن كيف نبو عمر بن الخطاب هو اللي يحكمنا ما دام احنا ما كناش زي الصحابة لعمر بن الخطاب؟ يعني علي بن أبي طالب قالوا له لماذا لا تكن لنا كعمر بن الخطاب؟ قال كونوا لي كما كان الصحابة لعمر بن الخطاب أكون لكم كعمر بن الخطاب. فحتى حني لما المجتمع كله يبدأ فاسد منين بنجيبوا مسؤول صالح؟ إذا كان بالانتخاب الناس بتنتخب ولد عمه ولد خالته ولد مش عارف من هو، واللي يعرفه واللي بيمشي له مصالحه، ما يدورش في البلاد، هو يدور في روحه هو. وهذا أمر ملاحظ أن الوطنية عند الليبيين يعني ما تحضرش إلا في الكورة ممكن بس، والباقي كله ما نادرة جدا الوطنية، حتى اللي بيخلق ما يخليش فلوسه هنيرة ويطلع فيهم برا. وبالتالي هذه جزء من الأجزاء، وللأسف مصرف ليبيا المركزي مساهم فيه الأمر هذا. نتيجة سوء السياسة النقدية في الدولة هو اللي مخلي سعر الصرف والموازي، هو اللي مخلي هؤلاء ممكن الرخص وكذا مش شورة برا، دور محل غذائية فيه رخصة ولا مطعم فيه رخصة ولا، نادر جدا. وحتى اللي فيه تلقاه طايحة وماشية، ولا عاطي 1000 جنيه وضربها وماشية الأمور وخلاص. هذا واقع نحكو فيه، ما هوش غريب، وهذا مش الآن، هذا من يمات القدافي، غير الآن صار أسوأ. الحرس البلدي يأخذ في رشوة من يمات القدافي وبرا، وانت طالع الآن لعل الأمر أسوأ ما نعرفش والله. فإذا كان حاميها حرميها كيف نبغوا نقولوا للناس والله يديروا الخص ولا سواء السيارات ولا شوف الحوادث الآن اللي في الـ في الـ في الطرق وكم تأكل من البشر. شوف حوادث الغرق اللي تكلم عليها السيد يونس، لأن هذا كل الدولة تخلت عن واجباتها وتبي حقوقها طالت وامتلت، واللي يفرط في واجباته المفروض لا يسأل عن حقوقه. فالأمر مختلط بين الدولة وبين المواطنين وبين يعني الوطنية التي نزعت وبين أحكام الشرع التي لا تحترم، كلها تخلط علينا والنتيجة اللي نشوفه فيها. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا، والدولة وجهنا إذا كان تسمع رأوا الربا، كان في حد من المسؤولين يسمع رأوا الربا عاقبته وخيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، على الأقل وقفوا لنا الربا على الأقل، بعدين إن شاء الله نقولوا تمشي الأمور بشوية بشوية. لكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أكمل الإجابة عن الأسئلة في الجزء الثاني من حلقة اليوم بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. إذا كان هناك اتصالات الأخت خيرية.
1: أيوة
0: تفضل أخت خيرية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعوضكم إن شاء الله يا رب العالمين. شرف مجالات حتى تحكم يا ربي.
0: آمين
1: يا رب العالمين.
0: أجمعين يا رب
1: العلم الصعب يا رب العالمين الصعب والرد يا رب العالمين يا رب العالمين.
0: آمين.
1: من نجد على الدولارات أظن معناه يأخذهم وغيره بعدين يزيد يحصل فيهم ربع الحلال ولا الحلال أيه الحرام.
0: تسمع الإجابة يا أختي، هاي في حتى واحد ثاني.
1: لا يا والله يا هذي تتكلم معناه في معناه الرباع كل اللي في الدولارات حتى في الجبل من بيت له الماء ما تعطوهم يأخذوا فيهم من الضرارية تحصل الناس حقوقها فيها عمي صافق الغريال يوني كل السوق وصار الزكاة وكلها تعطي معناها يجروا الضرار معناها يأخذوا الناس حقوقها حقها يأخذوا معناها يصاب كيف تحصل الله الناس من الضرارة معناها هاي معناها هلفة وكيف القانون
0: أخت غيرية الصوت
1: قرار إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله. آمين
1: آمين آمين وعطونا فيه ما ضد فتوى الله
0: يحايل
1: إنك هذا زوجو ولا لا ما بني يستعب عليك
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. الحاج محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحبك في الله يا شيخ عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتني فيه يا أخ محمد بارك الله فيك. إيه نسمع فيك يا كويس.
2: يا شيخ عبد المحسن هيك عندك عندي يعجز حاجات نبي نتكلم فيها.
0: إيه تفضل.
2: نحاول نختصر.
0: تفضل.
2: كلمتك مرة في موضوع مرتين كلمتك فيه. موضوع هذا موضوع ابو اخوي اللي مسجون بيتورس ومظلوم وواحد كذا ما ادراك
0: الدخول لسني؟
2: شايدا شايدا بعد ما كلمتك اخر مرة
0: شن هو؟
2: الخارجية مرتين
0: الموضوع شن هو؟
2: وفيرك العادة الهدية ما فيش شايدا بكل حتى يعني نقول الشمس محجوبة علينا عندك موعد ما عنديش موعد ما لبرا بلولي موعد ما نعقص بيت موعد
0: شن هو الم...
2: حكم من المحاكم التونسية بتسليم الشخص هذا للسلطات المنية وجود الحكم عندي ورجعنا حتى للقاضي والقاضي قال حكمي ذاك وليش يتعبر لسلطاتكم والسلطات التونسية
0: حكم بتسليم المسجون
2: ما في شيء 6 سنين هو مرتكب جنحة منها حكومتها ممكن 6 شهور 6 سنين طول الحبس وهنا اللي حبسناه أنا أخوته يعني أنا سأب درت البرنامج مع الانتربول الليبي وبعدين حاولوا لي الانتونس إن شاء الله غادي ما لبخ وشدوه وحبسوه ما في شيء دكتور عبد الناصر
0: هو شديد كان هو
2: شديد أنا نبي إذا كان في إمكانية يسمعوني صافي لهذوما اللي بيدهم الأمر يعني اللي سموا في يرسم وأولياء أمر سموني صوفي يسموني بعدين شتوني ليه من السندات اللي عندي من السندات ملف متكامل شتوني ليه أنا ليه نكتب ولا مزور ولا كذا ولا شيء خلي دكوري داخل حتى ليه قاعد شوني ليه لكن المسألة ما فيها حرام إنسان صحيح هو ده مرتكب حاجة 6 شهور يعني لكن حكومتها 6 شهور هو 6 سنوات نوع في السجن غادي هذه نقطة بالله إذا كان تقدر تساعدونا فيها بطريقة أو بأخرى شيخ عبد المحسن بارك الله فيك
0: والله
2: النقطة الثانية النقطة الثانية أنا واحد أنا رجل من المتقاعدين عمري 80 سنة وكف بصري في الفترة الأخيرة وكنت قبل أنطير في الخطوط الليبية حوالي 30 سنة يعني ومتخرج من أمريكا وكل حاجة. تقاعدت في 2005 على 1070 دينار. داروا الزيادات التقاعد وداروا كذا داروا مش عارف شنو وما فيش شايلة كله كذب في كذب. أولامس في برنامج رسميا جايبين هذا يتكلم فيه واحد من من صندوق الضمان يصدق علينا كأنه هو أنا أعطيناكم 1000 دينار في رمضان و1000 دينار في عيد الأضحى وسوى مني. أنا ما نديش منك شيء، أنا أعطيني حقي بس، حقي يجي إن شاء الله ربع قرش أعطيه لي. تجي تقول لي لا والله الميزانية، شو دخلني نادي الميزانية؟ أنا طلعت من الميزانية من نهار حافظوني اللي كنت أنا، شو دخلني بها؟ إن إذا كانت الدولة واخدة منك أنت فلوس وما فيش خلفك، إيش مشكلتي أنا؟ أنا شو دخلني بها أنا؟ في شيء خاص بالدولة نقولهم آه خلت أعطي أدفع الأقساط اللي عليكم. ويعملوا لي ماشية راهية من حوالي تقريبا بين خش في 13 سنة. إيش الإسلام هذا يا شيخ عبد المحسن؟ أنا بعدين حاجة ثانية بديش ما بديش نطول. الشيخ آمس عبد الغني يتكلموا على موضوع الحجاج والحجاج وكيف كذا يعطي مش عارف شنو. ما نتكلم نفس النظر يعني أنا بالنسبة لي أنا مانيش مع فكرة إنه يعطوا ولا ما يعطوش ولا كذا شيء، هذا أمر كذا. لكن هو الجيش قال والله هذا ما ديش يحجوا وكذا وما أدراك ياخذوا فلوس وكذا شيء يكلفوا في كاهل الدولة. أما الدولة وين الكاهل بتاع الدولة؟ الفلوس ليها هي الضيبة جايبه معاهم حوشة والله اللي يعطي فيهم. وجايب شيء من عنده هو هذه فلوس ثروة الأرض للشعب هذايا. أعطيتوه ما أعطيتوش شريك شيء ثاني يعني. الألفاظ هذه لما نعطوها لهم عليه ونقولوا لا كاهل الدولة وكذا. ايش كنا لها يقول لك اه حتى ذا كاهل الدولة. ما فيش كاهل الدولة هذول فلوس الناس. أعطيهم حقهم. ما فيش كلام يعني.
0: يعني شنو
2: نقطة ثانية يا شيخ،
0: يعني شنو
2: رد فعل مش كويسة لعدم إدراكنا احنا يرجعنا الفساد ونختار منه نقطة واحدة مباريات الكورة العادية اللي بيجي فيها فساد وملايين تنصرف وبلاوي مكلفة ماشية ويجي شنو احنا ما عنديش مانع نصرف على وجه شنو الفائدة منه؟ قول لي ليلة تصير مباراة والله شيء كذا في عائلة نعرفها في المنطقة الفلانية مثلا جعانة الليلة تعشي يكفيني هذا لكن هو لا يا أخي بس جعانة في بطونها وتبهدلها وكذا هم ذول يجي يصرفوا لي ملايين ومحطات راديو وتلفزيون يا مريم وما في سنين نتائج الحجرة حصلوها من الرياض يعني أنا كنت عمري 80 سنة من أدمكم أيام ما كانوا الأولين بكل والله كانت النتائج خير كان أحمد لحى والوعصر وكان الشيء هو السويد مش عارف كنه لا يخدموش بالفلوس يخدموا في حب للرياضة. أنت تو تبي تدير رياضة أنا ما عنديش مانع برا دير رياضة دير فرق ودير كذا لكن صفى يا بابا من جيبك أنا متملح أنا مش قادر ناكل يعني السوق غير يسمع في شوي زيادة يرسخوا فلامهم زي سمك القرش. التجار هي من الحقيقة لو الواحد يحصل حاجة ياخذها ويسلمها ليهم هم يعني وما فيش رحمة ما فيش رأمة رأفة وما في يعني الناس يعني مانيش عارف أنا كيف الواحد
0: إن شاء الله خير
2: يتصرف معهم والله إذا الواحد عنده إمكانيات إنه يعيش مرة واحد ولا شيء والله ما عاد نكفته عن البلاد هذه ما عاد نجيها مرة واحدة وقديش نادم على نفسي لما كنت نجلس في أمريكا ما قعدتش قادم يعني ايش البز هذا اللي يديرونا فيه؟ بتحس موج ما خبوش ربي شنو يعني؟ على العموم انا ما بديش اطول عليك شيخ عبد
0: المحسن.
2: انا نعرف من اسلوبك وكلامك انك انت انسان فعلا ما منصف وحداني انا مسؤول على كل كلمه قلتها ورجاء يعني تاخذ الموضوع بعين الاعتبار. حاجه ثانيه اللي نضيفها بسيطه جدا جدا. انت يا شيخ عبد المحسن دار الافتاء مغروس الدين لما تجيكم شكوى واحد كذا امشوا لجهة المسؤولة اللي ما يديرش مواطن يصلها يعني يكون الغالي يطلبوا منهم اجتماع لأن لو يمشي شخص هذا بيرجوه لو زي مثلا وزيرة العدل يعني يسطلون شيخين وكذا شيء ويرفعون الإسلام ويقولون هذه القضية كيف نصر شيخ عندي الجهة التشريعية الحقيقية في البلاد يا شيخ عبد الناصر. وهذوك الناس يروحوا من الجهة التنفيذية ينفذوا يعني. مش برلمان وهيلمان وش عارف هذا من الجهة التشريعية. إذا كان عارفين علينا بواكليننا من زماننا.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سيد محمد، بارك الله فيك. نكتفي بالأسئلة لأن المواضيع كلها يعني فيها كلام كثير والناس الله غالب، يعني إن لصاحب الحق مقالا. الناس قبل سنتين ثلاثة ما كانتش تشتكي مثل هذه الشكوى، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الآن، والحياة صارت صعبة حقيقة. إن شاء الله ربي يفرج على الجميع. سيد فرج من الجزء الأول من الحلقة يسأل عن اليمين الغموس. اليمين الغموس هو الحلف كاذبا، الحلف بالله كاذبا، يقول أمس والله لا جيتك وانت ما جيتاش، أمس والله لا درت هذيك الحاجة وانت ما درتهاش، تقول أمس والله ما مشيتش للبحر وانت مشيت. هذا الحلف بالله كاذبا يسمى اليمين الغموس، إما لأنها تغمس صاحبها في الإثم، إثمها كبير ومن أكبر الكبائر، وإما لأنها تغمس صاحبها في النار إذا لم يتب ويقبل الله توبته. هذه هي اليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفارة فيها. إذا كانت متعلقة بالماضي لا كفارة فيها. فلما تقول له والله لا جيت كامس، والله لا رديت لك، والله لا أعطيتك، والله المرأة تحلف لها بحلفة معينة وانت تعرف ان هذه الحلفة كذب، هو هذا اليمين الغموس، ولا كفارة فيها اذا تعلقت بالماضي، ويجب فيها التوبة، والتوبة مطلوبة بشدة، بان يندم على ما فات وان يعزم على عدم العود لذلك الفعل مرة اخرى. سيد ابو يوسف قال صلى العيد ولم يأتي بالتكبيرات، ويذكروا فيه وما يبيش، وبعدين جماعته يدافعوا عليه، والله هذا من أشد الغباء. لما تترك سنة وتخلي الدنيا تخش في بعضها وتسب في بعضها وتدير في روحك أنت فقيه وعالم، هذا من أشد الغباء. على كل حال الصلاة صحيحة ما دام تركها متعمدا فالصلاة صحيحة، ولا يسجد المأموم ما دام إمامه لم يسجد للسهو. هي التكبيرات سنة عند المذاهب جميعا، سبعة في الأولى بتكبيرة الإحرام، وستة في الثانية بتكبيرة القيام من الركعة الأولى، سنة في جميع المذاهب. منهم من يقول يسجد لتركها سهوا، ومنهم من يقول لا يسجد لتركها سهوا. المالكية ممن يقولون يسجد لتركها سهوا، لكن إذا تركها متعمدا لا يبطلون الصلاة. هل حرام ولا مكروه؟ هذه مسألة ثانية، في اللي يقول حرام في اللي يقول مكروه. إذا كان بنقيس قواعد المذهب ترك السنة الثقيلة عمدا حرام ولا يبطل الصلاة، يعني قلت ولا الضالين آمين ونعرف في صلاة عادية يعني، ونعرف الظهر ولا عصر ولا اللي هو، ونعرف أن في سورة بعد الفاتحة وتركتها متعمدا، عند المالكية هذا الفعل حرام والصلاة صحيحة، ولا يلزمه سجود للسهو لأن هذا مش ساهي، هذا متعمد. بكيف الصلاة صحيحة؟ لأن قال القرطبي ليست فرضا، لو أبطلناها بترك السنة لما كان هناك فرق بين ترك السنة وترك الفرض، يقولوا زي بعضهم. وعلاش لا يجب فيها سهو؟ لأنه لم يسهو. وعلاش حرام؟ قال لأنه ترك الخير متعمدا، وحاجة ما هيش مجرد خير عادي يعني، مربوطة بالصلاة. وبالتالي من ترك السنة متعمدا في الصلاة، السنة التي يسجد لها، صلاته صحيحة وأثم ولا يطالب بالسهو. لو طبقنا هذا على ترك العيد نقولوا له حرام عليك ولا مكروه هو، لأن المأمومين ما عندهمش ما يديروا، والصلاة صحيحة ولا يطالب بسجود السهو. لكن كان في دولة، هذا والله ما عاد يصلي العيد لجمعة بالناس، كان في دولة، لكن مشكلة أن الدولة هي اللي حطاتها باش يدير هكي. هذا واحد من الحط على القدس الكبير يعني، هو مدايرينها باش يستفز الناس ويستفز المالكية. برا انت لجامع دير جامع يبو هكي ما يكبروش وصيمتكم مع بعضكم. لكن جيلي ناس شباني عمره 80 عام كل عيد، من اللي عمره 15 ولا 16 العام ولا أقل، وهو يسمع في التكبير، تجي ما تكبرلاش وتقول له والله يعني هذا مذهبي يعني هذا إلا، ولا شوف بعدها شنو بيسب هذا وشنو بيسب هذا وهذا شنو بيقول لي هذا، يعني خشش الناس للحرام اللي هو الخصام وكذا. وأصل صلاة العيد احنا جاي ندايرينها باش نتسامح ومش باش نتعاركوا، يعني الباري عز وجل مديرها باش الناس تطلب السماح من بعضها وينالوا البركات والخير العميم والدعاء، وحدة للأمة، مش مديرها باش تفرق الأمة انت، مش مديرها باش تقعد تتعارك، ومش مديرها باش تقعد تسب في بعضك، لأن سيدك انت سيد الإمام اللي حاطينا عارف مسألتين، هذه وحدة منهم، معنا هي سنة على جميع المذاهب، ما نعرفش علي مذهب هو قال من السنة، حتى اللي يتبع فيهم يقولوا سنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخلاص البرنامج أيها المحب، هل هو في مسجد أم لا؟ والله ما نعرفه يا سيد أبو يوسف، لكن إذا كان الإخراج خدي الرقم وعرفت وين بإذن الله نقوله. يعني ولا نسيت بين الحلقتين قبل بنسأل عليه الجماعة لعلهم يعرفونه، ولكن ما نعرفهش أنا والله. سيد أبو محمد لما قال نحلف لك وحلفت لك لما تأكل ومثل هذه الألفاظ بدون ذكر بالله، لا بمجرد حلفت لك ولا نحلف لك ولا يا أخي نحلف لك أو ممكن قاعدة تفيد المضارعة قاعد معها، لكن حلفت لك لما تأكل بالله، لما تأكل حلفت لك بالله، لما تأكل قسمت لما تأكل، مش لازم نجيب فيها كلمة بالله. الأشياء اللي فيها الحلف والقسم المباشر لا لا لا يشترط أن تكون فيها كلمة بالله، وبالتالي نطبق عليها أحكام اليمين. اليمين هل يجوز كثرة الحلف؟ يجوز كثرة الحلف لمن كان يبر بيمينه. وتفسير قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، مش لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنك تحلف هالبلاء. الآية نزلت في ناس يقولون لهم افعلوا الخير تصدقوا، يقولوا لا والله احنا حلفنا ما انا متصدقين، صيموا تطوع، لا احنا حلفنا ان ما انا متطوعين. قال ما تجعلش ذكر اسم الله يصدك عن الخير، هذا معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أما تكرار الحلف تحلف حتى 1000 مرة في الدقيقة، حلف مجوش 1000 مرة في الدقيقة، لكن تحلف 70 مرة حلف، لكن بشرط أنك توفي. احنا اللي نديروا فيها الآن، حلفت لك قاسم بالله لما تاكل، تولاي باليمين لما يا أخي كان قال باليمين بالله، باليمين بالله لما تاكل، وبعدين لما ذاك ما ياكلش يفوت الموضوع عادي. لا يا ما له هيك، حرام عليك الان نقوله، ما دامك انت تحلف وما تبيش تتبع الموضوع نقول لك معاش تحلف، مش لان كثره الحلف حرام، وانما لانك لا توفي بيمينك في الغالب، وتجيب فيها في اماكن تعرف الناس مرات صايمين ولا كذا، وما تبيش تعدل انت يعني، بعدين مش تمشي تكفر يمينك، لان لو كفر عليها مرتين ثلاثه بعدها معاش يديرها ينقرص ومعاش يديرها، لكن لأنه يفوت فيها بلا كفارة وماشية وما فيش في باله أصلاً أن عليه إثم ولا كذا، هذه هي الإشكالية. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف والله والله ثم والله على المسألة الواحدة مرات أكثر من حديث 3 مرات يحلف، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يبر بيمينه. فأنت لما تقول حلفت لك لما تأكل اقعد شاد فيه لين يأكل، مش تقول حلفت لك لما تاكل، اول ما يقول لك شبعان تفوت الموضوع، قول له في النهايه كل لقمه وهكذا. الاخ مصباح قال التامين في المتقاعدين، وهذا جاوبت ان احنا ما عرفناش الاليه وبالتالي ما نقدرش نقول حلال ولا حرام. يا ريت حد من ممن وقع عقد معهم ولا عرف الاليه ولا اعطوه نشره بالاليه يجيبها، بعدين سهل نقول حلال ولا حرام. لكن ما دام ما تعرفش الموضوع شنو هو ما تقدرش تقول حلال ولا حرام. لكن ما دام ماليا واحتمال الحلال قائم واحتمال الحرام قائم، لا يجوز للمسلم أن يقدم على هذا العمل إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه. بعد ما يقولوا لحلال يمشي يتوكل، ولا يقولوا لحرام يترك وأجره على الله. السيد همام هو والسيد خيرية يسألوا عليه بطاقة $2000، حتى الآن حسب علمي إلى الآن لم يرد مصرف ليبيا المركزي على ملاحظات دار الإفتاء الليبية. جابوا الآلية بعد شهور، جابوا الآلية كيف تكونها تقريبا من 6 صفحات الآلية، وهذه تعطينا يعني إضاءة للي يقولوا حلال ولا حرام. يعني هل اللي شرح لك أنت باش قلت حلال ولا حرام شرح لك 6 صفحات حفظهم في دماغه وشرح لك بالتفصيل بندا بندا وفقرة فقرة وعلى ضوها أنت قلت حلال؟ إذا كان هيك لك أجر، أخطأت أو أصبت، خالفت دار الإفتاء ولا ما خالفتهاش. أما كان جاي واحد قال لك كلمتين وعلى ضوها فتيت هيك وخلاص، زي ما صار زمان في أول ما طلعوا 10,000 كانوا مشايخ السعودية يفتوا حلال حرام حلال حرام ودار الإفتاء متوقفة. علاش؟ لأن ما عرفتش الآلية دار الإفتاء. بينما السعودي هذا يجي محسن يقول لك لام يقول لحلال، يجي محمود يقول لك لام يقول لحرام، يجي خالد يقول لحلال كلام يقول اشبح شني، يجي يعني انت قاعد ما عرفتش الآلية على اي اساس تفتي. انت ركب تفتي ل6 مليون ليبي، على الأقل نقوله 1 مليون ليبي أو أكثر يريدون أن يتعاملوا بهذه المعاملة. بل 1 مليون ليبي تفتيلهم بكلام أنت مش واثق منه، ولا قاعد مش عارفه 100%، أو ما تعرف صاحبه أخطأ في الفهم أم لا، أو ذكر لك الصورة كاملة أم لا. هذا الفرق بين الفتوى المحررة الأصلية والفتوى اللي ما نبيش نقول يعني هو غلط أنه ما خداش الآلية، بس نتيجة الاجتهاد راو يعني لو هذا طلعوا الآلية وقال واني 6 صفحات جوني وقريتهم وراو دار الإفتاء قالت حلال واني نقول حرام، ولا دار الإفتاء قالت حرام واني نقول حلال، نقول لك والله هذا يحترم قوله، هذا فتوى دار الإفتاء تبي تاخذ بها باهي بتاخذ بفتوى ذاك باهي، ما عنديش إشكالية. لكن المشكلة أنه لما يفتي قبل ما يشوف 6 صفحات هذه الإشكالية عندي. هذه حتى لو وافق الصواب فهو مخطئ، لأنه أفتى بدون تصور المسألة. تخيل شخص يجي يقول لي مرتي طالق بـ3 ولا بـ1 بس ولا زوز، يبيني نفتي له، نقول أبا أنت شن قلت؟ لا يقول لي أنت قول لي وخلاص. تقول شن نقول لك وخلاص؟ يعني ما هو لازم ما نفهم انت شن قلت باش نعرف وقع الطلاق اصلا ولا لم يقع، ولا وقع 3 ولا 1 ولا 2. لا لا لا توا ما نرخيكش لين تقول لي. قولاني والله ماني مقايل لك، عيط تبي تعيط عيط، تبي تقول فلان جاهل قول فلان جاهل، تبي تقول دار الافتاء ما يعرفوش يجاوب وقول دار. وهذا وقع للاسف. لما يجي واحد تاني ويقول الطلاق وقع 2 بناء على الكلام اللي سمعته، هذا يقول الطلاق وقع 2، يقول له حرام عليك انت افتيت، ترى حرام عليك انك افتيت، انت ما عرفتاش شنقال، انت باش تعرف 2 ولا 1 ولا واقع ولا. هذا اللي صاير. فالآن دار الافتاء الحمد لله في المؤخرة جت الآلية، وفي تاني يوم اجتمعوا المجلس الأعلى للإفتاء، وثالث يوم ردوا على مصرف ليبيا المركز. يعني جت مثلا يوم 3 في الليل في الـ في الـ نهاية الدوام، يوم الأربعاء اجتمعوا، يوم الخميس حرروا الملاحظات متاعهم وبعتوها رسميا يوم الخميس تقريبا الساعة 12 ولا واحد، المهم بعتوها يوم الخميس. اللي هذا اللي قبل ما يخشوا السبت والحد اللي قبل العيد، ومن هذاك اليوم ما ردوش علينا. فاني مادام ما ردش عليا ما نقدرش نقول حلال ولا حرام. قاعد يوم يجي يقول لي لا لا لا الملاحظات نتاعك انا ما نبيش نقول بها، ما نبيش نديرها، نبي نخليها زي ما هي، بعدين نقول بالفم المليان هذه حرام. جاء قال لا والله يا ربي اهدانا واهداهم، جاء قال لا ودرنا اللي تبوه كذا وغيرنا الآلية وطلعوا عليها. تفرح دار الفتاة وتقول حلال، راه دار الفتاة تفرح لما تلقى حاجة حلال تقولها للناس يستفيدوا بها، مش تحرج. بعض الناس يحسب الشيخ يفرح لما يقول للناس حرام، لا بالعكس، والله الشيخ يفرح لما يقول للسائل لم يقع الطلاق، يفرح لما يقول للسائل يقع واحدة بدل ثلاثة، يفرح لما يقول للناس هذه معاملة جائزة وليست ربوية. لكن أمتى يفرح؟ لما تبدأ فعلا هكي اطلع على معلوماتها كاملة واطلع كذا واجتهد وقال حلال، بعدين إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجرا. فيحسب دار الإفتاء لما متبيش تجاوب لأن ما يعرفوش الحكم، مش لأن معلومات الحكم قليلة. وبالتالي هذا اللي دار الإفتاء الآن متوقفة، تبي أنت تتبع حمزة الشيخي، تبي تتبع لنقر، تبي تتبع غيره، أنا ذكرت لك الوحدات وانت بينك وبين ربي. برا لهذا اللي قلت عليه اللي هو ما بغض النظر على الأسماء، قول أنت طلعت على الآلية متاع ست صفحات، كان قالك طلعت عليها، قول يا رب خليك بيني وبين ربي يوم القيامة، رب كان ربي أنت اللي بتتحمل، كان أتحمل خليه يتحمل. تبي تلتزم بدار الإفتاء وترى أن هذه هي الاجتهاد الصح أو الأصح، صح ولا الأصح، وتبي تتبع راه دار الإفتاء حتى الآن لا تستطيع تقول لك لا حلال ولا حرام، لكن تقدر تقول لك إنك لا تقدم على هذا العمل حتى تصدر الفتوى الرسمية. إذا صدرت بالتحليل بعدين خير وبركة، إذا صدرت بالتحريم نقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فبغض النظر عن الأسماء امشي للشيخ، وهلي ما نطعنش في أي واحد، قول أنت اطلعت على الآلية كاملة ولا حكولك عليها حكي، كان قالك حكولي عليها حكي بس، قول قداش حكالك الراجل هذا دقيقتين ثلاثة، دقيقتين ثلاثة هذو من خصوص ست صفحات وما نعرفش قداش بند. بالتالي أعرف أن الفتوى أقيمت على غير ما يجب أن تكون عليه، كان قالك لا وعندي الست صفحات وطلعت عليهم ومختومات واني فتواي مخالفة لفتوى دار الإفتاء، هذا كأمر آخر وما نتكلموش عليه حتى ربع كلمة ولا نتكلموا عليه غيره هو، لكن باش نبينه للناس بس. يعني هذا اللي قال جائزة ولا كذا بغض النظر على اسمه، ما قلناش راهو حرام عليكم تتبعوه ولا كذا، احنا شرحنا للناس وبينا لهم موقفنا، وعلى ضوهم على ضو الكلام هذا هم يتصرفوا. السيد المبروك قال أمي كانت خاف من العمليات، وكانت في عملية فلما تبي تخش قلت لها بتديري جهاز بس، ما قلت لهاش تشاهدي وتوفت. قصة وفاة الأجل هذه من الباري عز وجل ولا يعلمها أحد، وما تدري يعني الإنسان لا يعلم متى تأتيه منيته ولا يعرف وين بيموت، في ليبيا في تونس في مصر في أمريكا ما يعرفش. هذا مما اختص به الباري عز وجل. فأنت الآن لما سألت قلت له شني، قال العملية ما قالوا ليش يعني خطيرة لهالدرجة، فاني ما قلتش لأمي تشهدي، لا حرج عليك بإذن الله تعالى ولا إثم ولا حتى حاجة. الإثم الوحيد أنه قلت لها بديري واحد بس، بديري منظار بس ولا بديري جهاز بس، كان عليك أن تعرض. قلت لها يومي غير توا خش، إحنا مش كل حاجة راه بنخشولها معناها عملية، انت تو بتخش يضربوا لك ابره ويشوفوا وبعدين سهل. لو قلت الكلام هذا لم يكن كذبا، لكن لما قلت لها بتخش تدير صوره بس وانت تعرف انها بتدير عمليه، هذا كذب ويجب عليك ان تتوب منه. المعاريض اللي هو انك تجيب كلام عايم يفهم منه صاحبك شيء وانت قصدك شيء تاني، ولو بنطبقوا كلامك على مطابقة الواقع وعدم مطابقته ما تبداش كذاب. هذه هي المعاريض، زي ما ورد على الإمام أحمد لما الظلمة جايين بياخذوا واحد من الطلبة عنده فتقضقوا عليه، قالوا مني، قالوا لفلان، قالوا لفلان عندك، سموه لاسم طالب، فقال ليس هنا، افتح حيدة اليسار وحط صبعة السبابة في باطن كفة وقال ليس هنا، يعني مش مقعمز في ايدي هو، واللي من برا ما يشوفش فيه. فهذا الامام احمد مش حيكذب علي مشي، فهذا حميل الطالب من الظلمة وما كذبش. هيك نبو حنين ديرو، يعني كنت انت تقدر تدير العبارات المعينة اللي هي تطمن ان هي مش خاشة العملية باش ترتاح، لان مرات لو بتقولها بتخش العملية النفسية تضيع، يعني حتى لو العملية ناجحة النفسية تضيع المريض. فكنت تقدر تدير أي معاريض لهذا الموضوع، والباقي بإذن الله تعالى لا حرج عليك، ما ما ما ما تكبرش الموضوع. وكون هي مثلا كانت غائبة عن الوعي لا يعني أنها ماتت على غير الإسلام، ولا أن لا لا، الشهادة هذه ميزة، ولكن قد تكون في بعض الحالات لا تحصل لبعض الناس، وليس ذلك علامة على سوء الخاتمة ولا غيره، لكن إذا وجدت تكون علامة على حسن الخاتمة. والمبطون هذا كما ورد في الحديث أنه من الشهداء، فنرجو الله عز وجل أن تكون هذه من علامات حسن الخاتمة لأمك. سيد صالح قال وصلوا صوتنا، والله تكلمت في الموضوع هذا مرات كثيرة ويجب علي أن نتكلم فيه كل مرة. هؤلاء الناس مظلومون في هذه البلاد، يعني معقولة مش عارف قبل سنة ولا سنتين يمشوا يديروا دوري سداسي في إيطاليا $250 مليون دولار، ولما تجي في هذا تقعد تقطر بالقطارة، هذا ليبي وهذاك مش ليبي، ولا كيف شن القصة، ولا هذا ليبي درجة تانية واللي يلعب في الكورة ليبي درجة أولى، هذا اللي خدم للدولة 35 عام ولا 40 عام تلوح التلويحة هذه، يعني الراجل قال لين معاش قادر وعنده الحق، يعني تخيل 900 دينار لـ8 انفار، هذا من ثالث يوم يتمه إذا كان ما تموش في الدين أصلا. وهذا نحكو في الأكل والشرب، ما نحكوش في العلاج، وما نحكوش في السيارة، وما نحكوش في الرحلات والسفر، لا نحكو في الأكل والشرب فقط. وغالب المتقاعدين تكون عندهم أمراض مزمنة، أو يخيا وداروا لهم قصة الأدوية المزمنة على الأقل، أو نواة تسند الزير. لكن هؤلاء الناس مظلومون، ولا بد أن يوصلوا ظلمهم إلى المسؤولين، ويجب على المسؤولين أن يلتفتوا إليهم، ويجب على المسؤولين أن يأخذوا ممن زاد راتبه لمن قل راتبه. كان تبوا البلاد تمشي لقدام، لكن زي ما نقول ديما لما بيعطوا الفقراء ولا بيعطوا الناس الهكي الدنيا كلها تقوم بما فيهم الفقراء. يعني تو مثلا $50 مليون اللي اعطوهم للحاج كلها تعيط، وكلها تقول مانيش مسامحة، وكلها تقول ارهقت الدولة، وكلها تبقى 250 ما فيش حتى واحد تكلم عليهم تاع الكورة. والملايين اللي قاعدة تتوزع يمين ويسار على واحد باش يجي يلعب كورة في بلاد ما فيهاش كورة. يا سيدي فيها كورة، باهي فيها كورة، وحني احسن دولة في العالم، باهي احسن دولة في العالم، تعطي لي واحد يلعب في الكورة ملايين وواحد لي 35 عام يخدم تخليه 900 جنيه؟ اذا لم يكن هذا الظلم فماذا هو الظلم؟ والدولة الظالمة لا تقوم وإن كانت مستمرة، ما تقومش دولة بمعنى الدولة. الظلم هذا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الناس لما تجي على المتقاعدين حتى الناس الثانية تقعد تتكلم، والبلاد والصندوق النقد الدولي وبتفلس والنفط رخيص وكذا، لكن لما يعطوا الناس اللي عندها ملايين من الأصل يعطوها ملايين، ما نلقوش من يتكلم بكل. ايش الخلل هذا اللي صاير؟ تكلم على البرلمان وغير البرلمان، احني لما نلقوا في الزيادات يزيدوا في الناس اللي معاشاتها باهية أصلا، والناس اللي متمل حالة ما بيزيدوهم يقعدوا يديروا عليهم بالفرازة وبالقطارة. هكذا لا تقوم الدولة بهذه الطريقة. هذه النصيحة للدولة، ومن يشق على من ولي أمرهم سيشق الله عليه يوم القيامة، ومن ييسر على من ولي أمرهم ييسر الله عليه يوم القيامة. الحلول التلفقية متاع ألف قبل العيد وألف قبل ما الألف في رمضان للثمان

باش ما يلقاش أصلا ضحية يذبحهم يذبحها بهم. فما تتمننش على الناس، هذا زي ما قال الحاج محمد، هذا رزق الناس مش رزقك انت، راهو انت حاطينك باش رزق الناس هذا توزعهم عليه بالتساوي. اللي نشوفه فيه ان هذا الرزق لا يتوزع بالتساوي، ناس تضرب في ملايين بدون اي فائدة وسرقة وبدل سفر وبدل مش عارف شن هو، وناس في الحضيض، والناس هذه هي اللي قرت الناس هذوك اللي يحاربوا فيهم ويظلموا فيهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيد يونس تكلم على موسم البحر، هذا من ضمن الأشياء يعني في كل بلاد، في تونس في كذا تلقى كل مصيف في شرطة، في ناس تنقذ، في إجراءات احترازية، فيه خطوط في البحر. احنا في ليبيا لا في هذا كله، ولا حتى كان يديروا الشعب يعدل، باش نبدو هيك واضحين، حتى الشعب ما يعدلش يعني كل يوم. هذا نقولك اثنين ثلاثة يقولوا له راه البحر خطر رد بالك كذا، يخش يعوم، وبعدين لما يعيط يموت يقعد يعيط على الدولة. الدولة مقصرة قطعا، هذا في موضوع البحر الدولة مقصرة قطعا، حتى في عدم تنظيفها، بغض النظر عن اللي يعوموا واللي ما يعوموش. لكن في الوقت نفسه الناس يقولوا لك رد بالك راو موجات راو تيارات راو كذا، ويمشي يعوم هو وناس ما يعرفوش يعوموا، ولما يغرق يقعد يعيط. يعني الحقيقة مشاكل متراكمة، مشاكل من الدولة لا تؤدي واجباتها، ومشاكل من الناس حتى لو الدولة تبي تدير ما يعدلش. تلقى واحد يعوم بالموطو في جنب بروس، يلعب بالموطو في جنب بروس اللي يعومه برا، في بلاد في العالم مش حتلقاها الكلام هذا. الموت مدارين لمجال يلعب فيه، واللي يعوموا ليهم مجال يعوموا فيهم يعوموا فيه. لكن احني تلقاه يلعب بالموت في وسط المصطفين. المهم اليوم كلها يعني الحلقة كلها انتقادات، لكن هذا وقعنا، هذا وقعنا. إذا كان ما عرفتش انك غلط مش حتقدر تصلح. لو تحساب الوضع اللي احني فيه حسن معناه حيزيد يسوء. اول العلاج انك تعرف انك غلط، غلط في قصة المتقاعدين، غلط في قصة شركات الصرافة، غلط في قصة $2000 انك ما درت لهاش حل. يعني هذه كل لما تعرف انك غلط تبدأ تفكر في العلاج. لكن لما تحساب روحك زي ما قال الحاج محمد جاي يتجمل علينا بالألف جنيه، هذا لما طالبه يقول لك لا أنا أعطيتك ألف جنيه، حساب الألف جنيه هي هذه اللي بتخلي المتقاعدين أغلى من بيل جيتس. فلابد الانتقادات هذه باش نعرف روحنا أننا غلط، ونبدو نحاول نعالجه. أول شيء نعرف روحنا غلط، حتى ما بديناش نعالجه هذا بداية العلاج، بعدين نبدو في اللي بعده بعد ما نعرف أن احنا غلط. سيد سالم قال بنسافر عن طريق الباخرة، كيفية الصلاة؟ هو في العادة المساء الباخرة تغييرها بطيء شوية، يعني مش زي الطيارة في لحظة كانت متجهة للقبلة في لحظة تولي 90% يمين ولا يسار في أقل من دقيقة. في الباخرة الكلام هذا ما يصيرش، يبي وقت. لكن على كل حال أظن أن المساجد اللي في الباخرة فيها بوصلة، فيها بوصلة تبين اتجاه القبلة، والناس يدورون مع السفينة لاتجاه القبلة. لما أنت واقف طول مثلا مشرق، السفينة خدت يمين أنت بتاخد يسار شوية باش تقعد على وضعك الأول، خذت يسار انت بتاخذ يمين شوية باش تقعد على وضعك الاول المتجه للقبلة. فاذا كان تعرفوا الكلام هذا بتتبعوه، زي ما قلت انت ماشي في سفينة ليبية ولا تركية، ما نعرفش الليبيات قاعدين يمشوا ولا لا، مهني معاش يمشوا، لكن على فرض انه يمشوا المفروض انه تكون فيهم البوصلة. واذا كانت سفينة تركية المفروض انه فيها، ما لقيتش صلي وخلاص، شعرت بها مالت على اليمين شوية انت ميل على اليسار شوية باش تقعد في وضعك.

0: شعرت بعملت على اللي صار هلبة أنت ميل على اليمين هلبة باش تقعد في وضعك. ما شعرت بشيء لصغر حجم الإنسان في حجم السفينة، صلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن استقبال القبلة إنما هو واجب مع الذكر والقدرة. وني إذا كان ماشي في سفينة ما فيهاش بوصلة ما نعرفش ولا نشعر بالسفينة أصلا تلف يمين ولا يسار، ما صعب علي هذا. فصلي أنت أسأل على القبلة، ولا شوف حط نقالك قدامك، كان قدرت تميل مع النقال باهي، وكان لا صلي بالحالة التي أنت عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سيد علي قلنا له ماشي الأمور، سيدة خيرية أجبتها مع السيد همام، الحاج محمد قال وصلوا صوتنا للسلطات الليبية باش يجيبوا الأخ المسجون في تونس من 6 سنوات، وهو المفروض أن جنحة عليه 6 شهور بس. مش فاضيين المسؤولين الليبيين، مش فاضيين يعني انتقادا لهم، أخوك نحبس 6 سنين ولا 1 مليون عام، شنني بنحصل كسفير في تونس ولا قنصل ولا رئيس ما ليش علاقة بي أخوك. أنا يهمني نضرب 2-3 نطلع فيهم 60-70 مليون، طلع فيهم 60-70 ألف دولار، نعين خوي، نعين مرت عمي، نعين هذا اللي يهمه راه بس. أما أخوك نحبس ولا لا، هذه آخر اهتماماتهم. لماذا؟ للخلل اللي صاير في الدولة. تخيل هذا اللي نحبس أمريكي، راه ترامب بطوبته جاي طلعه. وهذا مش كلام تنظير، هذا زي ما صار في آية حجازي، حبسها السيسي وهي عندها جنسية أمريكية، جاءت ترامب بطوبته أمر السيسي إنه يطلعها وخذاها ودار بها لقاء صحفي وهزب السلطات المصرية ما شاء الله وطلع روح بها. علاش ما يدير شكي المسؤولين الليبيين؟ والله عندهم قدرة يمشوا يطلعون من تونس، لكن ما يبوش. هذه الإشكالية، اللي يقدر ما يبيش واللي يبي ما يقدرش. يعني مثلا أنا والله لو عندي إمكانية لما نمشي تو نصيب حتى الحلقة ونمشي نطلع، مش نطلع نخليه هيك، لا نجيبها للقضاء الليبي وتصرف القضاء الليبي معنا حتى هو الله الله، لكن على كل حال ندير اللي علي. لكن ما نقدرش يعني نمشي لتونس زي ما قال هو يدكوني معاه، انت شن جاي بي صفة تكلم فيها تقول لي طلع شخص مسجون. واللي يقدر اللي هو في البداية جماعة السفارة والقنصلية اللي في تونس ما يبوش، يبي يدهور، يبي يحصل فلوس، يبي يحصل بعتات، يبي. أما أخوك ولا أخوي نحبس ولا مات ولا، هذا في آخر اهتماماتهم للأسف. وهذا خلل من اللي عينه، خلل من اللي عينه أو خلل من اللي ما يراقبش فيه، الاثنين. وإلا أنا متأكد والله الدولة لو بعثت مسؤول في الخارجية حتى شوية ولا لما يروح بيه طول. يا سيدي ما روحش بيه وما قدرش والموضوع أكبر منه، يقولك والله الله غالب، مشيت ودرت اللي علي وبيني وبين ربي، أديت ما علي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما عادش تقدر تقول عليه أنت حتى ربع كلمة. لكن اللي صاير للحاج محمد هو الإهمال اللي صار. وقصة المتقاعدين هذه تكلمنا عليها أكثر من مرة، قالت 30 سنة واني نخدم في الدولة ويتكلموا، وتكلم أيضا على الحجاج، وقلنا أن الناس كلها تعيط على الحجاج اللي هم 50 مليون بس وماشيين 7000 حاج، في واسطات في واسطات، في تلخبيط في تلخبيط، ما نقدمش عليك نقولك لا الأمور 100% باهي. لكن علاش ما عيطوش الشعب على 50 نفر ولا 60 نفر اللي خدوا 250 مليون باش يمشوا يلعبوا كورة في تركيا، ولا الملايين اللي تعطى مقابل واحد مغني يجي يغني ولا ملاكم يجي لبنغازي ولا بلوغر ولا شن هو يجي للبلاد هنايا طرابلس؟ علاش ما يتكلم حد؟ علاش ما نتكلموش إلا لما تبدأ فيه فائدة لمسكين ليبي ولا لصاحب حق ليبي؟ علاش ما لحتى أنت لما تطيح ما تعب على حد يوقف معاك؟ هذه قال كرة القدم ملايين تصرف وهي فعلا ما لهاش أي فائدة لا من قريب ولا من بعيد. تكلم منتم قال مفروض لما تصير شكوى تمشوا تحقق وكذا. دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية، دار الإفتاء جهة استشارية، يعني دار الإفتاء لا تقدر تجبر مصرف ليبيا المركز إنه يعدل ولا ما يعدلش، ولا تقدر تقول لا وفر السيولة ولا ما توفر السيولة، ولا تقدر تقول للداخلية احبسوا فلان ولا طلعوا فلان، ولا تقدر تقول للخارجية عينوا فلان ولا نحوا السفير الفلاني ولا ديروا الكذا. هذا كله ليس من تخصص دار الإفتاء. الفصل بين السلطات هذا هو اللي يقيم الدولة، فكل واحد عنده سلطة يتصرف في حدود هذه السلطة. لكن اللي صاير ان احنا اصلا حتى السلطات مش واضحة شن هي. ترقى الأوقاف تبي تعلن على العيد، والأوقاف اللي من غادي مش عارف شن تبي تعين، واللي من هني يشبح شن يبي يدير، والخارجية خاشة في القضاء، والقضاء خاش في الصحة، والحكاية ما يعلم بها الا ربي. السلطات الثلاثة هذه القضائية والتنفيذية والسياسية ولا المهم مجموعة، الفصل بينهم ضروري. لكن لما يقدر الوزير يأثر على القاضي باش يحكم حكم معين، معناه ما عادش في قضاء، انت ما عادش عندك قضاء ولا ما زال عندك سياسة اصلا. لان حتى القاضي لما يبي يعين ولد خوه ولا اخوه ولا اللي هو الحمد لله رب العالمين، السياسي اللي خدمة في تطليع خوه اللي قاتل ولا اشبح شن هو اللي خانب ولا اللي بدار مخدرات، حيقول له ما هي تو نعين لك وتقعد ذك البلاد بالطريقة اللي احنا نشوفه فيها. فدار الإفتاء ملتزمة بواجباتها والطالب بحقوقها. أما مسألة التنفيذ إن تعين حد ولا تنحي حد ولا تقول ديروا هكي ولا استشارة وخطأ ولا صواب، يطلع يقولوا راه مش ديما الخطأ، غير الخطأ هو الواجب عليه أكثر. لكن لو حتى في حد دار حاجة باهية يطلع يقولوا بارك الله في فلان خدم خدمة باهية للبلاد هكذا، ولا فلان هذا غلط ولا كيف ودير ونحو ولا ركب ولا كذا، مجرد استشارة. كثير مما يقوله فضيلة المفتي لا يؤخذ به كاستشارات فيما يراه واقع، يعني كلام لا للتوطيب من 2010 يتكلم عليه، من 2011 تكلم عليه، و2012 والفيديو موجود على اليوتيوب، ما في حد عدل. لكن احنا او هم كدار الإفتاء ما في حد يقدر يدير مثلا جهاز يمشي يلم الأفارقة ولا غير الأفارقة، ويشوف عنده وراق ولا ما عنداش وراق ويرحله، هذا مش من خدمتيني. لكن خدمتي نقول لك ان هذا موضوع خطير ترتب عليه مشاكل القدام، ويا انت الشخص المسؤول عليه رد بالك. بعدين هو رد باله خذ بالنصيحة، هذا والله خير وبركة ونؤجر عليها وهو يؤجر عليها، ما خداش بها، احنا درنا اللي علينا، امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وهذا كما باش ياخذ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لكن بعد ما نبينوا اذا كان في حاجات غلط ودار الافتاء ما تبيش تكلم عليها، هذا حقك تلوم على دار الافتاء. اما تقول علاش دار الافتاء ما مشتش لمصرف ليبيا المركزي وسكروا المحلات ولا وفروا السيولة ولا هذا كله مش شور، مش شور دار الإفتاء في الحقيقة. هذه المسألة لابد أن يعيها الناس، يعني دار الإفتاء كل اللي يخدموا فيها أنظرني ما يجوش 100 نفر يا سيدي، 200 نفر بالكتير، بكل بالإداريين بالماليين بالكل كله ما يجوش 200 نفر. شو تبي تدير مثلا؟ علشان تبي تلحق في الدولة باش تديرها هي، هذا على فرض انها حتى اعطوها قالوا لها انت نفذي، بمن تبي تنفذ؟ فهذه المسألة لابد ان تكون في معلوم الناس ليتضح لهم من المقصر من غير المقصر. كل واحد وليه مجال ينبغي أن يحقق كل المطلوب منه في ذلك المجال ولا يقصر فيه شيئا، وألا يعتدي على بقية الناس. يعني دورنا استشاري نتكلم عليه حد، نقوله له أنت غلط وهذا حرام ودير هكي وهكي، هذا دورنا لازم ما نقولوه. بعد ذلك هو دار ولا ما دارش، يعني ما تقدرش تقول لي خيرك ما قلتش دار الافتاء. هذا دور الرقابة، دور ديوان المحاسبة، مكافحة الفساد، هم اللي عندهم سلطات يحبس ويشد ويوقف ويراقب ويشوف الوراق وما يشوفش الوراق. احنا هذا كله ما عندناش ليه قدرة ولا أصلا هو من تخصصاتنا باش احنا نجيبوا له القدرة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
2: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أوين يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا. إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة، يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز، يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات ب 15، يامات ب 20، يامات وسط، فيه لما يجي فتره يوم تقام حتى ب 30، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينة والا الاشياء المدعومه، هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذا الامر مهنه. في فرق بينه وبين الاسمنت. الاسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس، يعني لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منا لانك خذيت منا قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ماهوش يعني انت لست باثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
3: إيه هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
2: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر يعني دار بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيتوه فلوس، والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفك بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماه يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحى الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم إنه يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها، ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيب المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي لدكتور الكلية، ولما يمرض الباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
5: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا، نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توا نبي نقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا، باش لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أن هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
4: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
1: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
0: نعم شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول: في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسم هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
8: إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفتي.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها وهي كالتالي: 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر موقع التناصح الرسمي وعبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية أيضا على التردد 11137 عمودي على نايل سايت. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله: نأمل منكم التوجيه حول ما صدر من توصيات الحوار المهيكل والذي يعيد نفس الصياغات القديمة التي صدرت عن البعثة طوال السنوات الماضية منذ اتفاق الصخيرات، وتجديد المراحل الانتقالية وتحديد مدد للمجالس والحكومات دون التزام فعلي، زاعمين الوصول إلى الانتخابات بنفس الآليات الفاشلة التي جربت مرارا وتكرارا، وهذه المرة تناغمت مع مقترح بولس: ألبسوها الثوب الأممي. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانقضاض الغاشم المتوحش هذه الأيام بكل ما فيه من القسوة والعنف على ما بقي من المقاومة والمقاتلين في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان، والتدمير والعدوان بالسلاح الصهيوني الأمريكي على الحرمات والدماء والأرواح والأموال والممتلكات، هذا كله يجري في ظل ما يسمى في غزة وقف الحرب، وفي لبنان وقف إطلاق النار. عندما قبل ثمانية أشهر، أكثر من ثمانية أشهر، قتل في غزة آلاف مؤلفة من الأبرياء ومن الصغار ومن الكبار ومن النساء بعد توقيع اتفاق في شرم الشيخ حضره رئيس الأمريكان وعدد من قادة وزعماء الدول الإسلامية ودول الخليج، وكأنهم حضروه ليشهد عليهم بإدانتهم، يشهد عليهم بإدانتهم على ما فرطوا فيه من تحمل أو تحميل تحملهم للضمان وللعهدة، تحملوا وتعهدوا وضمنوا ووقعوا في ذلك الملتقى ما سمي بوقف الحرب حضروه، قدر الله لهم ذلك ليشهدوا به على أنفسهم بالإدانة والتفريط وتضييع هذه الأرواح وهذه الأموال ليتحملوا كل هذه الأشلاء وكل هذه الدماء في رقابهم عندما يقدمون على ربهم، لأنهم شهدوا على أنفسهم بذلك ووقعوا عليه، والآن لا أحد منهم يحرك ساكنا. وهؤلاء الآن هم وغيرهم أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، إذا استثنيت المواجهة بين الصهاينة مع الأمريكان، مواجهتهم لإيران، إذا استثنيت هذه المواجهة لهم من إيران، لا تجد دولة من هذه الدول الأكثر من 50 دولة في العالم العربي والإسلامي تستطيع حتى أن تسمي المقاتلين في غزة وفي الضفة وفي لبنان باسمهم، لا تستطيع أن تسميهم بأنهم يقاتلون يدافعون عن أرضهم، ولا أن تسميهم مجاهدين، ولا أن ترد على الآلة الصهيونية والأمريكية لشيطنتهم وتسميتهم بالإرهابيين. لا يستطيع أحد أن يصرح بذلك من هؤلاء القادة كلهم. قد يستطيع أحد أن يقول الإرهابي هو اليهودي الصهيوني والأمريكي الذي يعتدي على أناس في أرضهم محاصرون ممنوعون يجوعون يقتلون بكل أساليب القتل. من الأحق؟ هكذا كان عليهم أن يقولوا، من الأحق بهذا الوصف؟ من الأحق بهذه التسمية الإرهاب؟ هل المجرم الضحية المجوع المحاصر؟ هل الضحية المجوع المحاصر أم المجرم القاتل الذي يمنع الناس ويحرمهم من كل ضروريات الحياة ويريد أن يخرجهم من أرضهم؟ هل أحد منهم يستطيع أن يفصل هذا قولا وكلاما فقط لا غير، فضلا عن أن يعني يدافع عنهم ويمدهم بالعتاد والسلاح والطائرات والأموال كما تفعل أمريكا والدول الأخرى المتصهينة معها؟ هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ لا يستطيع. يعني هذه النصرة وهذا الدعم الواجب على هؤلاء الدول الأكثر من 50 دولة أوجبه الله عليهم وفرضه عليهم وفرض عليهم نصرة هذه القلة المستضعفة المجاهدة في سبيل الله المقاتل لتحرير مقدساتهم، فرض الله عليهم ذلك في آيات عديدة من القرآن. يقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة. أين هم من هذا ومن الآيات الأخرى التي تحذرهم من تولي الكفار في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويقول تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أين هم من هذه الآيات؟ بل أزيد وأقول: لا يستطيع واحد منهم في هذه الدول الكبرى كلها المسلمة، من المغرب إلى ماليزيا وأندونيسيا، تركيا والباكستان ودول الخليج، وهذه الأموال وهذا الصولجان وهذا الملك، هل يستطيع واحد منهم أن يفتح حسابا في بلده باسم إعانة المجاهدين في غزة وفي القدس وفي فلسطين، ويجمع لهم التبرعات ويحولها إليهم؟ هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ لا أحد يفعل، حتى الإغاثة منعوهم منها خوف أن يتهموا بدعم الإرهاب، خوف أن يتهموا بما شيطنوا به المجاهدين والمقاومة. أين عزة المسلمين؟ قد يقول قائل: هذه الأموال ما فائدة في فتح الحساب، لأن تحويل الأموال هو لا يتم إلا عن طريق الأمريكان في العالم كله، والدولار لا يتحول. أقول: هذا صحيح، ولكن هذا سببه الخذلان والضعف والاستكانة والطاعة المطلقة للأمريكان. وإلا لو اجتمعت هذه الدول، أو حتى نصفها أو حتى واحدة منها بنية صادقة من الدول هذه الكبرى التي تملك الموارد وتملك النفوذ وتملك النفط، وقالوا للأمريكان: لا يمكن أن نسمح بهذا العدوان على غزة وفلسطين، يجب أن يتوقف فورا، ويجب أن نحول الإغاثة، وإلا سنفعل كذا وكذا وكذا من الأوراق والنفوذ الذي يقدرون عليه من النفط والتجارات والعلاقات والمواقف الدولية. لم يفعل واحد منهم شيئا من هذا. المسألة مسألة هزيمة نفسية وخذلان وخور وانهزامية وعدم إرادة، هذه هي المسألة، وليست مسألة قوة. إيران بلد واحد صغير لا يساوي شيء بالنسبة للقوة الأمريكية، لكن انظروا لما تحققت الإرادة ماذا يعني الموقف بينها وبين الأمريكان. أمريكا بقضها وقضيتها تبحث عن حلول الآن للخروج من المأزق. سببه ليست القوة، سببه الإرادة، مجرد مضيق دولي عالمي تحكمت فيه وقالت: لا نفتح المضيق حتى تنصفونا. الدول العربية والإسلامية كم تملك من مضيق، كم تملك من المليارات، كم تملك من السلطان، كم تملك من النفوذ، كم تملك من أوراق القوة في وجه الأمريكان، لكن لا تريد أن تستعملها في حقها كما أوجبه الله عليها، بل تريد أن تبقى ذليلة خاضعة تأتي بأوزارها وخذلانها للمجاهدين لتتحمل أوزارهم وتتحمل كل ما يترتب على هذا الضعف وعلى هذا الخذلان وعلى هذا النكث للعهود والمواثيق التي عقدوها ووقعوا عليها وضمنوها لتكون حجة عليهم بين يدي الله. فيما ذكرته من الحوار المهيكل، مخرجات هذا الحوار وهؤلاء المجموعة الذين لا يقل عددهم عن 100 ولا 120 مختار، اختارتهم وانتقتهم البعثة الأممية بعناية شديدة وبمواصفات، وعينتهم تعيينا، هي التي عينتهم ليتولوا الكلام ووضع الحلول نيابة عن الشعب الليبي. تصور 120 واحد اختارتهم الأمم المتحدة وعينتهم بالتعيين ليكونوا ممثلين لسبعة مليون ولا تسعة مليون ليبي. هذا في حد ذاته هو عدوان على أهل ليبيا. أهل ليبيا إذا كان يعني تريد الأمم المتحدة أحدا يمثلهم تسمح لهم بالانتخابات، ينتخبون وليعطيك حبل كتفه لما ينتخبوا حد إن شاء الله يكون موالي لليهود والأمريكان، هم يتحملوا مسؤوليتهم. لكن أنك أنت يا بعثة الأمم المتحدة تبقى تعيد لنا نفس السيناريوهات وتعيد لنا يعني كل مضمون ما سبق، محتوى باختصار محتوى هذه المخرجات من الحوار المهيكل، محتواها هو مضمونه ممجوج ومنسوخ من المجموعات التي اختارتهم الأمم المتحدة قبل هذا مرتين في هذه الأيام منذ أن حاولت الثورة أن تمتلك أمرها. التفوا عليها في مشروع الصخيرات، وقادت الأمم المتحدة بنفس الطريقة، عينت 20 ولا 30 و40 وساقتهم إلى الصخيرات في منتجع مغربي يأكلون اللحم ويشربون البارد وتتجول بهم وفي سهرات طويلة مع السفراء ومع بعثاتها، وتتكلم فيهم معهم من هنا وهناك في موضوعات شتى. وعندما حان الأمر لاتخاذ القرار خرج ليون الملعون في مؤتمر صحفي وأخرج ورقة من يده فاجأ بها الجميع، اللي كان يتكلم معهم في حوار لمدة 20 ولا 30 يوم. أخرج لهم فايز السراج ليكون رئيسا للحكومة. بهتوا، كلهم بهتوا، ما في حد منهم أتحداهم يقول واحد منهم قد سمع بهذا الاسم أثناء هذه المدة التي كان يجري بها المبعوث الأممي. فعينه ونفس المواصفات لعام أو عام ونصف ليجري

الحرب وجد نفسه لا يستطيع أن يستمر فاستقال 5 سنوات، وكان أيضا هو قد أتى لعام ونصف أو لعامين ليجري الانتخابات، هكذا ليجري الانتخابات. ثم اختاروا مجموعة في تونس وفي جنيف وأتوا بهذه الحكومة ومجلس رئاسي وقالوا لعام ونصف لإجراء الانتخابات. ولما جاء ديسمبر في الموعد يجري الانتخابات أجهضوها وأفشلوها ومنعوها بحجج، وهي الآن الحكومة مستمرة ولا تستطيع أن تفعل شيء ولا انتخابات. أتت هذه البعثة لتعيد لنا نفس المأساة للمرة الثالثة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، نحن نلدغ كل يوم من هذه البعثة ونستقبل هذه الطامات وهذه الكوارث وهذا البلاء الذي ينزل علينا. وبعض المحللين للأسف يحاولون أن يثنوا على البعثة على جهودها وأنها تقوم بكذا، وأن بالله عليكم خبروني منذ أتت هذه البعثة من عام يعني الصخرات إلى اليوم، هل حلت مشكلة واحدة من مشاكل ليبيا؟ هي أتت لتثقيل الأمور ولتجعل الأمور تتفاقم والأزمات تتزايد لا لتحلها. المسألة الوحيدة اللي نجحت في ليبيا منذ أتت هذه البعثة هي المصالحة مع أهل الثورغة ورجوعهم إلى بلدتهم. هل تعلمون لماذا نجحت؟ لأن الأمم المتحدة لم تسمع بها إلا بعد انتهائها، وعندما سمعت بها أخذت نفسها على عجل وذهبت إلى مصراتة لتتدخل لتفشل الموضوع. ولكن القائمون على المصالحة والاتفاق كانوا أذكى منها، فأقفل الملف ولم يمكنها من التدخل، ولو تدخلت لأفشلت الموضوع. لم تدخل في مشكلة وحلتها. ومنهجها وسياستها إذا حتى لو أردنا أن نحمل العاملين فيها والقائمين فيها وراء الأبواب المغلقة على حسن نية، هم ليس في مصلحة من تنتهي الأزمة الليبية أبدا، ليس في مصلحتهم ذلك. لأن الواحد منهم يأخذ 10,000 دولار ولا كذا ويتنقل ويسافر، هل في واحد يعني متمتع بهذه الميزات وما يحصلهاش لو ليبيا تملك أمرها ويمكنها من أن تملك أمرها؟ لا يمكن، هذا مستحيل، لأن مصلحته في أن يبقى الأمر هكذا يستشتد الأزمات. هذين حملناهم على حسن النية، ولكن هم في الواقع مؤهلاتهم كلها منصبة على المكر والخداع والتدمير بالليل والنهار لإيقاع المشاكل. والبعثة الأممية لا يمكن أن تصل أن تتنفس الصعداء وترتاح وتشعر بأنها أكملت المهمة إلا إذا أوصلت ليبيا إلى حرب أهلية وصار القتلى فيها بالألف، لأن هذا هو تاريخهم. يا من تمدحون البعثة الأممية وتتكلمون على القنوات وتمجدونها ومنكم من هو حسباته في هذا الحوار المهيكل، الذين عينته الحوار المهيكل ودخلوا فيه وقبلوا دعوتها، كثير منهم له أطماع بحيث أنه إذا جاء عهد جديد يكون لهم موقع قدم. هذه هي الحقيقة والتجارب التي رأيناها منذ مشروع الصخرات إلى الآن. وهم
لا أظن أنهم يصدقون أنفسهم فيما يقولونه في مدحهم للبعثة الأممية ومجهوداتها وما أسفر عليه.

0: الحوار المهيكل، الحوار المهيكل لم يسفر عن شيء زائد عما استنسخ من حوارات سابقة وأتت لنا بمجموعات وحكومة انتقالية ومجلس للانتخابات، ثم بعد ذلك لعمر عام ولا عامين هو يمشي 5 سنوات والحبل على الجرار. فحتى هذا المقترح الجديد، الشيء الوحيد الجديد في الحوار المهيكل على ما هو ممجوج ومستنسخ من الحوارات السابقة، هو أن كانت عندهم قدرة وقادتهم البعثة إليها، وهو إدماج صفقة المبعوث الأمريكي بولس في هذا الحوار المهيكل، وعملوا له إخراج كأنه من صنع الليبيين، مجلس رئاسي وحكومة انتقالية. هذه الخلاصة. رأوا الأشياء كلها، الكلام الثاني عن الاقتصادي والأمني والعسكري، هذه كلها رتوش وصفحات يملؤون بها الفراغ ليمرروا الشيء الصلب الحقيقي، اللي هو إذا هم نجحوا في مشروعهم وينفذونه، شيء واحد هو حكومة انتقالية جديدة لا يعلم مداها إلا الله، ومجلس رئاسي. مجلس رئاسي أعطوه من الصلاحيات اللامحدودة، صلاحيات منها اعتماد الميزانية وإعلان الحرب والسلم وإعلان الطوارئ والحل والربط وكذا، وهذه الصلاحيات مما يدل على أنها مدمجة مع مشروع بولس. هذه الصلاحيات لا تليق إلا بالصقر الأوحد، هم سموه شيء، لكن هو هذا هو الذي يعني يفصلون عليه هذا المنصب. وإذا تمكنوا من ذلك، وأرجو الله ألا يمكنهم وأن يخذلهم جميعا، فهذا لن يكون عمره 5 سنوات ولا 10 سنوات، بل يطمحون إلى عمر لحكم القذافي من 40 عام فما فوق. هذا هو ما يبشر به، ما تبشر به مخرجات الحوار المهيكل. وأنا أدين هؤلاء الناس الذين قبلوا هذه الدعوة، كلهم أدينهم، لأنهم صاروا أدوات. حتى من كان منهم على حسن نية يجب أن ينسحب ويتوب إلى الله ويستغفر من هذا، لأنه يعين الظالم على بلده وعلى أهله. الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا يمكن الظالمين والكفر من حكم رقابنا. هذه البعثة استعملت هؤلاء الناس، استعملتهم أدوات. أنتم يا من اشتركتم في الحوار المهيكل، وإن كان بعضكم قد يكون بحسنية، لكن البعثة استعملتكم أدوات لتمرير مشروعها، لأنها تسميه الآن هو مجرد وضع استشاري وكذا، وثم هي تسوق الآن بأنها استفتت عليه الليبيين عبر زوم 20,000 و10,000 وكذا، لتحاول أن تمرره في مجلس الأمن ويفرضه علينا. فهي استعملتكم من حيث لا تشعرون. ولذلك حذاري حذاري أن تثقوا في هؤلاء الناس، لأن تاريخهم أنت باش تعرف الشخص وتعرف من سيرته، باش تعرف الجاية تعرفهم بالماشيات. يعني هل ما فعلته البعثات الأممية في الدول الإفريقية ولا في البوسنة مع الصرب، هل هو يعني شيء يمكن لك أن تثق في هؤلاء الناس؟ لم تتركهم إلا بعد أن أشعت بينهم الحروب الأهلية. هذا هو الذي يجب على الليبيين أن يفهموه وأن يحذروا منه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. الأخ أبو بكر من طرابلس، تفضل يا أخ أبو بكر.
2: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حفظ الله فضيلة المفتي. ونفعنا الله بعلمه. سؤالي لفضيلة المفتي، ان في الاسبوع الماضي خرجت وقفات احتجاج يعني رافضة لبقاء مفوضية المهجرين، ومطالب أعتقد أنها مشروعة في عملية مطالبة الحكومة بتقنين الوضع الهجرة غير الشرعية في ليبيا والحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين وإيقاف هذا النزيف. لكن للأسف شيخ عبد الله نحن نشوف أن الحكومة إلى هذا اليوم لم تستجيب لمطالب الشارع ولم تتخذ أي خطوات إجرائية واضحة في تقنين تواجد هذه العمالة، سواء عن طريق وزارة الداخلية أو عن طريق وزارة العمل أو الجهات المعنية يعني تقنين وتصحيح وضعية المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. فنأمل يعني من فضيلة المفتي، وهو يعني في الحلقة السابقة قد أثار هذا الموضوع، أن يوجه عنايته في الأمر، وبارك الله فيكم.
1: في اتصال آخر. نعم. طيب شيخنا الأخ أبو بكر، لعلك استمعت إليه يتحدث عنه منذ الأسبوع الماضي في قضية الهجرة غير الشرعية، لم تتخذ الحكومة وزارة الداخلية ولا وزارة العمل أي إجراء بخصوص تقنين وتواجد المهاجرين غير الشرعيين.
0: الهجرة غير الشرعية هي ناس قدموا إلى ليبيا، منهم من قدم ليعمل ويقدم خدمة، ومنهم من أتى لتكون ليبيا بلاد عبور وينتقل إلى أوروبا، وهم أعداد كبيرة زائدة على حاجة الليبيين. ولذلك إذا لم تهتم الحكومة بهذا الملف اهتماما حقيقيا وتتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بمنطق السيادة مش بمنطق التبعية، يعني واحدة بواحدة، إما أن تعينونا على ضبط هذه الهجرة بطريق الأقمار الصناعية والبوابات تشاركوا فيها ما تتركوهاش لحفتر ليريد ولمجموعاته وعصاباته التي تقوم بتهريب البشر، وكذلك هذه المعسكرات التي يفتحونها حتى في غرب ليبيا ليقتاتوا من ورائها ومن وراء الرؤوس هذه الذين يدعون أنهم يحمونها ويؤونها. هذه كلها قرارات يجب أن تأخذها الحكومة فورا، لأن إذا زاد الأمر واستفحل ربما بعد ذلك يخرج عن السيطرة. رأينا في الأسبوع الماضي احتقانا شديدا وتحذيرات وتهديدات، الهجرة محتاجون إليها، لأن إذا يعني اختفت العمالة في كل المجالات، في الصناعة وفي البناء، الحكومة نفسها هيئاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية والبلديات كلها القائم بالعمل كله، هم هؤلاء الأجانب الهجرة غير الشرعية هم القائمة بهذا العمل. إذا توقف العمل في كل ليبيا، ولذلك هذا أمر موضوع حيوي وضروري ولا بد من المبادرة إليه، ولا يجوز التهاون فيه ولا التساهل فيه ولا إهماله ليزداد تفاقما ويزداد سوءا. أمرها سهل، أمرها كما هو في كل دول العالم، في قوانين تنظمها، لابد للعامل من كفيل كلا يخدم في رأس الحكومة، رأس الحكومة هي الكفيلة لي، تعطيه بطاقات وأوراق رسمية وتطلب منه يجيب أوراق رسمية، واللي يخدم في بيت كذلك واللي في مزرعة كذلك، بس تحتاج إلى صرامة إلى اتخاذ قرارات. لأن يتركوهم هذا وزارات لا تشتغل للأسف معطلة، وزارة العمل معطلة، طلبنا من ذات يوم إحصائية لبعض المؤسسات للعمالة فيها أقل من 4000، جاوبتنا بأشياء مضحكة، والله مضحكة، لتقول كيف هؤلاء الناس حتى السؤال لم يفهموا. ما فيش عمل أبدا، ما فيش منظومات، ما فيش مؤسسات، ميزانيات لا أول ولا آخر، يعني هكذا تهدر. وهذا مثال مش وزارة العمل وحدها، تكلم مع وزارة المواصلات وقلنا ليبيا البلد الوحيد العاصمة اللي ما فيش مطار إلى حد الآن، نصف الليبيين ما يقدرش يسافروا من مطار معيتيقة. مطار معيتيقة هو اللي مانع فتح مطار طرابلس، لأن إذا فتح مطار طرابلس توقف التهريب وتوقفت العصابات عن أخذ الأموال من المهربين، من مخدرات وذهب وما إلى ذلك. هذا لا يخفى. ما الذي يمنع وزارة المواصلات أن يفتح مطار طرابلس؟ ما الذي يمنع وزارة المواصلات أن يضع أن يؤسس مواصلات عامة الناس قاعدة كلها مكتظة، بيمشي مسافة 3-4 كيلومتر يقضي 3-4 ساعات؟ هل نحن يعني بدعا من العالم كله، وأن نحن متفوقون، وأن يعني عندنا أفكار جهنمية ما نحتاجش إلى ما يحتاج إليه الناس؟ مواصلات عامة هي ضروري، ضروري لكل بلد، بلدنا محروم منها، طلبنا بها من أول ما قامت الثورة مع عام 2012، طالبت وزير المواصلات بها من ذلك الوقت، لما لها من ضرورة، ولكن كله في الهواء، لا أحد يسمع. الميزانية يأخذونها، كل وزارة تأخذ ميزانية وتصرف على حالها، وكل واحد يعمل ما في راسه ليل يكمل المدة متاعه وينتقل وهكذا، وهذا كله في أعناقهم، هذه كلها يعني مسؤوليات في أعناقهم. المال العام ناس يتخوضون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. هذا على كل رئيس مؤسسة صحية، في العمل، في المواصلات، في الدفاع، في الداخلية، كل من يتخوض في مال الله بغير حق، حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق ولا شك في ذلك، فلهم النار. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. عمر رضي الله عنه جعل المال العام بمنزلة مال اليتيم، هكذا يفسره. والله قال في مال اليتيم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذاك أقول لهذا الوزير ولا لهذا المسؤول ولا لرئيس المؤسسة في الصحة ولا في المؤسسات في الأورام ولا في رأس الحكومة ولا في أي جهة، نقول له هل ترضى لنفسك أن هل ترضى أن تدخل نفسك النار من أجل حفنة من هذه الأموال؟ هل ترضى أن تدخل ابنك أو ابنتك أو أهلك النار من أجل هذا الطمع وأخذ المال بغير وجه حق؟ لا أحد، لا عاقل يرضى بهذا أبدا، لكن هذا هو الذي نراه يجري على قدم وساق للأسف.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. معنا اتصال أخ مصطفى من الخمس إذا كان زال معي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل يا أخي.
3: حييكم وحيي فضيلة الشيخ صادق الرياني على المجهود الفاضل الذي يحط بها في الناس الشرفاء. والله يا وجه شيخنا يوجه، أتمنى يوجه للحكومة، حكومة الدبيبة اللي قالوا هذه آخر حكومة على البعثة الفاسدة، البعثة مع احترامي للبعثة، قالوا هذه آخر حكومة، قالوا آخر اتفاق متاع جنيف. ولكن الحكومه مسهل اعمال لكلها، مسهل اعمال الزلام وما كرامه والفساد المال والجيش ما يسمى بالجيش والقصه يطلعونه تو الهجره غير الشرعيه. ليش الحكومه مسهل؟ مش عارف كيف. احنا قلنا اتمنى اخذنا في خير، لكن لقيناه مسهل. يبقوا على فبراير بيبدوا على الشرفاء، ما خلينا حتى على الشرفاء، يبوش الشرفاء يوصل للسلطه. نطلب من شيخنا والقبلية والشعوية هذه اللي هان على الحبيب مصر، نطلب من شيخ ينزع رئيس الحكومة، يجي انتخابات على الأقل هنا وغادي بشرف المتحدة بمتحدة في المنطقة الشرقية تشرف على المتحدة، وهنا انتخابات ونطلب منها ما يبوش انتخابات، يبقى قد بالسلطة أبدا من بيبس.
1: شكرا شكرا شكرا. نعم نعم معنا الأخ عبد الحكيم من طرابلس، تفضل عبد الحكيم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله مفتي الأمة العربية الإسلامية فضيلة الدكتور الشيخ صادق، ربي يطول في عمره، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا الطيبة المباركة وشيوخها وعلمائها والناس الطيبة الذي عندهم بصيرة، ويحفظ أخوتنا في غزة العزيزة بإذن الله تعالى، وربي ينصرهم على الطواغيت. يا شيخ عبد الله، هو توا سبحان الله الصراع بين الحق وبين الباطل، لكن هذا اللي بنقوله لفضيلة الدكتور الشيخ الإمام المفتي ليبيا، إنه هو الصراع سبحان الله مال أصبح في ليبيا صراع المال والنفوذ، اللي عنده نفوذ ماش عنده مطنية إنه هو يحس إنه هو يبي يدير دستور ويبني دولته وكذا. شوف مؤسسة النفط هذه سبحان الله حرموني هنا من مرتباتي سنتين، ودلوا لي لوبي وكذا، وإذا به متاع المبيعات متاع النفط مليار ونص المليار، وداروا في ورقة عند النائب العام، ومن النائب العام هربوا لي مصر. هذه كلها المؤسسة من بابها لأساسها كلها الخبط متاع النفط متاع ليبيا. وزيد أفزايد يا فضيلة الشيخ سبحان الله لفي مراجعة 100%، وتوى حتى بتاع الدولار قالوا ما يقارب مش عارف 3 مليار منهم مخدوش، حتى عليه مخدناش، فقصدي تشبح الأرقام فلكية. فهذه سبحان الله حتى تو بتاع الريبة بتاع البطاقة زايدين فيها البطاقة 2500، فيبوك انت يطيعوك باش تصارع الله عز وجل المجرمين. فنسأل الله رب العرش العظيم يثبتكم يثبتنا، وربي إن شاء الله ما يخدناش في معامل السفهاء منا، وربي يطول في عمركم، وربي يحفظ ليبيا واهله والناس الطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ عبد الله.
1: السلام ورحمه الله. اذا كان في اتصال اخر. نعم اخ علي من غريان.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: خير شيخ عبد الله.
1: اهلا وسهلا.
5: تحياتي للشيخ صادق.
1: اهلا وسهلا تفضل.
5: انا عندي فتوى في موسم الحج مشيت. نعم. سنوات حجيت. ودرت كل شيء نسيت طاح. ما درتش السعي بالصفا والمروه تاع الحج، يعني انا حجيت بالتمتع، درت العمره ودرت كل شيء تمام. جيت طالع نمشي للسعي طحت طلعوني برا، راح مني الكلام هذا كله.
1: نعم.
5: نبي الفتوى من الشيخ، شنو يجبرها، شنو يديرها،
1: طيب
5: ماشي.
1: شكرا على اتصالك. نعم في اتصال اخر. طيب طيب شيخنا، لعل الاخ علي من غريان استمعت اليه، يقول ان هو منذ 3 سنوات حج تمتع، وتعرض لسقوطه في اثناء السعي بين الصفا والمروه، وهو السعي الحج ولم يكمله ونسي ورجع، ماذا عليه؟
0: وللأسف لماذا كم سنة الآن هو قاعد مقامز هني، وركن من أركان الحج، يعني عند الملكية السعي ركن من الأركان، وما تمش الحج إلا به. هو مش حتى لما رجع قال أني ما عملتش باش حاولي يرجعوا له ولا يرجع ولا، وتوه قال لي كم سنة، وتوه الآن هذا ونتفكر، قال لي ما موضوع مش لا يفتى فيه على الهواء هكذا، يحتاج إلى
1: نعم
0: وعالجت أمري، أنه الحج لا يتم عند علماء الملكية إلا بالسعي، كان بيقلوا له بذهب أخرى ليس هكذا يعطى له جواب على الهواء بالسهل، وثلاث سنوات هو راقد وما يديش على روحه، طيب جواب اشربوا مية، أعطيه طاسة مية يشربوا ويمشي على حاله.
1: نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. ولا شيخنا الحقيقة عدة اتصالات ربما وغيرهم، كثرة الشكاوى من كثرة الفساد والإهمال، والناس ترصد الأخبار في قضية الأموال السائبة وما يتعرضون أيضا له من النهب وغير ذلك، لكن لا يوجد، نحتاج من يوجههم إلى ما هو واجبهم هم في هذا في في في الإصلاح ومحاربة الفساد.
0: الإصلاح له خطوات اللي نتكلموا فيه هذا كله، هو خطوات للإصلاح، منها إنهاء تدخل البعثة الأممية في مسائل ليبيا، منها أن الليبيين ينبغي ألا تستهويهم البعثة الأممية عندما ترشحهم لشيء أنهم يستجيبوا لها، لأنك أنت ما تقدرش تلوم العامة اللي هم يعني ما عندهمش معرفة ولا تعليم ولا كذا، والناس النخب اللي هم متعلمين ودكاترة وأساتذة يعني يعطون انطباعا لليبيين في مسار غير صحيح، مسار يعمق الأزمات عليهم. فهذا رقم واحد، النخب عليها أن تتحمل مسؤوليتها وما تستجيبش للتدخلات الأجنبية من أجل طمع في موطأ قدم، وإلا تعيد نفس المكرر الذي لودغنا منه مرارا. ثم بعد ذلك المؤسسات اللي مشهورة بالفساد ومنها مؤسسة النفط، هذه يجب على الناس أن يخرجوا ويديروا اعتصامات حولها، اعتصامات سلمية، يعملوا مخيمات ويقعمزوا الليل، تتغير إدارة المؤسسة وما فيها من فساد والناس اللي هم مش مؤهلين لقيادتها. تصوروا يعني ما فيش فساد أكثر من هذا، لا يتخيله الإنسان، يتخيله الإنسان. في الشهر الماضي صرفوا على شراء النفط والبنزينة مليار دولار، شوف مليار دولار، وقلت في المرة الماضية مليار دولار كم يبني يعني محط التكرير في ليبيا، تحل مشكلة ليبيا من أقصاها إلى أقصاها وتفتح مشاريع تنمية داخل البلد، هذا لا يلتفتون إليه. ومع هذا المبلغ المبالغ فيه الخيالي، مليار دولار في شهر واحد لشراء البنزينة، الطوابير شبح العين، والآن تشكو هذا الكهرباء، مؤسسة الكهرباء تشكو بأنها ستوزع الأحمال ولعدم وجود الوقود اللي يشغل المحطات. كم نريد أن نصرف على البنزينة والغاز والوقود كل شهر باش احنا نقدر نحصله حتى على الكهرباء؟ هذا سبب الفساد والنهب والعصابات والسرقات الذي تذهب والتهريب ليذهب في كل من كل جهة، من الحقول النفط إلى مواني غير معتمدة، تفريغ باخرات في عرض البحار، أموال لا أول وآخر، لأن من هم في مؤسسة النفط غير أمناء وغير قادرين. الحكومة أن تحمل مسؤوليتها، وإذا كان الحكومة هي مفرطة ولا تريد أن تفعل ذلك، على الناس أن يعتصموا أمام هذه المؤسسة ولا يبرحونها حتى يحصل تغيير حقيقي. عاملة شركة اسمها شركة البحر الأبيض المتوسط في دبي، حولت لها مليار هذا العام باسم تحت اسم التدريب. انظر أي تذهب أموالنا، تذهب إلى المجرمين في الإمارات بن زايد اللي هو لا يسعى إلا إلى خراب ديارنا. مجتمع هذه الأيام هو وزير الخارجية الإماراتي، وزير الخارجية المصري مع بولس، يعني تصور شنو هذا، شو اللي حول قضية ليبيا، حول استقرار ليبيا، هكذا الموضوع، حول استقرار ليبيا. البلاء اللي أصاب ليبيا كله من وراءها الإمارات والمصريين والأمريكان واليهود، مشروع صهيوني أمريكي، والإمارات هي المخلب الذي ينفذ هذا المشروع.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد. قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وأذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
2: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا، أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام، فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما
1: لحقش ما
2: لحقش خيرك، قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة ما زال هم سابقينه. هو هكي في الحلم، يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني، لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد، هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة، وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه، فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة. وبعضهم رآها واجبة، احنا عندنا سنة مؤكدة، وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم، وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال نبي نصلي في الحوج، قال له صلي، بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات، قال له تعالى، قال له تسمع النداء، قال له نعم، قال له فلبي، يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة، ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى، إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذنه للآخر وهداي. قالوا لما قال لا أجد لك رخصة، لأن شن قال له هو؟ قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة، الحديث متاع اللي قال له فلبي، لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة، رو مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأن هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة، إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجبة وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع. فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسم عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني أنا الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا، المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيت لاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر، يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
3: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل. لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله أنا يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الثاني، والباب الثاني الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا، وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. وقد جعل هذا الفصل الباب 27 فصلا، اكتفى بعنوان الباب فلم يترجم لها، ولهذا وضع المحققون للفصول عناوين مختلفة بحسب فهمهم لمادة كل فصل. وفي مقدمة الباب الثاني تكلم الشيخ رحمه الله عن الخصال وأوصاف الجلال والكمال، وجعلها قسمين: قسم دنيوي ضروري جبلي فطري أودعه الله في عباده، وقسم مكتسب ديني أخروي مكتسب من شريعة الله سبحانه وتعالى. وتكلم في الفصول السابقة عن النوع الأول وهو الضروري الجبلي الفطري، وأثبت أن ذلك مما فطر الله سبحانه وتعالى عليه نبيه، وجعل الثلاثة الفصول الأخيرة من الفصول التسعة السابقة لهذا الفصل متقابلة: فصل فيما يحمد التقليل منه، وفصل فيما يحمد الإكثار منه، وفصل يقع الحمد وعدمه بحسب حال الإنسان. والآن في هذا الفصل العاشر شرع يتكلم عن الخصال الدينية الأخروية المكتسبة من شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكنه بين أن هذه الخصال محل حمد وثناء وترغيب من الشرع، بل وأمر بها، وهي مغروزة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين، كما سيأتي به من الأدلة القرآنية والنبوية وما جاء بيانه في حق سبعة من أنبياء الله ورسله، أحدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنصوص النقلية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها،
1: هذه الصفات الحميدة والخصال النبيلة المستحسنة الإنسان يفضل بخصلة واحدة منها كما تقدم في بعض الفصول السابقة، بل يظل ذكره محموداً حتى بعد مئات السنين، فما بالك في من تجتمع فيه كلها ولا يغادر منها شيئاً، وهو ما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: فضلاً عما فوقه،
1: فإذا كان الإنسان يكرم ويمدح بتوفر واحدة منها فيه، فما بالك بمن تكون مجتمعة فيه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وأثنى الشرع على جميعها،
1: فجميع تلك الخصال المحمودة كانت محل ثناء ومدح ترغيبا للناس فيها،
2: وأمر بها،
1: بل وأمر الناس أن يتخلقوا بها وأن يتصفوا بها. فلا شك أن الشرع الشريف يطالب المسلم بأن يكون متعاملاً مع خلقه، مع خلق الله سبحانه وتعالى، بأحسن الأخلاق وأتمها،
2: ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها.
1: ومن كان متحلياً بتلك الأخلاق الحميدة لا شك أنه سيسعد في الدنيا والآخرة.
2: ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة.
1: جاء في نسيم الرياض للخفاجي امتداح السمت الحسن وامتداح الهدي الصالح وامتداح الاقتصاد وعدم التبذير بأثرين، أحدهما يفيد أن بعضها جزء من 24 جزءا من النبوة، وبعضها جزء من 25 جزء، وبعضها جزء من 25 جزءا من النبوة،
2: وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها.
1: هذه الصفات والخلال الحميدة هي المعروفة بحسن الخلق، فحسن الخلق يشتمل أو هو مجموع مكارم الأخلاق وصالحها الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وسلك الشيخ في هذا الفصل في هذا المقام مسلكا لم يسلكه فيما تقدم من كتابه، وهو تعريف حسن الخلق. لم يعتد القاضي عياض رحمه الله في الفصول السابقة حينما تكلم عن لفظ من الألفاظ بمنزلة المصطلح لا يرد له تعريفا، ولكنه هنا حينما جاء إلى حسن الخلق اتبع منهجا آخر وهو تعريف حسن الخلق. فبما عرفه قال هو
2: الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها.
1: هو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها، حسن الخلق هو الاعتدال في قوى النفس، والقوى جمع قوة، والمراد به والمراد بالقوة هنا ما يجعل الإنسان متمكنا من ذاك الخلق، سواء كان صبرا أو أمانة أو صدقا أو حياء أو شجاعة ونحو هذا. فهذه قوة كامنة في نفس الإنسان، لكنها كما قال عنها الاعتدال في قوى النفس وأوصافها. فالذي يكون متحلياً بقوى الصبر والشجاعة والأمانة والصدق والحلم والحياء إلى غير ذلك يكون متصفاً بها، فهو الشجاع وهو الصبور وهو الحليم وهلم جراً. فتعريف حسن الخلق عنده الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، يعني يكون فيها غير مبالغ وغير مغال، وهو ما تقدم بيانه عند بعض أهل الفكر والرأي أن الفضيلة طرف وسط بين طرفين، أن الفضيلة وسط بين طرفين. فالشجاع إذا ما ضعفت قوة الشجاعة فيه كان جبانا، وإذا ما زادت عن حدها كان متهورا. وصفة الكرم إذا ما ضعفت في الإنسان كان بخيلا أو مسكا أو حلزا أو شحيحا أو حلزا إلى غير ذلك مما تقدم بيانه في درس سابق من أوصاف البخيل. وإذا ما زادت عن الحد المطلوب تصبح تبديرا وإشرافا لا معنى له، بل يدخل في إطار المحرمات. فإذا تعريف الخلق الحسن هو مرة أخرى
2: وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها،
1: يعني عدم التطرف فيها بالنقصان أو بالزيادة، الإفراط فيها. هذا هو تعريف الخلق الحسن كما قدمه لنا العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى.
2: فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه.
1: ذكر المؤلف رحمه الله من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف دليلين نقليين على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الحسنة التي بلغت عنده درجة الكمال. وهذا الدليل الأول مما يعرفه كل مسلم قول الله تبارك وتعالى ممتدح النبي: وإنك لعلى خلق عظيم، في سورة القلم. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة ما تجرأ به المشركون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ذميمة كذبهم وبين أنه يتحلى بأفضل الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر كيف ساق الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ساقها بجملة مؤكدات، ابتدأها بإن، وهي أداة التوكيد كما هو معلوم في العربية. وبعدها أدخل لام الابتداء التي أيضا تفيد التوكيد، ولكنه زحلق لام الابتداء إلى حرف الجر الذي هو خبر إن، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن لام الابتداء حقها أن تدخل على المبتدأ، ولكن إذا دخلت إن حالت دون دخول لام الابتداء على المبتدأ فتزحلق إلى الخبر، إلا إذا تقدم الخبر وتأخر المبتدأ كما في قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. أو كما لو دخل ضمير الفصل في الجملة كما قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. فلام الابتداء مؤكد تان لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. واللام التي دخلت على حرف الجر هذا تسمى المزحلقة، لأنها نقلت من المبتدأ لعدم تيسر دخولها عليه بسبب إن المؤكدة، فزحلقت إلى الخبر. وبعدها وصف الله سبحانه وتعالى هذا الخلق الذي يتحلى به نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاً كبيراً فخماً ضخماً، وهو العظمة: وإنك لعلى خلق عظيم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن تشهد بهذا الخلق. والقاضي عياض رحمه الله تعالى ما زال يمتعنا في كل فصل من فصول كتابه بجوانب كثيرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة التي يتمثل فيها سمو أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأثر الثاني الذي بيّنه القاضي عياض في اتصاف نبينا صلى الله عليه وسلم بسمو الأخلاق ومكارمها وصالحها، هو ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. خلقه اسم كان مرفوع، والقرآن خبر كان منصوبا. وفي العربية إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة يجوز أن يكون الأول هو المبتدأ والآخر هو الخبر وبالعكس، فتقول: كان الفاروق الخليفة الثانية، وتقول: كان الفاروق الخليفة الثاني، فتجعل الفاروق اسم كان وقد والخليفة تجعلها اسم الخبر وقد تعكس فتجعل الفاروق الخبر وما بعده هو اسم كان. لكن هذا الأثر يتشبث أهل العلم برفع الخلق ونصب القرآن: كان خلقه القرآن، على أساس خلقه اسم كان والقرآن خبرها. وقد بيّن ذلك الخفاجي رحمه الله في نسيم الرياض بقوله إن مراد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متخلقا بأخلاق الله، لكن لما كان هذا التركيب فيه شيء من الجرأة أو التساهل فكرهت أن تعبر بهذا اللفظ وجعل

ولهذا قالت كان خلقه القرآن، فأرادت بالقرآن هو الخبر الذي تخبر به عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد أن تجعل القرآن مخبرا عنه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تحليل لطيف ودقيق لا يفطن إليه كثير من طلبة العلم، فبعض شراح الشفاء يجيزون النصب والرفع للأول أو الثاني، ولكن الخفاجي رحمه الله في نسيم الرياض آثر أن يكون اللفظ هكذا كما هو مروي، لا مع أن العربية تسمح بقلبه المرفوع يصبح منصوبا والمنصوب يصبح مرفوعا، لكنه رأى أن هذا هو الأولى كما جاءت به الرواية.

0: أفضل.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: فاتنا في كلام السيدة عائشة رضي الله عنها لأن الحديث صدره رواية الإمام مسلم: كان خلقه القرآن. وبقية الحديث يرضى برضاه ويسخط بسخطه من رواية البيهقي. والحديث الآخر اقرأ.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث مشهور رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري في الأدب المفرد. ومعنى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أن الإنسان، أن بني الإنسان كما تقدم في مقدمة الباب الثاني، كلهم عندهم نصيب من الأخلاق والمثل العليا، لكن تقل وتكثر في الناس بحسب ما فطرهم الله عليه، وبحسب ما تخلقوا به وامتثلوا له من تعاليم الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، يعني العرب كانت تتصف بصفات سامية وبأخلاق عالية، ولكنها مع ذلك قد تنحرف في تلك الأخلاق. فالحياء قد يخترق عندهم إلى درجة أن يطوف الإنسان بالبيت عريانا وهو يعتقد أن هذا من أعظم التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو باطل لا يصح. والشرف والحفظ له وصيانة العرض لا شك أنه خلق رفيع، لكن بعض العرب حدثنا التاريخ عنهم، بل حدثنا القرآن أنهم يعمدون إلى وأد بناتهم وهن صغيرات خوفا من أن يلحقهم العار.

0: بسبب الاستعباد الذي يقعون فيه بحروبهم أو بشن حروبهم وغاراتهم على بعضهم البعض بشكل متواصل، وما يترتب على ذلك من أسر للرجال وللنساء وانتهاك حرمات الناس وأعراضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ما كان مفقوداً حض عليه وحتى عليه لاتباعه، وما كان موجوداً محرفاً عدل أخلاق الناس به وحسنه، وما كان معمولاً به ومتبعاً وهو كأجود ما يكون ثبت الناس عليه وحضهم وحثهم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من سأله يعني عما كان له من عمل في الجاهلية أو من حسن خلق في الجاهلية، قال له: أسلمت على ما أسلفت. يعني ما كان منك من حسن خلق في الجاهلية هذا يعني ثابت لك فضله ومستحسن منك ومحمود لك. نعم.
1: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كلام يرويه الإمام أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الجليل الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين يشهد شهادة قاطعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا لا يماثله أحد. والحديث يرويه الإمام البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح وشهادة ثابتة لا مراء ولا شك فيها من هذا الرجل الصالح الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه واعتنى بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يسمع ولا يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يزيده حبا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم مجبولا أي مفطورا و مخلوقا بهذه القيم الرفيعة متمثلة في شخصه صلى الله عليه وسلم، لا تغادره ولا تغيب عنه في جميع أحواله، في كل الأحوال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب لله ويرضى لله ولا يقول إلا حقا ولا يؤذي أحدا، وقد يؤذى فلا يرد الأذى إلى صاحبه ولا يعامله بنفس المعاملة. كان يسكت في وقت غيرنا لا يصبر على السكوت. لماذا؟ لأنه صاحب الرسالة المكلف بهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الصورة ماثلة بين عينيه، بل يغضب له بعض أصحابه ليتأروا له فيمنعهم، وأحيانا يكون تأرهم وغضبهم لا على مسلم وقع منه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل على كافر مشرك لا يؤمن بالله ولا برسوله، وهذا من أعظم ما يتحلى به نبينا صلى الله عليه وسلم. فأين الطغاة والبغاة والظلمة والمفسدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يتقون الله ويخشونه ويخافون عذابه ويتخلقون بخلق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يثق الناس في بعضهم فيقدمونهم، وإذا بهم يسيطرون على أمور المسلمين ويبددون أموالهم ويفسدون حياتهم، ولا يرضيهم هذا، بل يطمعون في أن يورثوا أولادهم من بعدهم ما آل إليهم من أمور العباد والبلاد. سبحان الله، أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله العافية. نعم.
1: لم تحصل له باكتساب
0: النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل هذه الأخلاق له بطريق الكسب والتدرب والمجاهدة للنفس والرياضة والتريض والتربية، لا، بل هي من عند الله سبحانه وتعالى غرزها فيه ربه. نعم.
1: لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية.
0: ولهذا من طريف ما تتأمله ويتأمله كل من يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أشرت إليه في درس سابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسي: أدبني ربي فأحسن تأديبي. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وعمره في السادسة، ومات جده عبد المطلب وعمره في الثامنة، ورعاه أبو طالب ولم يقبل دعوته حتى توفي، وهكذا أدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه. أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكما قال الشاعر: أراك الله فيهم من قريب، بأن العيش غايته الفناء، وكل للتراب وليس يبقى لدى الموت المودة والفداء. نعم.
1: ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى.
0: الآن يعني يريد المؤلف أن يسر لنا بعض الأدلة النقلية وتفسيراتها عند بعض المفسرين والشراح، ويسمي لنا أسماء الأنبياء والرسل الذين هم في طليعتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسمي عيسى ويحيى وموسى وإبراهيم ويوسف عليهم الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة.
0: نعم، هؤلاء الأنبياء أخلاقهم ليست مكتسبة، وإنما هي مغروزة فيهم منذ خلقتهم، وسيأتي المؤلف ببعض الآيات الدالة على ذلك. نعم.
1: وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة، قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا.
0: المعلوم أن النبوة يعني ينبئ الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله على تمام 40 سنة بعد اكتمال رشد الإنسان ونضج عقله، ينبئه الله سبحانه وتعالى. ولكن جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى امتن ببعض فضله على هؤلاء الأنبياء والرسل الذين ذكرهم المؤلف في في مرحلة صباهم. ما هي الآية مرة أخرى؟
1: وآتيناه الحكم صبيا.
0: وآتيناه الحكم صبيا، والكلام هنا على سيدنا يحيى. وآتيناه الحكم صبيا. نعم.
1: قال المفسرون: أعطى الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صباه.
0: والصبا هي مرحلة الطفولة، والصبا بفتح الصاد هي الريح التي تهب من المشرق في وقت اعتدال، في وقت تساوي الليل والنهار، في الفترة التي يستوي فيها الليل والنهار تهب ريح من المشرق تسمى ريح، من الجهة الشرقية تسمى الصبا بفتح الصاد. نعم.
1: وقال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان: لما لا تلعب؟ فقال: ألللعب خلقت.
0: ألللعب خلقت، هذا كلام سيدنا عيسى، سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام. واللعب، من الناس لا يلعب في حياته؟ كثير من الناس طفولتهم تنقضي لعبا ولهوا، بل شبابهم، بل وللأسف نرى كثيرا من الناس حتى في كهولتهم اللعب ديدنهم. وهذا نبي الله عليه السلام يقول: ألللعب خلقت. هل نحن وجدنا في هذه الحياة الدنيا لنلعب ونعبث؟ والله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا مجرد ضياع الوقت. هذا درس كبير ينبغي أن نعلمه ونعلمه لأولادنا ولتلاميذنا ولزملائنا. فمن الناس ينقضي ليله ونهاره في اللعب وفي الضحك وفي إضاعة الوقت وقتله قتلا. للأسف نجد هذا طوال العام، حتى في شهر رمضان شهر العبادة بعض الناس يقول لأصحابه: دعونا نمضي النهار في رحلة بالسيارة إلى الجهة الشرقية أو إلى الجهة الغربية، وقد يصل إلى منتهى الجهة الغربية عند الحدود ويعودون أدراجهم إلى الجهة الشرقية حتى مسافة 200 كيلومتر أو نحو هذا، وخاصة في زمن الصيف حيث النهار طويل، يقولون: نقضي هذا اليوم ونمضيه حتى يأتي وقت الغروب، وهم في رمضان موسم العبادة وموسم الذكر وتلاوة القرآن. وبعض الناس القيام عندهم ركيعات محدودة ثم الانسلال إلى الأسواق وإلى المقاهي، لأن كان الترويح على النفس مطلوبا، فلكن ما ينبغي أن يجعل الإنسان كل همه أن يمضي الوقت ويقتله قتلا على حساب دينه ومغانم العمل الصالح في الأشهر والأيام والأسابيع المباركة. ولكن هي الغفلة تضرب أحيانا على قلوب بعض الناس فلا ينتبهون، فإذا ماتوا انتبهوا، كما قال بعضهم: الناس موتى فإذا ماتوا انتبهوا. عندئذ فعلا يدرك أنه فرط وضيع وأمضى عمره فيما لا يفيده. والمعلوم شرعا أن الدنيا مزرعة الآخرة، من شاء أن يربح كما ربح هؤلاء الصالحون من أنبياء الله ورسله، وأن يكون صاحبهم في جنان الله الواسعة وجارهم، فليهتدي بهديهم وليتخلق بأخلاقهم، وإن لم يطبع هو عليها فليزاولها بالتربية، يربي نفسه ويربي أهله ويروض نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأكبر الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فجهاد النفس ليس بالأمر الهين، ولكن غفلة كثير من الناس تجعلهم يضيعون أعمارهم وأوقاتهم وصالح أعمالهم فيما لا يعود عليهم بالنفع أبدا.

0: الأفضل.
1: وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله،
2: مصدقا بكلمة من الله هو يحيى مصدق بالتوراة، هكذا جاء في بعض التفسير. نعم،
1: صدق يحيى بعيسى وهو ابن 3 سنين فشهد له أنه كلمة الله وروحه، وقيل صدقه وهو في بطن أمه، فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها ألا تحزني،
2: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا في سورة مريم. فناداها، صدر الآية، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعض أهل التفسير قالوا المراد بمن ناداها هو ابنها عيسى عليه السلام عند وضعه. وأيد هذا التفسير قراءة من قرأ من القراء العشرة قول الله تعالى هذا بلفظ فناداها من تحتها، على أساس من اسم موصول فاعل لنادى، وتحتها ظرف مكان، فناداها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا. والمعنى أن ابنها ناداها بأن حالك هذه تبعث على السرور لا على الحزن، لأن طبعا ولادة من غير زواج فلا شك أنها كانت شديدة الوقع منذ الحمل على نفسها، ولكنها معجزة ربانية أكرم الله بها هذه السيدة البتول. وقيل في السري بأنه جدول ماء رقراق يمر بجانبها تشرب منه ويتساقط عليها الثمر وهو الرطب من النخلة التي كلفت بهزها، وهي امرأة حامل، امرأة أولاً وحامل وفي حال وضع، وطولبت بأن تهز النخلة ليسقط عليها الرطب. ولا شك أن هذا فيه إشارة إلى وجوب الأخذ بالأسباب، أن المسلم عليه أن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي من عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال جل من قائل والله خلقكم وما تعملون. عقيدة أهل السنة والجماعة أننا وما نفعل خلقنا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل عليه، وهو الموفق والهادي إلى أقوم سبيل. ومن قرأ فناداها من تحتها، القارئ المكي ابن كثير رحمه الله، والقارئ البصري أبو عمرو ابن العلاء النحوي المقري والقاري، وقارئ الشام ابن عامر، فهؤلاء 3 من القراء، وراوي عاصم شعبة عاصم الكوفي، له راويان حفص وشعبة أبو بكر بن عياش، فهو يقرأ بهذه القراءة. وراوي يعقوب البصري مقل البصرة من العشرة رويس، فثلاثة من القراء وراويان يقرؤون من تحتها، فناداها من تحتها. وهذه القراءات لا شك أن فيها تنوع في معاني القرآن، رخص الله سبحانه وتعالى لنبيه وأمته أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف، وهذه السبعة الأحرف متضمنة لقراءات وروايات كثيرة الموثق والمعتمد في أيدينا والصحيح والمتواتر عشرة وأربعة من القراءات الشاذة التي يستشهد بها للغة ولا يقرأ بها، وهناك قراءات أخرى تنسب إلى بعض الصحابة وبعض أهل العلم في زمانهم وعندهم كانت قراءات صحيحة لأنهم نقلوها عن أهل القرآن جماعة إثر جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تصلنا بالتواتر، ولهذا لا تعد من القراءات المتواترة. نعم.
1: على قراءة من قرأ من تحتها، وعلى قول من قال إن المنادي عيسى ونص على كلامه في مهده فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
2: في حق سيدنا سليمان قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسليمان هو نبي الله ابن نبي الله داود، وبنو إسرائيل يعدون داود عليه السلام ملكا، وهو كذلك ملك ونبي، وهو الذي قتل جالوت الوثني كما قال الله تعالى في بيان ذلك في سورة البقرة، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وسليمان في نشأته مع أبيه كان يشهد بعض مواقف القضاء ويكون له فيها حكم غير ما يحكم به أبوه. ويشير المؤلف هنا إلى قصتين، إحداهما يرويها البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، وهي خبر الغلام الذي اختلفت فيه امرأتان كل منهما تدعيه ابنا لها، والأخرى كانت لها ابن أيضا لكنه أكله الذئب، فأرادت أن تخاصم الثانية وتدعي أن الغلام لها، وذهبتا تحتكمان إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فقال نبي الله سليمان ائتوني بالموس بالسكين، ائتوني بالموسى أو السكين. قالوا لماذا؟ قال أريد أن أشق الغلام قسمين بحيث كل واحدة تأخذ نصفا منه. وهنا تحركت مشاعر الأمومة في الأم الحقيقية فقالت لا لا تفعل يا نبي الله، ولعله في ذلك الوقت لم ينبأ بعد، لا تفعل بل هو ولدها، تنازلت عنه بكل رضا محبة في حياته أن يحيا ولا يقتل. والأخرى بدافع الحقد والحسد لعلمها أنه ليس ابنها، أرادت أن تطمع في قتله، فأدرك سليمان الأمة الحقيقية وهي الصغرى وأعطاها الغلام. وهذا إلهام من عند الله لا يتأتى لكل الناس. وفي قصة أخرى قال عنها المرأة المرجومة يروى أن جماعة ادعوا على امرأة نزيهة كلاما زائفا ودعوى باطلة، وأرادوا أن يلصقوا بها تهمة الفاحشة، وكاد داود عليه السلام أن يفعل فينزل بها حد العقوبة، ولكن ابنه ناداهم وسأل كل واحد منهم على انفراد عن وصف من اقترف الفاحشة كما يدعون، فكل واحد منهم أعطى وصفا مخالفا لوصف الآخر. وهذا يعني أنهم لم يروا شيئا، بل لم يكن من الأمر شيء أصلا، وأنه مجرد كذبة وافتراء، فأنزل بهم العقوبة ونجت هذه المرأة التي سميت بالمرجومة في بعض كتب العلم. نعم.
1: وقد ذكر في من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه، وحكى الطبري إن عمره حين أوتي الملك 12 عاما، وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، قال مجاهد وغيره، وقال ابن عطاء اصطفاه قبل إبداء خلقه، وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه، وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال قد فعلت ولم يقل أفعل، فذلك رشده. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين، وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا. وقيل أوحي إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا الآية، إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم. قد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسط يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله تعالى عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها. وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها، هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة؟ فحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن، وبه قال هو والصواب ما أصلناه. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله. انتهى الفصل.
2: الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: علم ضياء المستقبل والعالم صاحب

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

لكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب

ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا